0: C'est l'été sur Média. Ça bouge sur les réseaux et nous, on vous dit pourquoi. Les trends qui explosent, les sujets qui font réagir, les infos qui circulent et les plus belles chansons. Live Summer avec Sofiane, du lundi au vendredi à partir de 14h30 sur Média.
1: القرارات لا تغير يومك بل تغير عمرك كله. متى شعرت أنك فقدت كل شيء وتخترت الطريق الذي يخيفك؟ متى قلت لا للعالم ونعم لنفسك؟ ما الذي جعل نقطة تحول مختلفة؟ لا نسأل كيف نجحت بل نسأل كم من مرة كدت أن تنهار. نحن لا نحتفي بالوصول بل نخلد لحظة الانكسار التي سبقت، لأن فيها يكمن الدرس الحقيقي. نحن لا نصنع نجوماً، نحن نعيد اكتشاف الإنسان لنفسه. خلف كل اسم لامع سيمر هنا، هناك إنسان دفع ثمناً باهظاً. هذا البرنامج يكشف الفاتورة في نقطة تحول.
2: ميديا نقطة تحول، خديجة الفحيصي.
1: أهلا بكم. حين نتحدث عن ألعاب القوى نتحدث عن السرعة، عن التحمل، عن كسر الحواجز، وحين نتحدث عن التاريخ نتحدث عن أسماء قليلة غيرت قواعد اللعبة إلى الأبد. ضيفنا اليوم ليس مجرد عداء وظاهرة ومدرسة، هو الاسم الذي جعل العالم كله ينطق باسمه، إنه سعيد عويطة. من شوارع القنيطرة إلى منصات التتويج الأولمبية في لوس أنجلوس، من فتى يحلم إلى أول عربي وإفريقي يحطم الأرقام القياسية العالمية في 1500 متر، 2000 متر و 5000 متر. الرجل الذي أرعب أقوى المدارس الأمريكية الأوروبية والإفريقية. بطلنا اليوم لم يركض بالساقين فقط بل ركض بالعقل، بالإرادة وبقلب أسد. انتصر على الإصابة وعلى المنافسين وعلى كل من قال المستحيل. اليوم بعد أن اعتزل الحلبة اختار أصعب سباق، سباق صناعة الأبطال. في نقطة تحول نفتح معه صفحة المجد، صفحة الألم، صفحة المستقبل. نسأله عن البدايات، عن القمة، عن السقوط وعن الحلم الذي لم يمت بعد. مرحبا بك معنا أيها الأسطورة سعيد عويطة في نقطة تحول.
3: السلام عليكم لله خديجة، وشكرا لك، وسنتكلم بطبيعة الحال على سعيد عويطة. فشكرا لك ولكل من يسمع

0: برنامج.
1: مرحبا. طيب سيد سعيد، من الحلم إلى الواقع، من القنيطرة إلى العالم، أستاذ سعيد، ما هي اللحظة بالضبط التي أدركت فيها أنك مختلف؟ متى تحول الحلم إلى هدف؟
0: ممكن أقول من مدينة فاس إلى العالمية، بل قنيطرة. نعم صحيح، أنا خلقت في مدينة قنيطرة، ولكن لا أعرف شيئا عن مدينة قنيطرة
1: نعم
0: لأنني كبرت وتربيت وكل ما فعلته فعلته في مدينة فاس.
1: نعم
0: فصحيح هي مولد أين ولدت، ولكن لا أعرف شيئا عليها. وتحياتي لجميع القنيطريين، وأنا فخور بأنني قنيطري المولد، ولكن التربية والدراسة وكل
1: فاس
0: شيء مدينة فاس.
1: فاس نعم
0: نعم، ففي مدينة فاس لالة خديجة كل شيء بدأ هناك. عندما كنت أنا في أكاديمية المغرب الفاسي لكرة القدم، أخذني صديق حتى أساعد الفريق المدرسي الذي كنا فيه كي نشارك في بطولة جهوية، وعندها لم تكن لي خبرة أو تجربة في العدو، وكنت محظوظ فزت بهذا السباق. وقال لي هذا الصديق وبعض المدربين من المدرسة بأنني سأكون بطل، وأنا لا أعرف حتى معنى كلمة بطل. فأصبح تفكيري وحلمي هو أن أكون بطل. فنعم، من هناك مع مدربين المدارس عندما كنت في المدرسة خطط أن أكون بطل أولمبي، وتغير هذا الحلم لشاب صغير إلى إنجاز كبير في بعد 9 سنوات،
1: تمام.
0: لأن كانت أنا ذا كانت عندي 15 سنة فقط.
1: طيب سي سعيد عويطة، في زمن لم تكن فيه الإمكانيات، لا التكنولوجيا لا الرقمنة، كيف استطعت أن تهزم أبطال العالم وتتفوق على أنظمة رياضية كاملة في ذاك الوقت؟
0: هي كانت إرادة، وهذه الإرادة هي التي جعلتني أن أكون عد متميز شيئا ما. فصحيح لأن هناك كانت عدة مناهج تدريبية. المنهج الأول هو المنهج البريطاني القوي، وبجانبه كان المنهج الأستراليين، كانوا قويين قويين جدا. ولا ننسى عندما نتكلم على أستراليا علينا أن نتكلم على نيوزيلندا، لأن كان الصراع ما بين البلدين، ولو هم كلهم ينتمون إلى الكومنولث. ومن بعدها المدرسة الأمريكية. الحمد لله بطل مغربي قح. حاولت أن أغير بعض الأشياء فاهما معنى أو قواعد اللعبة، وغيرتها إلى طريقة أو منهجية مغربية، وخططت لهذه الأشياء في الثمانينات لكي أتنافس مع هؤلاء المدارس القوية سابقا.
1: كيف تعاملت مع ضغط شعب بأكمله؟ الشعب المغربي طموح، لديه طموح، لديه سقف عالي من الطموح. هذا الشعب ينتظر منك الذهب، وكيف حولت الخوف آنذاك إلى وقود؟
0: هو للا خديجة ليس ضغط بالنسبة لي أنا، كان تشجيع. تقريبا أكثر من 30 مليون مغربي، وبالخصوص قائدنا الراحل الحسن الثاني، كان هذا الضغط ما يسمى بالضغط، كان تشجيع لسعيد عويطة آنذاك. وتمكنت بهذه التشجيعات القوية لكي أستمر في مساري، هو بعد الميداليات وتحطيم الأرقام القياسية العالمية. بمعنى آخر دخلنا إلى العالمية للا خديجة من أبوابها الواسعة. فالحمد لله هو ليس بضغط، ولكن أنا ممكن أصوره أو أقول لك بأنه كان تشجيع.
1: طيب ننتقل للنقطة الثانية، نقطة التحول في مسارك. البطل سعيد عويطة، عقلية البطل، سر الهيمنة، عقل يسبق الساقين. صراحة ما هو السر في أنك البطل الوحيد في التاريخ الذي حقق أرقاما قياسية في 3 مسافات مختلفة؟ ما الذي كان يدور في ذهنك قبل كل سباق؟ ربما كل سباق كان يحدث لك تحول كبيرا في مسارك.
0: هي للا خديجة عندما نتكلم على الكاركتر أو العقلية، هذه العقلية لابد أن تدرس أو تصنع في هذه الموهبة إذا أردنا أن نكون أبطال. فهذا هو ما نحاوله في الوقت الحاضر حتى نصنع شخصية قوية للرياضي لكي يتمكن من الفوز بالبطولات القوية، لأن بدون هذه الشخصية مستحيل أن يصبح العداء بطل العالمي. فهي شخصية كانت عملت عليها كثيرا مع فريقي الإيطالي أنذاك، ولو صوروا سعيد عويطة بأنه الإنسان الذي يتقلق والذي يتعامل أحيانا كما يظنون البعض بعنف وهكذا، لا، هي كانت كلها تكتيك لسعيد عويطة لكي يفوز بطريقة محمد علي كلاي في الملاكمة. هو إنسان لطيف جدا جدا، ولكن عندما يتكلم يشعر الإنسان بأنه إنسان قبيح ومندفع، وهي لا، هي كانت فقط جزء من التكتيك حتى تصنع شخصية قوية لذاك الرياضي في ذاك الوقت في ذاك السباق لكي يفوز.
1: إذا كانت نية مبيتة، ممتاز،
0: نعم، تكون مقصودة. نعم.
1: طيب مستعد لأن ننتقل لنقطة تحول ربما كانت مفصلية في حياتك الإنسان والبطل. ربما هذه النقطة سي سعيد عويطة تتعلق بالكسر الكبير، تتعلق بالإصابة، بالغياب. في أولمبياد سيول 1988، الإصابة التي حرمت العالم، حرمتنا من مواجهة تاريخية. ماذا حدث في تلك اللحظة؟ كيف غيرت الإصابة مفهومك عن الحياة؟
0: هو للا خديجة، الطموح شيء جميل جدا في مسيرة البطل أو في مسيرة الرياضي، ولكن أحيانا الطموح يكون قاسي على هذا الرياضي، لأن كان طموحاتي كبيرة جدا، لأن كما تفضلتي وذكرتي على الأرقام القياسية، بل كان رقم قياسي 1500 متر و2000 متر و3000 متر و5000 متر مرتين، وكنت أول رجل أو أول عداء في العالم الذي كسر حائط 13 دقيقة، لأن تقريبا خصوا حتى 300 سنة أو 400 سنة باش يجي عداء آخر حتى يعدو أقل من 12 دقيقة. فكانت طموحاتي كبيرة جدا، كنت حطمت كل الأرقام، فزت بجميع السباقات، ولكن كان سباق واحد ينقصني، هو سباق 800 متر، وكان هذا هو التحدي القوي لسعيد عويطة في مسيرته. لماذا؟ لأنني أنا أنتمي إلى المسافات المتوسطة والطويلة، ولكن حاولت أن أشارك في سباق 800 متر لكما نقول نحن خبراء ألعاب القوة، نقول بأن السرعة الطويلة، بمعنى آخر جسمك مستحيل أن يجري سباقات المسافات المتوسطة الطويلة 1500 2000 3000 5000 أحيانا حتى 10000 متر، وتجري 800 متر اللي هي دورتين فقط تعتمد على السرعة 95 حتى 99% للسرعة. أنا كان ذاك الرقم ناقصني، فقلت خليني نغير كل شيء لأسباب سأذكرها. لماذا هذه الأسباب؟ لأنني كنت وعدت الراحل حسن الثاني أنذاك للفوز بثلاثة حتى أربع ميداليات في الألعاب الأولمبية، لأن كان عندي عداء أدربه لحصد الميدالية 5000 و10000 متر، وأنا سأشارك في سباق 800 متر و1500 متر، والعداء هو إبراهيم بوطيب. فأخذت الخطورة لمصلحة وطني وبلدي، وأردت أن أرضي الراحل حسن الثاني. فصحيح كان المفروض أن أكون مهنيا أكثر مما عاطفيا أو هكذا، ولكن هذه هي الرياضة. فشاركت في سباق 800 متر لأنني كنت متفوق فيها في جميع الملتقيات العالمية ما قبل الألعاب الأولمبية، ولكن أصابني تعب.

0: السباق 800 متر تحتاج إلى المدلك دائم أن يكون معي. فمع كل أسف مدلكي في معسكري قبل الألعاب الأولمبية بمدينة طوكيو لم يلتحق بالمعسكر، فأنا استمريت في التدريب القاسي وعطبت وأصبت. وعندما أصبت كان من الصعب علي أن أعود بياقتي البدنية القوية حتى أشارك أسبوع بعد الإصابة في الألعاب الأولمبية. رغم هذه المشاكل حاولت أن أشارك في سباق 800 متر كما وعدت الراحل حسن الثاني، وشاركت وحصلت على الميدالية البرونزية. صحيح هذه الميدالية البرونزية جعلتني أن لا أشارك في سباق 1500 متر لأنني خلاص انتهيت صحيا نعم صحيا. فكان حتى ولو شاركت في سباق 1500 متر في الأقصائيات وتأهلت إلى النصف النهائي ولكن كنت غير قادر للمشاركة. شيء للجميل شيء جميل ويعرفه الكثير من خبراء ألعاب القوة هو الكل ولا أحد حتى الآن يقدر أن يفوز بسباق 5000 متر في ألعاب أولمبية وينزل يجري 800 متر لسباق السرعة ويحتل المركز التالي أو يحصل على ميدالية من الميدالية. كنت العداء الوحيد في تاريخ ألعاب القوى، وهذه أشياء جميلة ولم أندم عليها لأنني صنعت بطل آخر بسباق 10 كيلومترات وحصلنا على ميداليتين.
1: صحيح.
0: لم تكن 3 ميداليات كما وعدت الراحل حسن ثاني ولكن الحمد لله.
1: طيب ما هو أصعب قرار اتخذته بعد الاعتزال وكيف تعايشت مع فكرة توقف البطل؟
0: أصعب قرار هو عندما أنهيت مساري الرياضي. كان من المفروض كان من المفروض أن أركز على كل ما أرادوني أن أفعله، هو العمل في الاتحاد الدولي واللجنة الأولمبية والاستفادة من خبرتي وتجربتي في إفريقيا وفي المغرب وفي بعض الدول العربية، ولكن رفضت لسبب واحد، لأنني قررت وأخذت، هو ليس بقرار صعب ولكن أنا كنت أحب هذا القرار، لأنني أنا عندما أرسلني المغرب لأعمل رياضة ودراسة في فرنسا 1979-81 أصبحت محترفا. عندما أصبحت محترف تركت الدراسة وكنت آنذاك في القسم البكالوريا.
1: نعم.
0: فتركت الدراسة وأصبحت محترفا لأن كان مستوي قوي جدا وكان المغرب يحتاجني إلى ألعاب البحر المتوسط البطولة العالم ألعاب أولمبية، فلبيت رغبة المغرب.
1: ممتاز.
0: فقررت أن أعود إلى الدراسة. فهذا هو غيابي الذي كان تقريبا لمدة 9 سنوات، لأنني ذهبت إلى أمريكا أخذت شهادة بكالوريا جديدة ودخلت إلى الجامعة أنهيت 4 سنوات البكالوريوس ما يسمى بالليسانس، ومن بعدها كملت دراستي وأخذت الماجستير في الإدارة والأعمال وعملت حتى 3 سنوات للدكتوراه لصنع الأبطال. ولو إذا لاحظت هنا أخذت ماجستير في الإدارة ما يسمى بالMBA. فتركت كل عملي ودراستي لي أنا شخصيا كنت أفضل هذا هو الطريق الصحيح بعد احترافي لمدة 8 سنوات أو 9 سنوات.
1: تمام.
0: وتركت كل ما هو رياضي كراسي في اللجنة الأولمبية في اللجنة الأولمبية أو في الاتحاد الدولي، فقلت بأن هذه الأشياء لا تدوم.
1: طيب هنا لماذا دائما في نقطة تحول من التتويج إلى التكوين سي سعيد عويطة؟ لماذا اخترت أن تعود من بوابة التدريب والتكوين؟ ما هي الفلسفة التي تدرسها اليوم للشباب كقرار أخذته ما بعد الاعتزال؟
0: هو صحيح أنا فضلت التدريب والتكوين رغم كما قلت لك دراستي كنت من المفروض أن أعمل في بنوك وأعمل في عدة أشياء هكذا لأن دراستي كانت متجهة إلى هذا الاتجاه، ولكن فضلت أن أعود إلى تدريب وتكوين أبطال. عملت في عدة دول

0: كمستشار تقني وإداري، ساعدت على عدة تخطيط في منهجية سعيد أويطة التدريبية، أعطت الكثير من الأبطال في أستراليا، في نيوزيلندا، في فرنسا، في المغرب، في عدة دول، في حتى في الوقت الحاضر عندما أعمل لسيمينار كلها في أمريكا، أتكلم دائما على الاستراتيجية سعيد أويطة، لأن أفضل أن يستفيد مني الشاب الصغير في الرياضة أكثر ما أعمل كله وعمل إداري في البنوك أو غيرها أو في المكاتب أو هكذا. هذه هي فلسفتي، فلسفتي هي أن يستفيد شاب آخر وأدرسه ما معنى الحلم والميداليات والإرادة. هذه هي الأشياء اللي كنت أنا أحلم بها حتى يتعلمها ذاك الشاب الصغير.
1: طيب، محطة أخرى مفصلية لديك الآن سي سعيد عويطة تتعلق بالإرث والرسالة، ربما هي أكبر من الميداليات. بعد كل هذا التاريخ، ما هي الرسالة التي تريد أن تتركها للأجيال القادمة خارج المستطيل الرياضي؟ وبالتالي ما هو الحلم الذي لم تحققه بعد في عالم الرياضة وتراه في الشباب؟
0: الرسالة أولاً سأقولها وأكررها لأن قلت كثيرا وأقول دائما في كل الندوات الرياضية أو في لقاءاتي الرياضية وهكذا، الشهادة الأكاديمية هي أفضل من ميدالية ذهبية أولمبية، لأن عندما يكون الإنسان له معرفة أكاديمية ممكن أن يعيش حياته ببساطة وأفضل من أن تكون ميدالية، لأن ذاك الإنجاز قصير، ولكن عندما تتعلم العلم يبقى معك حتى تموت، فهذه لابد منها. وإذا كان هذا الرياضي أو هذا الشاب الصغير له طموح وله إرادة وله معرفة أكاديمية قوية جدا وحاول يعمل ازدواجية بينتهم، هذا شيء جميل جدا.
1: طيب، وصلنا لسؤال الصعب سي سعيد عويطة. لو خيروك اليوم بين أن تعيد مسيرتك كلها من جديد بنفس الظروف أو أن تعيش حياة عادية بلا ألقاب بلا ضغط بلا إصابات، ماذا كنت ستختار؟ وهل الثمن الذي دفعته يستحق كل هذه الميداليات؟
0: نعم لله خديجة، إذا رجعت بالزمن إلى السابق سأكرر نفس الشيء، لأن شيء جميل جدا عندما تكون بطل وترفع راية بلدك. هذا هو الشيء الجميل في الرياضة، ليس الإنجاز الذي له علاقة بالنتيجة، هذا لا، هو عندما تفوز وترفع راية بلدك. ما أجمل يا للا خديجة.
1: تماما. هل الثمن الذي دفعته يستحق كل هذه الميداليات بصراحة؟
0: نعم يستحق، لأن جلبت، أنا أتكلم عن نفسي أنا، لأنني جلبت الملايين من الشباب إلى تحطيم حائط عدم الوصول إلى العالمية.
1: تمام.
0: فأصبحنا الآن كلنا عالميين، فإنجازات في أوائل الثمانينات هي التي جعلتنا أن يكون لنا عدة علماء وصلوا إلى العالمية، عدة رياضيين وصلوا إلى العالمية، وحتى كرة القدم الآن أصبحت منهجية. لألعاب القوة في الثمانينات عملوها الآن وأصبحنا عالميين في كرة القدم. هذا هو الشيء الجميل عندما تكون لك قدوة أمامك وتراها تكسر حائط، الكل سيتبعك لتكسير حائط آخر.
1: تمام، كل الشكر لك سي سعيد عويطة، شكرا لأنك علمتنا أن المستحيل مجرد كلمة. شكرا أيضا لأنك ركضت باسمنا، انتصرت باسمنا، رفعت رؤوسنا عاليا. الإرث، شكرا على هذا الإرث الذي تركته سيبقى يركض في أجيال قادمة. شكرا جزيلا لك، علمتنا فعلا أن العلم المغربي حين يرفع يجب أن يرفع بالذهب. اليوم علمتنا درسا مهما.

0: من صناعة الأبطال في بلدنا. شكرا جزيلا لك أيها الأسطورة على كل ما قدمت وما زلت تقدم. شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لك للا خديجة.
0: مرحبا نورتنا. شكرا شكرا إلى اللقاء. شكرا مستمعينا على جميل الوفاء. أنا خديجة الفحصي. كان هذا برنامج نقطة تحول على أمل أن نلتقي في حكاية جديدة، خراج جديد وتحول جديد. إلى اللقاء.

0: طاقة إيجابية. نتحدث عن التغيير، عن الذات، عن المعنى. طاقة إيجابية مع حنان تسوري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديا.
1: السهرة العربية.

على إيقاع الصيف نرافقكم أينما كنتم. من لحظات للعناية بالنفس واستعادة التوازن إلى رحلات بين سحر الأماكن وذاكرة التراث، ومن قصص تنبض بالأمل إلى لقاءات مع الثقافة وأجمل الألحان. عيشوا الصيف معنا على ميديان.

0: Cet été, nos programmes continuent et prennent un air de vacances. Des coups de cœur, des fusions inédites et des nouveautés, laissez-vous surprendre par des rencontres musicales improbables. On fusionne avec Anna du lundi au vendredi à partir de 17h sur Média.
1: أهلا بكم إلى عدد جديد من كارت بوستال، البرنامج الذي يبعث إليكم بطاقة من قلب المغرب يكتبها المكان وتوقعها الطبيعة والتاريخ.
2: ميديا كارت بوستال، أسماء بشري.
1: بطاقة اليوم تأخذكم إلى موقع أثري فريد من نوعه، تحديدا على بعد نحو 7 كيلومترات غرب مدينة سبتة في قرية بليونش في أقصى شمال المغرب، ينتصب جبل استثنائي لا يشبه سواه، جبل موسى. وقصته يحدثنا عنها الأستاذ أحمد الطلحي، خبير في البيئة والتنمية والعمارة الإسلامية.
3: في حقيقة الحديث عن محمية جبل موسى حديث قد يطول، وللأسف الشديد معظم المغاربة لا يعرفون قيمة والمعطيات كثيرة عن هذه المنطقة، بالرغم أن الناس أصبحوا يرتادون شواطئها الجميلة في السنوات الأخيرة. المحمية، محمية جبل موسى، تصنف في الصنيف المغربي وطنيا بأنها منطقة ذات أهمية بيولوجية وإيكولوجية، سيب الفرنسية سيد دانتيغي بيولوجيك وإيكولوجيك، ولكنها ليس فقط لها هذه الميزة الطبيعية كتراث طبيعي، وإنما كذلك لها تراث ثقافي كبير وموقع استراتيجي متميز، وأكثر من ذلك لها تاريخ مهم جدا بالنسبة لتاريخ المغرب وتاريخ المنطقة. كما جاء في تقديمكم، المحمية تقع بالقرب من سبتة، بالضبط باش يعرفوها المستمعين، هي تقع ما بين مدينة سبتة وميناء طنجة المتوسط. فهذاك الجبل الصغير المطل على ميناء طنجة المتوسط رأس سيرس هو داخل في محمية جبل موسى. هذه المحمية التي تمتد على مساحة 4000 هكتار، وتبعد عن مدينة طنجة بحوالي 48 كيلومتر. والقدم الجبل هو أقرب نقطة إلى أوروبا من رأس ليونة أو رأس اللابؤة باللغة العربية. فعندما نقول أن المغرب قريب من أوروبا ولا تفصل سوى 14 كيلومتر، ففي الحقيقة من هذه النقطة تحديدا وليس من مدينة طنجة كما هو شائع خطأ. فالمسافة بين طنجة وطريفة أكثر من 14 كيلومتر، هي تصل بين 28 كيلومتر و 39 كيلومتر حسب الموقع انطلاق. إداريا تمتد المحمية على عمالتين، عمالة جزء في عمالة المضيق الفنيدق، وجزء آخر في إقليم الفحص أنجرة. والجبل موسى ينتمي إلى سلسلة جبال الريف، ما يعرف بالريف الغربي، وقمته تصل إلى 842 من سطح البحر. هذه المحمية تتكون من 6 وحدات جغرافية، أولا الجبال، جبل موسى أساسا، وجبل العتبة.

0: وجاب الجمعة وجاب الواد المرسى ورأس السيرس الذي كما قلت يطل على ميناء طنجة المتوسط، هو اللي مرسوم عليه منحوت عليه شعار المملكة الله الوطن الملك. ثم ثانيا هناك غطاء غابوي شاسع ومتنوع، وثالثا الشواطئ سواء الشواطئ الصخرية أو الشواطئ الرملية التي أصبحت مشهورة الآن وطنيا، شاطئ باليونس وشاطئ واد المرسى وشاطئ الدلية الذي حصل على اللواء الأزرق للمرة 11 على التوالي، وأجمل شاطئ يمكن أن أقول على المستوى الوطني. رابعا الأودية، ولكنها أغلب هذه الأودية هي موسمية الجريان. وخامسا قرى متفرقة أهمها قريات البيوت والحرة وبليونش وواد المرسى والدرية. وأخيرا جزيرة ليلى المشهورة أو التي تعرف محليا باسم جزيرة المعدنوس.
1: مشهد منذ الوهلة الأولى يأسر الزائر لما يختزنه من تناقضات متناغمة، وكأن الطبيعة قررت أن تجمع في مكان واحد كل ما يبدو متباعدا.
0: الاسم المحمية اللي هو موسى، يعني هناك أربع روايات، ولكن نبدأ بالرواية الأولى الرواية الشعبية التي ترجع قصة الاسم إلى النبي موسى عليه السلام ولقائه بالخضر في مجمع البحرين. للأسف بعض المفسرين كابن عطية والزمخشري وابن جزي وابن عجيبة ومفسرين آخرين أرجعوا مجمع البحرين إلى مدينة طنجة، وهو من ناحية العلمية متأكد بأن مجمع البحرين ليس هو مدينة طنجة، وبالتالي جبل موسى لا يعني اسم موسى لا يعني موسى عليه السلام. الأسطورة تقول بأن جبل موسى هو الكتف الأيمن للإله أطلس حارس مضيق جبل طارق، والكتف الأيسر وهو صخرة جبل طارق، وبعض الأحيان نسميه الأعمدة، أعمدة المضيق جبل طارق، العمود الأول الأيمن اللي هو يعني جبل موسى، والعمود الأيسر اللي هو صخر جبل طارق. الإله أطلس كتقول الأسطورة دخل في صراع مع رجل خارق هو هرقل إركيل. في هذا الصراع نتج عنه انهزام إله أطلس وغرقه في المضيق، ثم قام هرقل بفصل القارتين الأوروبية عن إفريقيا، ثم بعد ذلك انتقل هرقل إلى السكن في مغارة تحمل اسمه إلى الآن معروفة مشهورة مغارة هرقل. هذه الأسطورة. الاسم العربي هو جبل موسى نسبة إلى الأمير موسى بن نصير الذي كان أميرا لإقليم إفريقيا في العهد الدولة الأموية، وأنذاك كان المغرب يتبع هذا الإقليم. إفريقيا تعني الآن هي تونس، وكانت يعني العاصمة الإقليم هي القيروان. وموسى بن نصير هو أمير القائد طارق بن زياد الذي قاد الجيوش فتح إسلامي للأندلس في عام 92 هجرية. ففي جبل موسى كانت جيوش الفاتحين تتجمع في هذا الجبل وتعسكر فيه وبقيادة أمير موسى بن نصير، ثم لذلك اتخذ الجبل اسم هذا الأمير، والصخرة التي عبر إليها طارق بن زياد سميت باسمه، وكذلك بعد ذلك بوقت طويل سمي المضيق كله باسم مضيق جبل طارق ديت خواد جيبغالطار.
1: أمام هذا المشهد يتباطأ الزمن، ويجد المتجول نفسه مأخوذا بهذا الانسجام الفريد بين الصخور والبحر والسماء. هناك الكثير من الروايات والأساطير المرتبطة بجبل موسى، بينها لا موخير موارتا أو المرأة الميتة.
0: الاسم الإسباني في عهد الاحتلال يسمى الجبل موسى بلا موخير موارتا أي المرأة الميتة، ذلك أنه أحد الضباط الإسبان كان يقطن في إسبانيا في سبتة، وخرج لنزاته في منطقة بليونش وشاهد منظر الجبل وتخيله على شكل صورة لامرأة ميتة. وأثناء قيامنا بأبحاث حول المنطقة أحد الباحثين الأصدقاء

0: استعجبوا هذه التسمية، وكان معنا كذلك خبراء إسبان، وقال أنه هذه المرأة ليست ميتة إخواني أو أصدقائي، إنها نائمة، وسماها لاموخير دورميدا عوضا لاموخير ميرتا.
1: ولكن أي الأساطير أستاذ الطلحي الأقرب إلى الواقع؟
0: الحقيقة التاريخية هي جبل موسى بن نصير، هذه هي الحقيقة التاريخية والعلمية. أما التسمية الإسبانية هي فقط لتغيير اسم، كما تعرفين أن في الاحتلال الإسباني أو الفرنسي أو الدولي لطنجة كان يتم تغيير أسماء الأماكن، فسموها التسمية، ولحد الآن المنطقة تسمى بلا مخير مورتا. يمكن أن تقومي بالبحث فتجدين مخير مورتا تعني جبل موسى لحد الآن. وحتى في المسارات السياحية والجولة السياحية التي تنظم في إسبانيا خلال وكالة السياحية يعني تجد لا مخير مورتا. قلت من ناحية تاريخية يعني منطقة لها تاريخ كبير جدا، ليس فقط بالنسبة لتاريخ المغرب وإنما بالنسبة لتاريخ الإسلام وتاريخ الدولي بصفة عامة. أهم حدث تاريخي وهو حدث فتح الأندلس بقيادة طارق بن زياد كما قلت في عام 92 هجرية، وحيث يعني كان العبور من جبل موسى الى الى الى طارق الى صخرة جبل طارق. وبعد ذلك بعد فتح الأندلس كل يعني الجيوش المغربية التي ذهبت لتحرير الأندلس بعد سقوطها يعني المتعدد، بدءا من المرابطين بقيادة يوسف بن تشفين إلى الموحدين بقيادة يعقوب منصور، يعني تغير الموقع العبور من جبل موسى إلى القصر الصغير، لذلك سمي بقصر المجاز لأن منه كانت تجتاز جيوش المغاربة. القرية بليونش هي عند التي توجد في سفح جبل موسى، لها ارتباط وثيق بتاريخ سبتة الإسلامية، وحتى في سبتة يعني عندما أصبحت إسبانيا مستعمرة إسبانيا، حيث كانت عبارة عن منتزه لسكان المدينة. ولحد الآن هناك حقل في ملكية كان في يعني في بليونش كان في ملكية القاضي عياض الذي يسمى عرصة عياض، مشهورة لحد الآن. والقاضي عياض هو عالم كبير جدا، هو دفين مراكش، أحد يعني رجالات سبعة رجال كانوا معروفة شعبيا في مراكش. وقديما قيل لولا القاضي عياض لما عرف المغرب لشهرته العلمية. في قرية بليونش كذلك هناك مآثر تاريخية التي للأسف تعرضوا لتدهور كبير، عبارة عن بقايا مساكن وحمامات ومساجد وبنايات عسكرية. ولكن أهم معلمة أثرية موجودة في هذه المنطقة وهي فريدة من نوعها لا توجد في المغرب، وهي ما يسمى بالمونيا المارينية. المونيا هي سكن مخصص للنزهة والاستراحة، كان منتشرا في الأندلس، وانتقلت إلى إلى إلى بليونش، حتى أنه بعض أمراء الأندلس خصوصا ملك غرناطة أبي عبد الله بن الأحمر حل ضيفا على العالم مشهور كذلك أبو العباس السبكي الذي هو كذلك أحد رجالة السبعة لمراكش، دفين مراكش، نزل مع وزيره المشهور لسان الدين الخطيب في أحد هذه البنايات تسمى المونية. كذلك هناك لحد الآن بقايا أثرية لمسجد مسجد موسى بن نصير الذي قيل أنه كان يعني يتعبد فيه ويصلي فيه أثناء يعني معارك الفتح الإسلامي الأندلس، ويوجد في قمة الجبل، الناس الذين تسلقوا الجبل وصلوا إلى القمة يعني أخذوا صور، موجودة صور لبقايا هذا المسجد، والبحرات تقريبا لا يزالوا في بعض أجزائه سالما. المنطقة خصوصا منطقة بليونش هي مشهورة بأنها أول منطقة أدخلت يعني أو احتفلت بالمولد النبوي، مغاربة قبل ذلك العهد قبل العزفيين، المنطقة سكان المنطقة يسمونها بالعزفيين.

0: الاسلاميين هم من ادخلوا هذه العاده، عاده الاحتفال بهذه المناسبه الدينيه من الاندلس، لان كانت منتشره في الاندلس. العالم الاسلامي يعني الاحتفال بالمولد النبوي جاء من الاندلس، وكان الى عهد قريب تنظم اسابيع الاحتفال بالسماع والمدح. كذلك وجدت في المنطقة لقاء أثرية هامة جدا في قاع البحر قرب شاطئ بليونش. كذلك موجود لحد الآن معالم أثرية ترجع لعهد الاحتلال الإسباني، أهمها الفابريكا، مشهورة بناية الفابريكا التي اشتغلت ما بين 1947 و 1953، التي للأسف تم تدميرها مؤخرا، وهي كانت عبارة عن وحدة لاستخراج الزيوت من الحيتان، حيث كان صيد الحيتان في هذه المنطقة مزدهرا، تقلص هذا النوع من الصيد الآن. ثم هناك منطقة القصارين المعروفة بالمآثر العسكرية، حيث تنتشر شبكة من الخنادق والممرات تحت أرضية وأبراج مرقبة ومنصات المدفعية الثقيلة. وأخيرا يعني المنطقة عرفت في العصر الحديث أو المعاصر حدثا تاريخيا مهما جدا، هي قصة قائد عسكري إسباني جرح في اشتباك مسلح مع أهالي المنطقة، وبالضبط في قرية البيوت التي توجد لحد الآن. هذا القائد كان حاكما للسبتة، وهو القائد الذي قاد الانقلاب العسكري على النظام الملكي في إسبانيا. وطبيعة الحال هذا القائد هو الجنرال فرانكو. قليل من الناس من يعرف هذه الحادثة وهذا الحدث التاريخي. المحمية تتوفر على مؤهلات طبيعية، فهي من ناحية الدولية معترف يعني هي جزء من محمية كبيرة تسمى محمية المحيط الحيوي العابرة للقارات، مشهورة بالفرنسية إيربيم، بمعنى لا ريزيرف دو لا بيوسفير انتركونتينتال دو لا ميديتراني، وهي محمية معترف بها من قبل اليونسكو، والمحميات العابرة للقارات وعابرة يعني تقريبا فريدة من نوعها على المستوى العالمي. هذه المحميات تمتد على مساحة تزيد عن 430 ألف هكتار بين الجزء القاري والجزء البحري، بين تتكون من محميات موجودة في منطقة الأندلس إسبانيا، ومحميات موجودة في شمال المملكة، منها محمية جبل موسى، منطقة رطبة سمير، محمية بريكشان، المنتزه الجهوي بوهاشم، المنتزه الوطني تل سمطان. المحمية تتوفر مشهورة بوفرة المياه العذبة، ونسبة مهمة من هذه المياه تزود بها مدينة سبتة إلى حد الآن عبر قنوات حديدية انطلاقا من بليونش.
1: سحر جبل موسى لا يقتصر على مناظره الخلابة، بل يمتد إلى تاريخه وثرائه البيئي، بعد أن أصبح موطنا لأنواع نباتية وحيوانية نادرة وجدت فيه ملاذا آمنا حتى غدا إحدى أهم المحميات الطبيعية بالمنطقة.
0: المحمية في جزئيها البحري والقري تتوفر على أحياء نباتية وحيوانية مهمة. على سبيل المثال الحصر فقط، هناك طيور مهاجرة، لأن جبل موسى هو أحد ممرات المهمة لهجرة الطيور المهاجرة يعني ما بين القارتين الأوروبية والأفريقية، كما رأس سبارتل الموجود في طنجة، فتم إحصاء تقريبا 252 نوع من هذه الطيور. تنتشر فيها كذلك عدد من الحيوانات خصوصا الثدييات، منها حيوان الدربان، الأوى، الثرو، القط الوحشي، أنواع نادرة ومهددة بالانقراض.
1: إلى الآن موجودة هذه الأنواع من الحيوانات؟
0: موجودة، ولكن يعني كاين هناك التي يقل عددها، وهناك التي هي مهددة بالانقراض كالخفافيش. خفافيش نوع من الوطواط يعني موجود في الكهوف المنتشرة بكثرة في المنطقة، ولكن أهم حيوان منتشر بالمنطقة وهو القرد المغربي زعطوط. كل من يزور المنطقة سيحالف الحظ لمشاهدة هذا القرد المغربي اللي يسمى زعطوط لسانج ماغو، منتشر في المغرب ككل. القرد زعطوط مشهور، و يعني

أحكي لكم حادثة، وأنه هذا القرد هو الموجود كذلك في صخر جبل طارق، وصخر جبل طارق أهم معالمها السياحية هو القرد ماغو. كان قد عرف تقلصا كبيرا في عدد رؤوس هذا الحيوان في جبل طارق، فاضطروا إلى استيراده بالتعاون الشركة الناحية قانونية مع المغرب استيرادي هذا القرد الزعتر. كذلك هناك على المستوى البحري هناك انتشار السلاحف البحرية والحيتان خصوصا الميرو والدلافين والمرجم الأحمر. طبعا الحالة هذه كلها تقلصت بحكم الصيد الجائر وبحكم الملاحة البحرية، نعرف أن المنطقة يوجد بها أكبر ميناء في إفريقيا والمتوسط وهو طنجة المتوسط التي هي المنطقة يعني تعرف عبور أكثر من 100,000 باخرة سفينة سنويا، فبالتالي تتأثر الثروة السمكية بهذه يعني الحركية. هناك انتشار العدد من أنواع الأشجار خصوصا شجر البلوط بنوعيه في الليني والقزمي وصنوبريات لوبان، أساسا الصنوبر البحري والحلبي لوبان ماغاي لوبان داليب والعرام الأحمر والدرون المشهور في المغرب والنخل القزمي المشهور شعبيا باسم الدوم والزيتون البري والخروب. الخروب موجود بكثرة في تلك المنطقة خصوصا في جبل واد المرسى، بالإضافة إلى انتشار نباتات طبية والعطرية مثل الحلحال والريحان والزاز. بالنسبة للمؤهلات السياحية يمكن سرد 4 مؤهلات سياحية. أولا الاستجمام في الشواطئ، الآن هناك إقبال كبير على الشواطئ كما سبق الإشارة إلى ذلك خصوصا شاطئ الدريا وشاطئ بليونس وشاطئ واد المرسى. هناك المسارات السياحية سواء البحرية و يعني البرية، السياحة المسارات السياحية البحرية يعني بدأت الآن بالنسبة للمغرب ولكنها بالنسبة للإسبان يعني هي مزدهرة كثيرا. أهم مسار سياحي بري هو المسار الرابط بين قريتي بليونش وواد المرسى لمدة زمنية لهذا المسار هي 3 ساعات، وكان لي الشرف في الإعداد وتهيئة هذا المسار في عام 2006، من عام 2006 إلى الآن ومستمر هذا المسار. هناك ثالثا تسلق الجبال، هذه الرياضة هي رياضة خطيرة وخطورتها في تسلق جبل موسى تزداد بسبب انتشار الحصى التي تسبب في انزلاق المتسلقين. وآخر حادثة مؤسفة يعني كانت في السنوات الأخيرة حيث توفي شاب صحفي من طنجة كنا نعرفه يعني وتسلق، لذلك فينصح أن تسلق الجبل موسى يكون ينبغي أن يكون بمعية خبراء ومتخصصين في تسلق الجبال. أخيرا سياحة أو رياضة الغوص وخصوصا على مستوى بالقرب من الشاطئ بليونش حيث يوجد عمق كبير جدا. للأسف هذه الرياضة غير منتشرة بكثرة بالنسبة للمغاربة، ولكن بالنسبة للإسبان يقومون بجولات الغوص.

كانت هذه قصة جبل موسى في أقصى شمال المغرب. شكرا لكل من تابعنا، وشكرا أيضا للأستاذ أحمد الطلحي خبير في البيئة والتنمية والعمارة الإسلامية على هذه الجولة التاريخية والغنية بالمعطيات. الشكر لكم أيضا مستمعينا، وصلنا إلى ختام هذا العدد، إلى اللقاء.

0: ما بين لحظة غيرت مصيرا وصوت ما زال يحمل صدى ما حدث تولد الحكاية.
1: ضيوفنا نساء ورجال، شباب وأطفال، شهود على زمن كامل. هنا لكل تجربة معنى، ولكل صمت حكاية، ولكل إنسان أثر يستحق أن يروى.
0: بودكاست الشاهد مع نوفل العواملة. كن أنت الشاهد على حكايات صنعت أصحابها وقد تغير شيئا فيك أنت أيضا. السماع الصوفي أحمد الخليع.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها المستمعون الأفاضل في كل مكان، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بحضراتكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم السماع الصوفي، حلقة ضمن سلسلة الحلقات التي نقدمها لكم بمناسبة حلول ذكرى مرور 15 قرنا على مولد النبي الأعظم مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف وعظم ومجد وكرم. لغة الكلام كما رأيت على فمي، خجلا ولولا الحب لم أتكلمي. يا مظهر التوحيد حسبي أنني أحد الشداة الهائمين الحومي. ما حيلة الشعراء زاد غناؤهم رهبا لدى هذا الجمال الأعظم. كل المعاني إن وصفت تضاءلت وتحيرت في كنهك المتلثم. إن الذي سواك في تنزيله وفاك وصفا بالثناء الأكرم. سبقت محبته مجيئك للورى في عالم الغيب الكريم الأقدم. يا نور يوم ولدت قامت عزة للأرض إذ أمست، لنورك تنتمي الكوكب الأرضي حين وطأته أمسى حصاه يتيه فوق الأنجم. وعلى هدى الأقدار قام محمد لله فيه سرائر لم تعلمي، متجردا من كل جاه ظاهر وبغير جاه الله لم يستعصم. صلى عليه الله في سبحاته ما راح يجمع صحبه بتكتم. صلى عليه الله نورا هاديا متعبدا في غاره لم يسأم.

لما كان المراد الإلهي من إيجاد عالم الإمكان الذي توقف حصوله على الصورة المحمدية الحسية الشهادية، كانت الصورة المحمدية في كل واحد من آبائه في جميع القرون من لدن آدم إلى أبيه عبد الله، أكمل جميع الصور وأجمعها وخيرها في كل قرن من القرون التي ظهرت صورته فيها في صور آبائه، لأن الصورة الإلهية إنما ظهرت وتجلت في صورته بحسب قابليتها واستعدادها.

الصورة المحمدية لا تتعين ولا تظهر إلا من الفردية، فكان تقلبه صلوات الله وسلامه عليه في الساجدين من آبائه ونقله من الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام الطاهرة ومن الأرحام الطاهرة إلى الأصلاب الطاهرة، كان كل ذلك عين تحصيل القوة والاستعداد فيه للوصول إلى رتبة العبودية المحضة التي يقتضي حصوله فيها ظهوره بالصورة الكلية المحمدية ولنفخ الصورة الإلهية الجمعية الآحادية فيه صلى الله عليه وآله وسلم، العارف بالله الشيخ مولانا عبد الله البسنوي الرومي رضي الله عنه.

ظهور الصورة المحمدية والهيئة الجسمانية الحسية البشرية بين والدي مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما وقع بالوضع الإلهي وترتيب الله تعالى له. الأسباب من الآباء العلوية الفعلية الكلية، وهي الحقائق الإلهية الفعلية والأرواح العلوية، ومن الأمهات السفلية، وسائر الأسباب التي قدر الله بها ظهور تلك الصورة الكلية الكمالية المحمدية عند اجتماع جميع الأسباب واتفاقها، وأكمل جميع الأسباب له صلى الله عليه وآله وسلم، وأتمها وأجمعها طهارة أبويه اللذين كانا كالوعاءين لهذا النور اليتيمي الأنور الأصفى، إذ كانا كالمطلعين لهذا النور الإلهي الغيبي الأبهر الأسنى، ونزاهتهما من الصفات الإنحرافية والقدرات الطبيعية المانعة له من ظهوره بتلك الصورة الكمالية الاعتدالية، فكانا من أتم أسباب هذه الصورة الكلية الكمالية المحمدية وأجمعها. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: ميديا صباح الأخبار نور الدين الحوتي.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام في كل مكان، ومرحبا بكم إلى موعد جديد من مواعيد صباح الأخبار مباشرة على أثير إذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية. على أثير ميديا صباح الأخبار موعد يتجدد يوميا بغلاف زمني من حوالي ساعة ونصف ساعة أخرى بفقرات عناوينها ثابتة مضامينها متجددة. نواصل إياكم صباح الأخبار إلى غاية الساعة 6:30 من صباح اليوم، وقبل أول موجز إخباري في هذا الموعد هذه إطلالة على طقس الفلاح.
2: سعد الله صباحكم أخواتي إخواني. الطقس هذا النهار إن شاء الله الحال غادي يبقى مغيم شوية ولا غالفيه الصفة مع الشمس، فعامة النواحي في لحية ديالنا ما عدا في السواحل ما بين العيون الداخلة

0: فاش غادي يكون صافي ومشمش. الريح غادي يصوت غربي في جل المناطق ما عدا في السول الغربيه، في درعا، تافيلات والسواحل الصحراويه. فاش غادي يصوت الشرقي القوه ديالو ما مجهدها شويه الا في السول الغربيه وبالخصوص في السواحل الصحراويه. الرطوبه في الجو هابطه لقل من 40% والجو ناشف في غالب النواحي ما عدا في بعض المناطق الساحليه فاش غادي توصل ما بين 50 و 75%. الحراره وسط النهار في نفس المستوى ديال البارح ما بين 24 و 43 درجه في واد الدهب، ما بين 25 و 33 درجه في دكالة، ما بين 28 و 34 درجه في اللوكوس وناحيه عبده، ما بين 29 و 40 درجه في ناحيه سوس، ما بين 31 و 37 درجه في الساقيه الحمراء، ما بين 31 و 43 درجه في تادله، 32 33 درجه في الشاويه، ما بين 34 و 36 درجه في ناحيه الغرب، ما بين 36 و 38 درجه في الريف، ما بين 36 و 39 درجه في ناحيه الحوز، ما بين 36 و 41 درجه في الاطلس المتوسط، ما بين 36 و 43 درجه في السايس والمنطقه الشرقيه، ما بين 37 و 43 درجه في ناحيه التفيلات، وما بين 39 و 43 درجه في ناحيه الدرعا. وفهذا الطقس والحراره اللي فيه والجو الناشف في جل النواحي الفلاحيه ديالنا، الحشرات غادي يلقاو منهم بحال القمله ديال الشجر الحامض والدبانات السراتيت والدبانات الزيتون وحشرات السوسه في عده زرعات وانواع ديال الشجر، وكذلك حشرات الكاربوكابس شجر التفاح وبعويد. ونصيحتي اليوم من فوق المراقبه والاحتياط من هذه الحشرات، بغيت نزيد نطلب من الاخوان الفلاحه وبالخصوص الخدامه ديالهم اللي تيديروا هذه المحاربه ضد هذه الحشرات وتيرشوا الادويه والمبيدات باش ما يتعراوش ويبقاو لابسين ملابس الوقايه ضد مشاكل ومخاطر المبيدات الكيماويه وخا يجيهم الصد وقت الخدمه. وان شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: تمام الخامسة صباحا بمحطة ميديا. أهلا بكم. وبداية الموجز الرياضية، حيث توج المنتخب الإسباني لكرة القدم بلقب كأس العالم 2026 أمس عقب تفوقه على المنتخب الأرجنتيني في المقابلة النهائية بهدف واحد سجل في الوقت الإضافي الثاني من النزال عقب انتهاء الزمن الأصلي للمباراة بين المنتخبين بالتعادل السلبي دون تسجيل أهداف. اللقب الثاني للمنتخب الإسباني في تاريخه بعد تتويج العام 2010 في مونديال جنوب إفريقيا. في شأن رياضي آخر، أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم أمس عن تعيين باد الزاكي للإشراف على تدريب المنتخب الأردني خلفا لمواطني جمال السلامي الذي حقق معه حلم التأهل لكأس العالم لأول مرة في تاريخه. وقال الاتحاد في بيان إن مجلس الإدارة قرر تعيين المدرب المغربي باد الزاكي لقيادة النشامة في الاستحقاقات المقبلة وفي مقدمتها نهائية كأس آسيا التي ستقام في السعودية مطلع السنة المقبلة. احتضنت قمة رؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا سيدياو أمس في فريتاون بسيراليون مراسم التوقيع على الاتفاق الحكومي الدولي الذي يؤطر تطوير أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب. البنية التحتية الطاقية الممتدة على طول يناهز 6800 كيلومتر والموجهة لنقل الغاز الطبيعي من نيجيريا إلى المغرب قبل ربطه بشبكة الغاز الأوروبية. ويجسد هذا التوقيع انضمام دول المجموعة الهامة إلى هذا المشروع الطموح الذي أطلقه العائل المغربي الملك محمد السادس والرئيس النيجيري الراحل محمد بخاري، والذي يواصل الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو دعمه المتجدد له. أعلن الجيش الأمريكي الأحد عن تنفيذ موجة جديدة من الضربات ضد إيران لليلة هي التاسعة تواليا. واعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد أن هذه الضربات بمثابة تكريم للجنود الأمريكيين الذين قتلوا في الأيام الأخيرة. من جهته أعلن الحرس الثوري الإيراني الاثنين أنه شن هجوما على مركز قيادة أمريكي في منطقة التنف السورية، كما استهدف طائرات للجيش الأمريكي في مطار العقبة بالأردن وأوقف حركتي ناقلتي نفط خلال محاولتهما عبور مضيق هرمز. وأفادت وكالة بحرية بريطانيا اليوم باشتعال النيران في سفينة بمضيق هرمز، فيما واصلت إيران استهداف مواقع بدول الجوار وخاصة الكويت البحرين والأردن. يزور رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إيران خلال الأيام المقبلة وفق ما

أفادت مصادر رسمية في بغداد. وعاد الزيدي إلى العراق أمس بعد زيارة إلى الولايات المتحدة استمرت أسبوعا، جرى خلالها توقيع 48 اتفاقا ومذكرات

0: وأجبر على إجلاء مئات الأشخاص حسب ما أعلنت السلطات الجهوية أمس. ويواصل مئات من رجال الإطفاء مدعومين بوسائل جوية مهمة جهودهم للسيطرة على النيران في ظل ظروف جوية توصف بأنها صعبة. فاصل قصير ثم نواصل.
1: ميديا صباح الأخبار، نور الدين الحوتي.
0: ومواصلة صباح الأخبار ستكون بقصة جديدة، وقصة اليوم تعيدنا إلى المونديال واسم من أسماء المونديال. قبل أن يصبح أحد أبرز نجوم كرة القدم في العالم، كان لامين يامال طفلا يطارد حلمه في أزقة حي متواضع وبين جذور مغربية، وصورة خالدة جمعت بليونيل ميسي وحكاية نجاح تجاوزت حدود العمر. بين كل ذلك تشكل مسار لاعب سبقته موهبته إلى المجد، قصة لامين يامال أو بعض ملامحها على الأقل مع سفيان منحود.
2: في كرة القدم يحتاج معظم النجوم إلى سنوات طويلة حتى تردد الجماهير أسماءهم. أما بالنسبة للامين يامال فقد اختصر الزمن وجعل الموهبة تسبق العمر، حتى غدا اسمه يتردد في أكبر الملاعب وهو لم يكد يغادر سن المراهقة. الحكاية تبدأ في إسبانيا لكنها تمتد بجذورها إلى المغرب. أب مغربي حمل معه ذاكرة أرض الوطن، وأم من غينيا الاستوائية، وطفل جمع بين الثقافات قبل أن تجمعه كرة القدم بالعالم. لم يخفي لامين يامال يوماً اعتزازه بأصوله المغربية، وظل يؤكد أن تلك الجذور جزء أصيل من هويته مهما حمل من ألوان فوق المستطيل الأخضر. في حي روكافوندا المتواضع بمدينة ماتارو ولد الحلم. أزقة ضيقة وملاعب صغيرة وطفل لا يفارق كرة القدم. لم يكن يبحث عن الشهرة، كان يطارد متعة اللعب، حتى التقطته أعين كشاف برشلونة لينتقل إلى أكاديمية لاماسيا، حيث بدأت الموهبة تصقل نفسها وبدأت الحكاية تكبر أسرع من صاحبها. لكن القدر كان قد كتب له مشهدا استثنائيا قبل ذلك بسنوات. في عام 2007 وخلال حملة خيرية نظمتها إحدى الصحف الإسبانية، التقطت صورة بدت يومها عابرة، ليونيل ميسي يحمل رضيعاً بين ذراعيه أثناء جلسة تصوير. لم يكن أحد يدرك أن ذلك الطفل سيكبر ويصبح بعد سنوات أحد أبرز نجوم برشلونة، وأن الصورة ستتحول إلى واحدة من أكثر صور كرة القدم تداولاً، وكأن الزمن كان يهمس بأن المشعل سيجد من يحمله. مع مرور الأعوام لم يبقى لامين يامال مجرد موهبة واعدة، أصبح عنواناً لجيل جديد، مراوغات واثقة وشخصية لا تشبه عمره وقدرة على صناعة الفارق في أكبر المباريات. وحيثما لعب بدا وكأنه يرفض الاعتراف بأن للنجومية سن. رغم الأضواء التي أحاطت به لم يغادره وفاؤه للبدايات، فمع كل احتفال بهدف يرسم بيديه الرقم 304 وهو الرمز البريدي لحي روكافوندا، في رسالة تقول إن الطريق إلى القمة يبدأ من الأزقة الصغيرة وإن الشهرة لا تمحو ذاكرة المكان. لكن بعيداً عن الأضواء وعدسات الكاميرات، يبقى في حياة لامين يامال اسم لا يغيب، جدته، المرأة المغربية التي رافقته في سنوات الطفولة وكانت سنداً للعائلة في أصعب الظروف. في بيتها وجد الدفء، ومنها تعلم أن الأحلام الكبيرة تبدأ بخطوات صغيرة. لذلك كلما سئل عن سر نجاحه عاد بذاكرته إلى تلك الجدة التي لم تتوقف يوماً عن الإيمان بموهبته حتى قبل أن يعرفه العالم. ربما لهذا لا تبدو قصة لامين يامال مجرد حكاية لاعب موهوب، إنها حكاية جذور مغربية بقيت حاضرة في وجدانه وحكاية صورة

0: خالدة جمعته بليونيل ميسي وهو رضيع، وحكاية طفل خرج من حي متواضع حاملا حلم عائلته قبل أن يحمل أحلام الملايين. ومن بين كل الألقاب التي يمكن أن تمنح له، يبقى أجملها ذلك الذي كتبته الحياة قبل كرة القدم، حفيد أوفى لجذوره قبل أن يصبح نجما يصفق له العالم.
1: كنا في الاستماع لسفيان أم الحود متحدثا عن لامين يامال الفائز رفقة المنتخب الإسباني بالمونديال. نواصل وإياكم واللحظة نعبر بكم إلى ميديا الروبورتاج من كوتونو عاصمة بنين. جدد وزراء خارجية الدول الإفريقية الأطلسية دعمهم للرؤية المغربية الرامية إلى النهوض بالمنطقة الإفريقية الأطلسية، مؤكدين في إعلانهم الختامي توافقها مع أهداف أجندة الاتحاد الإفريقي لعام 63 و2000، بما يعزز مسار السلام والاستقرار والاندماج الاقتصادي. ميديا روبورتاج يوقع من أديس أبابا أبو بكر السماني.
2: النهوض بالمنطقة الإفريقية الأطلسية لتكون فضاء للسلام والاستقرار والرفاه المشترك، رؤية استراتيجية طموحة يقودها العاهل المغربي الملك محمد السادس، حظيت بإشادة بارزة من وزراء خارجية الدول المشاركة الذين أكدوا انسجامها مع أهداف أجندة الاتحاد الإفريقي لعام 2063، وذلك خلال الإعلان الختامي للاجتماع الوزاري السابع لمسلسل الدول الإفريقية الأطلسية الذي انعقد في مدينة كوتونو بجمهورية بنين.
3: يمثل إعلان كوتونو نموذجا متقدما للدبلوماسية التنموية المتعددة الأبعاد، وما يثير الانتباه هو محاولته الذكية لتوطين المفاهيم العالمية.
2: المختص في الشؤون الإفريقية دكتور حسن كاو:
3: التركيز على ربط الدول غير الساحلية بالموانئ الأطلسية ليس مجرد مشروع اقتصادي، بل هو إعادة صياغة لخطوط الاعتماد المتبادل داخل القارة، مما يقلل من العزلة الجغرافية لبعض الدول ويعزز الأمن الإقليمي.
2: الالتزام بإعلان الرباط الصادر في يونيو عام 2022 مبدأ ثابت أكد عليه الوزراء، إلى جانب الدعوة إلى تطوير ممرات لوجستية خضراء وتعزيز الانتقال الأطلسي المندمج والاهتمام بتكامل سلاسل القيمة الإقليمية وتيسير التجارة، بما يعزز القدرات والمبادرات ويسهم في تقوية النظم الاقتصادية ويدعم النمو والازدهار المشترك.
4: مبادرة ملك المغرب والنهوض بالمنطقة الإفريقية الأطلسية خطوة ممتازة تدعو لاندماج الفضاء الإفريقي، خاصة إذا ركزنا على إمكانات وقدرات البحار.
2: المحلل الاقتصادي السوداني دكتور محمد الناير:
4: المنطقة لديها العديد من الممرات اللوجستية مهمة جدا، ولديها إمكانات وقدرات فيما يعرف بالاقتصاد الأزرق، وبالتالي هذه مبادرة لتنفيذ كل ما تم التوصل إليه من الاهتمام بالموانئ، السكك الحديد، البنى التحتية التي تساعد على إحداث تكامل وتبادل المصالح الاقتصادية.
2: الحوار السياسي ودعم الأمن البحري وتعزيز التعاون الإقليمي محاور رئيسية شكلت مداولات الوزراء، انطلاقا من أهمية تبادل المعلومات وتنسيق المبادرات الرامية إلى الحد من عمليات القرصنة والصيد البحري غير المشروع ومكافحة الجريمة المنظمة، إلى جانب تفعيل آليات التصدي للهجمات الإلكترونية، وصولا إلى تحقيق أهداف الاندماج الاقتصادي.
5: تمثل رؤية القيادة المغربية تحولا استراتيجيا عميقا في مسارات العمل الأفريقي المشترك، ومشروعا جيوستراتيجيا متكاملا يعيد صياغة مفهوم التعاون بين دول الجنوب.
2: الباحث في الشؤون الإفريقية والعلاقات الدولية دكتور محمد النحاس:
5: الحوار السياسي المستمر بين وزراء خارجية الدول المشاركة يعكس إدراكا جماعيا بأهمية الأمن البحري وحماية الممرات المائية وبناء وتعزيز القدرات المشتركة. هذا الفضاء الأطلسي النابض يمثل اليوم لبنة متينة تسهم مباشرة في تسريع وتيرة الاندماج الإقليمي وتعميق الشراكات الاستراتيجية.
2: بحسب مراقبين، فإن التوافق الإفريقي الأطلسي يعكس إرادة سياسية مشتركة لترجمة الرؤى والمبادرات إلى خطوات عملية ترسخ الأمن والتكامل الاقتصادي

0: وتفتح آفاقا أوسع للتنمية المستدامة وتعزيز التعاون بين دول المنطقة. أبو بكر السماني، أديس أبابا، لإذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية.
1: ميديا صباح الأخبار، نور الدين الحوتي.
2: الدقيقة 14 بعد الخامسة صباحا بمحطة ميديا. المنتخب الإسباني يتوج بلقب كأس العالم 26 و2000 عقب تفوقه أمس على نظيره الأرجنتيني حامل لقب النسخة الماضية بهدف دون رد عقب انتهاء الزمن الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف. الاتحاد الأردني لكرة القدم يعلن عن تعيين باد الزاكي للإشراف على تدريب المنتخب الأردني خلفا لمواطن جمال السلمي الذي حقق رفقة نشامها حلم تأهل كأس العالم لأول مرة في تاريخهم. قمة رؤساء دول وحكومة البلدان الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيدياو تحتضن أمس في فريتاون بسيراليون مراسم التوقيع على الاتفاق الحكومي الدولي الذي يؤطر تطوير أنبوب الغاز لإفريقيا الأطلسي نيجيريا المغرب. الجيش الأمريكي يعلن الأحد عن تنفيذ موجة جديدة من الضربات ضد إيران لليلة هي التاسعة تواليا، والحرس الثوري الإيراني يؤكد الاثنين شن هجوم على مركز قيادة أمريكي في سوريا واستهداف طائرات للجيش الأمريكي في مطار العقبة بالأردن وإيقاف حركتي نقل أو حركة ناقلتي نفط خلال محاولتهم عبر مضيق هرمز. الإعلان عن حالة التأهب القصوى باللون الأحمر في 14 مدينة بإيطاليا بسبب استمرار موجة الحر، وفي إسبانيا حريق غابوي بمنطقة غوادالاخارا إلى الشمال من العاصمة مدريد يأتي على نحو 13 ألف هكتار من الغطاء الغابوي بالمنطقة. كان هذا تذكير بأبرز عناوين الساحة الإخبارية خلال الساعة الأخيرة، نواصل وإياكم صباح الأخبار ونعبر مباشرة إلى فقرة نقاش الحصاد. يشهد المغرب موجة حر أو حر استثنائية تمتد إلى عدد من مناطق المملكة مع تحذيرات من المديرية العامة للأرصاد الجوية من بلوغ درجات الحرارة مستويات قياسية وسط حديث عن بداية تشكل ما يسمى بالقبة الحرارية. فما طبيعة هذه الظاهرة ولماذا أصبحت تتكرر أو تتكرر بوتيرة أكبر وما انعكاساته على الطقس وصحة المواطنين والموارد الطبيعية؟ هذه الأسئلة وإجاباتها في نقاش الحصاد رفقة محمد بن عبو.
3: وغيرها نطرحها على ضيفينا، كل من الأستاذ مصطفى العيسات الخبير في السياسة المائية من الرباط. مرحبا بك أستاذ مصطفى.
4: مرحبا أستاذي الكريم،
3: شكرا جزيلا لك على تلبية دعوة ميديا. وأيضا يحضر معنا من القنيطرة الأستاذ مصطفى صلاح بن رامل خبير في مجال البيئة والمناخ. أستاذ صلاح مرحبا.
5: مرحبا بك سيدي ومرحبا بكل مستمعات ومستمعين وضيفك الكريم، وشكرا على الدعوة الكريمة.
3: الشكر لك أستاذي الكريم على استجابتك الدائمة لطاقم ميديا وعلى تعاونك الدائم، شكرا جزيلا. أبدأ معك أستاذ مصطفى، البداية، ما المقصود بظاهرة القبة الحرارية وكيف يعني تتشكل من الناحية العلمية؟
5: في الواقع فالقبة الحرارية فهي نتيجة أولا لانحسار ضغط جوي مرتفع نتيجة تشابكه وانحساره بين كتلتين للكتلة الحرارية جافة قادمة من جنوب الصحراء وأيضا كتلة حرارية يعني دافئة قادمة من الشمال نتيجة الظروف المناخية التي تعرفها أوروبا والتي كانت تشكل في الماضي كتل هوائية باردة رطبة يعني تكون عند التقائها بالكتل الهوائية الصحراوية تشكل أمطار. أما اليوم فهي تشكل عبارة عن جزيرة حرارية أو قبة حرارية تنحصر فيها بالداخل درجة الكتلة هوائية مرتفعة حارة وترتفع شدتها نتيجة انعكاس الأشعة الشمس القادمة من الشمال للكتل الهوائية الدافئة الباردة التي تكون يعني على السطح، وبالتالي تزداد

0: يعني تلك الحرارة، وهذا ما أعطانا اليوم درجات حرارة مرتفعة تجاوزت 50 درجة و 47 درجة بأوروبا، حيث أنه في المعتاد درجة الحرارة تكون 32 درجة، 33 درجة في المعتاد، لكن بفعل القبة الحرارية أو الجزيرة الحرارية تكون شدتها أكثر من 45 درجة. وبالتالي هذه الظاهرة غالبا ما يعني تكون مصاحبة لظاهرة النينيو العالمية التي تساعد على ارتفاع درجة الحرارة التيارات الهوائية القادمة من شرق المحيط الهادي على مستوى البيرو والإكواتور، وتنتشر على مستوى العالم وتؤثر بشكل كبير على مستوى البحر الأبيض المتوسط، حيث كانت يعني منذ يعني تقريبا 2021، وهي السبب التي تؤدي إلى اندلاع حرائق والتي عرفتها يعني كل دول جنوب الأوروبي للبحر الأبيض المتوسط ودول شمال إفريقيا المطلة على البحر الأبيض المتوسط. واليوم ونحن نعيش هذه الظاهرة يعني تتشكل ظاهرة أخرى بالمدن، وهي ما يسمى بالجزيرة الحرارية، حيث أنه تزيد من ارتفاع درجة الحرارة نتيجة البناء المعتمد في المدن، نتيجة اختفاء الغطاء النباتي والمساحات الخضراء في المدن، ونتيجة اعتماد على وسائل النقل وأيضا أنشطة بشرية تكون نافتة للغازات الدفيئة، والتي هي بدورها تقوم بحجز أشعة الشمس على مستوى السماء وتساعد على ارتفاع درجة الحرارة. وهذا ما نشاهده في المدن، حيث أنه مثلا إذا أخذنا أي مدينة من المدن المغربية، الرباط، القنيطرة، دار البيضاء، المحمدية، مراكش، نجد ارتفاع لدرجة الحرارة في الوسط الحضاري، في حين محيط الجماعات الترابية التي تحيط بالمدن التي تكون فيها غنية بالغطاء النباتي، غنية بالأشجار، تكون درجة الحرارة أقل من درجة حرارة المدينة. وهذا ما يعني أدى على مستوى أوسع بظهور درجات حرارة مرتفعة على مستوى جل المدن المغربية، والتي تتجاوز اليوم 40 درجة، وهو المعدل الذي لم نعتده، حيث كانت أبعد يعني درجة حرارة نشاهد 40-41 بالمدن التي تعرف هذه المدن كالعيون كالداخلة كمراكش وك بعض المدن الداخلية.
1: نعم، شكرا أستاذ الكريم. أنتقل إليك أستاذ العيسات، ونبقى في هذه النقطة المتعلقة بمسببات هذه الظاهرة. إلى أي مدى يرتبط يعني تزايد ظاهرة القباب الحرارية بالتغيرات المناخية العالمية، وما أبرز المخاطر التي قد تنجم عن استمرار هذه الأجواء سواء على صحة المواطنين كما أشار الأستاذ بن رامل، أو على القطاع الفلاحي والموارد المائية ككل؟
2: صحيح، في تناغم مع ما جاء به زميلي السي بن رامل، فالظاهرة ديال الاحترار الجوي أو القبة الحرارية شكلت تغيرات مناخية إضافة إلى العبء الحراري على مستوى هذه الظاهرة. إذا تحدثنا عن الضغط الجوي الذي يتسبب في وقف انتشار الحرارة على مستوى الغلاف الجوي، تنضاف إليه كذلك نسبة ثاني أكسيد الكربون التي ترفع كذلك من مستوى الاحترار على مستوى الأرض. إذن عامل الاحترار المرتبط بثاني أكسيد الكربون اللي كيرتفع في الجو، وعامل كذلك الطبيعي المرتبط بالتيارات الجوية الدافئة القادمة من جنوب الصحراء، وكذلك ما أشار إليه الأخ الكريم المرتبطة بظاهرة النينيو. إذن اليوم ما هو طبيعي انضاف إليه ما هو بشري، التدخل البشري فيما يخص عدم الامتثال لاتفاقية باريس للانتقال إلى الطاقات النظيفة والمتجددة وخفض انبعاثات أكسيد الكربون، بات تحقيق هذه الآمال والطموحات العالمية في حدود النسيان اليوم مع عدم التزام الدول الكبرى باتفاقية باريس المناخ. اليوم علينا أن نتحول إلى سياسات مرنة للتكيف مع الوضع الجديد المناخي. درجات الحرارة المرتفعة اليوم

0: تؤثر على مناحي الحياة، تؤثر على صحة الإنسان بالدرجة الأولى. نلاحظ الآن حالة وفيات على مستوى الاتحاد الأوروبي بعشرات الآلاف اليوم ما بين إسبانيا وفرنسا وإنجلترا والبرتغال. نتحدث كذلك في السنوات الأخيرة عن حالات وفيات نتيجة الاختناق لدى الناس المسنين في بني ملال في مجموعة من المناطق، خصوصا في المرافق الصحية. وبالتالي اليوم علينا أن نكيف مؤسساتنا العمومية من مستشفيات، من إدارات عمومية، من سياسات العمل في الصيف. اليوم علينا أن نغير، وهنا أشد بحرارة على بعض المناطق في الجنوب التي غيرت توقيت عمل العمال النظافة إلى المساء بالصباح الباكر والمساء. وبالتالي اليوم علينا أن نغير منظومة الحياة اليومية وفق هذا الطارئ الحراري. نعم. في مؤسسات العمل، في مؤسسات المياومة، في العمل المباشر في المجال الزراعي والفلاحي وقطاعات البناء إلى غير ذلك. وكذلك اليوم علينا أن نستعد ب استراتيجيات الوطنية في تسريعها. نتكلم عن الانتقال الطاقي. اليوم أصبح المغرب من الدول الرائدة في التحول الطاقي، 50% نرنو إليها في 2030، إذا انتقلنا إلى الهيدروجين الأخضر وتحققت الاتفاقيات الدولية في هذا المجال، سيصل المغرب في 2035-2040 إلى 70% من إنتاج الطاقة النظيفة، وهذا سيحرر وسيكون دفعا إلى تسريع الدولي بهذا الاعتماد على الطاقات المتجددة. كذلك اليوم السياسات المائية مهددة، تبخر الكبير لآلاف وملايين الأمطار المكعبة، لأن كل أمطار المياه ديالنا على السطح. نتكلم عن مياه السدود، نتكلم عن مياه الضايات إلى غير ذلك، فنفقد ما جمعناه من مياه في هذه السنة المطيرة، ناهيك عن حرائق الغابات التي تشكل كذلك تدهورا للتنوع البيولوجي. والتقرير ديال المجلس الاقتصادي والبيئي والاجتماعي دق ناقوس الخطر فيما تتعرض له ثرواتنا والتنوع البيولوجي للمغرب نتيجة التغيرات المناخية القاسية، نتيجة الحرائق، نتيجة الجفاف. نعرف بأن كذلك مستوى الجراد الذي تحرك في بعض المناطق يشكل تهديدا للأمن الغذائي والزراعي. كلها معطيات اليوم نتيجة هذه المعطيات الحرارية ونتيجة هذا التحول السريع في معدلات درجة الحرارة لم يسبق للمنطقة أن تعاملت معه، لا على المستوى الطبيعي، لا على مستوى حياة الناس العادية. وبالتالي علينا اليوم أن ننتقل إلى توعية المواطن كيف يتعامل في الأوقات اللي خصو يمشي فيها للشاطئ، الأوقات اللي خصو يخرج فيها، الأوقات اللي خصو يلزم البيت دياله.
1: بالفعل أستاذي الكريم، المسببات كثيرة وكثيرة جدا، والإجراءات الاحترازية بدورها ستكون أكثر، وهذا ما يجب على المواطنين القيام به وكافة الجهات المعنية. آسف على المقاطعة أستاذي الكريم، لكن مخرجنا يسير إلى نهاية وقت البرنامج. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية نقاش الحصاد لهذا اليوم. أشكر ضيفي الكريمين، كل من الأستاذ مصطفى العيسات الخبير في السياسات المائية كان معنا من الرباط. شكرا جزيلا أستاذي الكريم.
0: بارك الله فيك، شكرا على الاستضافة.
1: شكرا لك، وأيضا الشكر الجزيل للأستاذ مصطفى صلاح برامل الخبير في مجال البيئة، كنت معنا من مدينة القنيطرة. شكرا جزيلا لك.
2: شكرا لك وإلى فرصة سعيدة.
1: شكرا.
3: للتخفيف من تداعيات مسؤولين أمريكيين.
4: ميديا، إخبار بلا توقف.
5: وزارة الداخلية سوريا متأهل الجيش السوري.
4: برامج صباح الأخبار إلى 6:30 على ميديا.
6: ميديا صباح الأخبار، نور الدين الحوتي.
7: صباح الأخبار متواصل على أثير ميديا. قبل أن نتابع جديد الساعة الإخبارية في موجز موالي، هذه إطلالة على توقعات الطقس المنطقة المغربية. في المغرب الطقس بعد زوال يوم الاثنين مشمس مع سحب عابرة بالمناطق الممتدة شمال محور فيقيق أسمار طرفايا، الحال كذلك جنوب الداخلة وببقية المناطق الساحلية جنوب بوجدور. الأجواء صافية فيما عدا ذلك من ربوع المملكة. الحرارة مرتفعة بالمناطق الداخلية 27

0: دقيقة صباح الأخبار نور الدين الحوتي.
1: أهلا بكم من جديد ونواصل وإياكم صباح الأخبار، والمواصلة ستكون بمحطة فكرية ثقافية نواصل فيها الحديث في دقيقتين عن كتاب صدرت الطبعة الأولى من كتاب فواصل الجمان في أنباء وزراء وكتاب الزمان سنة 1347 للهجرة عن المطبعة الجديدة بمدينة فاس، ووضعه المؤلف الأديب والشاعر محمد غريط في قسمين، القسم الأول خصه لأخبار الوزراء والقسم الثاني لأخبار الكتاب مع إدراج عدد من الأحداث الهامة التي شهدها تاريخ المغرب المعاصر. كتاب فواصل الجمان نتعرف عليه في دقيقتين رفقة شكري البكرية.
2: فرغ محمد غريط من تصنيفه هذا عام 1914 وطبعه بفاس عام 1928، ويبرر هذا التأخر في النشر بالقول إنه منذ ألف كتاب فواصل الجمان في أنباء وزراء وكتاب الزمان وهو يتردد في ذلك، إلى أن رأى أن الأدب والتاريخ استعاد مكانتهما في النفوس بتخلص الشبيبة العصرية الناهضة من ربق

0: تقليد العوائد وتجردهم لتحصيل ما يعود بالفوائد وجزمهم بأن الأدب ملبس جمال وشرط كمال لا أن له حرفة تحذر من اتخاذه حرفة إذ الأرزاق مقسومة وفي صحيفة المقادير مرسومة. يندرج الكتاب في مجال التراجم الأدبية والسياسية لرجالات الدولة العلوية في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل العشرين، وصاحبه محمد غريط نجل الصدر السابق الأديب الكاتب المفضل غريط الوزير الأول في عهد السلطان عبد العزيز ووزير شؤون البحر الخارجية في عهد الحسن الأول. وبما أنه فواصل جمان في أخبار الوزراء والكتاب فإن الكتاب ينقسم إلى قسمين: قسم أول في أخبار الوزراء وما وقع لبعضهم من تعظيم وإزراء، وقسم ثاني في أخبار الكتاب. ورغم أن الكتاب كتاب تراجم وسير إلا أنه يتوقف عند محطات فاصلة ودقيقة في تاريخ المغرب المعاصر مثل ثورة الرحمن حوالي العام 1896 وثورة بوحمارة وحادثة الدار البيضاء عام 1907 وواقعة مراكش وثورة الشراردة والبرابر وتنازل مولاي عبد الحفيظ عن الملك والثورة الفاسية عام 1912. غدا كتاب آخر في دقيقتين.
1: ميديا لكل الأجيال، رؤية مستدامة لقارة المستقبل.

0: ميديا صباح الأخبار، نور الدين الحوتي.
1: الخامسة صباحا ودقيقة الخامسة والأربعة بمحطة ميديا. المنتخب الإسباني توج بلقب كأس العالم 26 و2000 عقب تفوقه على نظيره الأرجنتيني في الشوط الثاني من الوقت بدل الضائع بهدف دون مقابل. اللقب الثاني للاروخا في تاريخه بعد تتويجه بلقب العام 2010 بجنوب أفريقيا. الاتحاد الأردني لكرة القدم يعلن الأحد عن تعاقد مع باد الزاكي للإشراف على تدريب المنتخب الأردني خلفا لمواطن جمال سلامي الذي حقق مع النشامى حلم التأهل لكأس العالم لأول مرة في تاريخهم. قمة رؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء في مجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيديا وتحتضن أمس في فريتاون بسيراليون مراسم التوقيع على الاتفاق الحكومي الدولي الذي يؤطر تطوير أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب. الجيش الأمريكي يعلن الأحد عن تنفيذ موجة جديدة من الضربات ضد إيران لليلة هي التاسعة تواليا. والحرس الثوري الإيراني يعلن اليوم عن شن هجوم على مركز قيادة أمريكي في سوريا واستهداف طائرات للجيش الأمريكي في مطار العقبة بالأردن وعن إيقاف حركة ناقلتي نفط خلال محاولتهما عبر مضيق هرمز. السلطات الإيطالية تعلن حالة التأهب القصوى باللون الأحمر في 14 مدينة في ظل استمرار موجة الحر التي تضرب البلاد ومناطق واسعة من أوروبا. وفي إسبانيا حريق غابوي كبير اندلع الخميس في إقليم غوادالاخارا يأتي على أكثر من 13 ألف هكتار من الغطاء الغابوي بالمنطقة مع الإجلاء الذي تم واستهدف مئات الأشخاص. استراحة موسيقية ثم نواصل.

بعد هذه الاستراحات الموسيقية نواصل وإياكم صباح الأخبار مع الفقرة الموالية تراند. لم يكن ليزاحم نهائي كأس العالم 26 و2000 موضوع آخر في وعلى صدارة ما اهتمت به مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة قبل إجراء نزال النهائي وبعده بإعلان المنتخب الإسباني فائزا باللقب. تعليقات كثيرة واكبت المقابلة النهائية ونتيجتها، كلها أجمعت على صعوبة المواجهة في ظل تقاسم المنتخبين لتوقعات الظفر باللقب، وإن كانت كفة المنتخب الإسباني لاعتبارات كثيرة ترجحت وهو ما تأكد طيلة أطوار المواجهة بالسيطرة الكاملة على الأطوار. التعليقات جاءت راصدة للاستحواذ الإسباني وكان بنسبة كبيرة، لكنها وأمام عدم الفعالية في تحويل الفرص المتاحة إلى هدف كانت تخشى أن يخضع المنتخب الأرجنتيني المواجهة لسابق صنيعه في مباريات أخرى، وذلك بأن يتمكن من اقتناص هدف قاتل به يبعثر أوراق الإسبان ومشجعي الإسبان في مونديال أمريكا كندا والمكسيك. ومع استمرار هيمنة النتيجة السلبية على سبورة اللقاء جاءت التعليقات حاملة لهذه الخشية التي توجست اقتناصا أرجنتينيا قاتلا أو دفعا أرجنتينيا للمقابلة نحو ضربات الترجيح القاتلة بدورها، غير أن الاستماعة الإسبانية كللت نفسها بتسجيل هدف التقدم، ولكن هو الآخر لم يريح جماهير الروخي بلانكوس الذين تابعوا المواجهة بترقب كبير في انتظار أي سانحة تتاح لميسي الخطير في كل حين، رغم التوق الإسباني الذي ضرب عليه ومنعه من تلقي كرات بها يمكن أن يصنع الفارق والخطورة. ومع توالي دقائق النزال ورغم بقاء التشويق قائما إلى آخر أنفاس المواجهة بات واضحا أن الإسبان سيظفرون باللقب بعد أداء جماعي يجسد البصمة الكروية الإسبانية الفريدة. ومن هنا جاءت التعليقات منوهة بهذا الأداء مؤكدة وبإجماع استحقاق الماتادور الإسباني للقب الثاني في تاريخ كرة القدم بالمملكة الإيبيرية. وعطفا على أطوار المواجهة لم يخلو ما تقسمه المتابعون من بعض التعليقات السياسية وكان بعضها ساخرا دار جلها حول حضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمقابلة النهائية من جهة وحول لقائه برئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز رغم اختلاف الرجلين في كثير من ملفات الشؤون السياسية من جهة أخرى.

في شؤون منطقتنا المغاربية، تتواصل أزمة انقطاع التيار الكهربائي في مدن ومناطق واسعة من ليبيا بالتزامن مع موجة حر شديدة تفاقم معاناة الأهالي وتؤثر على الحياة اليومية والخدمات الأساسية في أزمة تتكرر منذ سنوات دون حلول جذرية جراء تقادم البنية التحتية وغياب الصيانة في قطاع الكهرباء الذي يعاني من ضغط كبير في الطلب بسبب موجة الحر.

0: في المغرب الطقس بعد الزوال يومي الاثنين مشمس مع سحب عابرة بالمناطق الممتدة شمال محور فيقيق أسمارة طرفاية، الحال كذلك جنوب الداخلة وببقية المناطق الساحلية جنوب بوجدور. الأجواء صافية فيما عدا ذلك من ربوع المملكة. الحرارة مرتفعة بالمناطق الداخلية 27 درجة تسجل بالصويرة الرباط والدار البيضاء، 29 بطنجة، 31 بالعيون، 32 بأكادير، 36 بكل من الناظور وفاس، 38 درجة بمراكش، 41 بالراشيدية و45 بوجدة. بالجزائر الطقس بعد ظهر اليوم مشمس مع سحب عابرة بالشمال والشمال الغربي من البلاد، صحو فيما تبقى من الجهات. الحرارة تظل مرتفعة بجل المناطق، 33 درجة بواران، 35 بتامر راس، 36 تسجل بالجزائر العاصمة، 42 بتيارت، 44 بقسنطينة، 45 بغردايا، و48 ببسكرة. بتونس الأجواء بعد زوال اليوم مشمسة مع سحب قليلة متفرقة بمرتفعات الشمال الغربي، السماء زرقاء صافية فيما سوى ذلك. في مقاييس الحرارة المتوقعة 38 درجة بالمنستير، 39 بتبرقة، 41 درجة بسوسة، 42 تسجل بكل من تونس العاصمة مدنين وقابس، 47 بقفصة، و48 بتوزر. تمام السادسة بميديا اللحظة، نشرة إخبارية مفصلة أعدها ويقدمها المحفوظ السالك. صباح الخير محفوظ.
1: صباح الخير نور الدين، صباح الخير مستمعينا، أهلا بكم إلى عناوين النشرة. المنتخب الإسباني يتوج بلقب كأس العالم بعد فوز مثير على الأرجنتين في المباراة النهائية بهدف دون رد خلال الأشواط الإضافية. منتخب لاروخا حقق بذلك اللقب الثاني في تاريخه بعد تتويجه عام 2010. دول مجموعة السيديو تنضم إلى مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي الذي أطلقه العاهل المغربي الملك محمد السادس ورئيس نيجيريا الراحل محمد بوخاري. مراسم التوقيع على الانضمام تمت خلال قمة المجموعة المختتمة في سيراليون. الحرس الثوري الإيراني يعلن قصف أهداف عسكرية في الكويت. الجيش الأمريكي يقول إن ضرباته على إيران استهدفت مراكز قيادة عسكرية وشبكات اتصالات، وإسرائيل تتوعد بأن ترد بقوة على أي هجوم إيراني. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة ونبدأها بكرة القدم. توج المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم 2026 بعد فوز مثير على الأرجنتين في المشهد الختامي بهدف نظيف في الأشواط الإضافية. منتخب لاروخا حقق بذلك اللقب العالمي الثاني له في تاريخه بعد تتويجه عام 2010. نتابع التفاصيل في تقرير وديع حتي.
2: إسبانيا حيث تتحول الأحلام إلى حقيقة جلية وحيث تعزف كرة القدم بإيقاع الفن والإبداع. من ملاعبها خرجت مدارس كروية ألهمت العالم، واليوم تعود لاروخا لتكتب فصلا جديدا من المجد وترفع كأس العالم للمرة الثانية في تاريخها في نهاية ماراثون امتد إلى الأشواط الإضافية ضد الأرجنتين حاملة اللقب. منذ صافرة البداية فرض الإسبان أسلوبهم المعتاد، استحواذ ضغط عالي وتحركات أربكت دفاعات الأرجنتين، بينما اكتفى رفاق ليونيل ميسي بالصمود والاعتماد على التمسك الدفاعي وتألق الحارس إيميليانو مارتينيز الذي أبقى منتخب بلاده في أجواء اللقاء بتصديات حاسمة. كما حرم الإسبان من هدف الألغية بعد مراجعة اللقطة. الأرجنتين تلقت ضربة موجعة قبل الأشواط الإضافية بطرد إنزو فرنانديز، وفي الوقت الذي اعتقد فيه الجميع أن النهائي يتجه إلى ركلات ترجيح جاءت الدقيقة السادسة بعد المئة حين ارتقى نيكو ويليامز ليمهد الكرة داخل منطقة الجزاء لتصل إلى البديل فيران توريس الذي أطلق تسديدة قوية سكنت الشباك.

معلنا هدفا تاريخيا أشعل المدرجات في أمريكا وإسبانيا ومنح لاروخا اللقب العالمي، رغم أن الأرجنتين أهدرت فرصة ذهبية في آخر

0: شكرا لك وديع حتي. توج قائد خط الوسط الدفاعي الإسباني رودري بجائزة أفضل لاعب في كأس العالم، كما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا اختيار زميليه في المنتخب الإسباني أوناي سيمون وباو كوبارسي كأفضل حارس مرمى وأفضل لاعب شاب في البطولة على التوالي. وجهتنا الآن سيراليون. احتضنت قمة رؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا CEDEAO أمس في فريتاون مراسم التوقيع على الاتفاق الحكومي الدولي الذي يؤطر تطوير أنبوب الغاز لإفريقيا الأطلسي نيجيريا المغرب، ويجسد هذا التوقيع انضمام دول المجموعة لهذا المشروع الطموح الذي أطلقه العاهل المغربي الملك محمد السادس والرئيس النيجيري الراحل محمد بخاري، ويواصل الرئيس الحالي بولا أحمد تينوبو دعمه المتجدد له. نتابع التفاصيل في تقرير محمد الغول.
1: هو زخم أكبر للمشروع هذه المحطة المهمة التي تم تحقيقها في فريتاون تمهيدا للمراحل المقبلة من إطلاقه، وتشمل على الخصوص إحداث شركة المشروع سيكون مقرها بالدار البيضاء، كما الهيئة العليا لخط أنبوب الغاز باعتبارها هيئة حوكمة للمشروع والتي من المقرر أن يكون مقرها في أبوجا قبل الشروع في تعبئة المستثمرين والإعداد لاتخاذ قرار الاستثمار النهائي. هذه المرحلة ستختتم بالتوقيع المشترك من قبل المغرب وموريتانيا، وهما دولتان غير عضوين في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، وذلك خلال مراسم منفصلة ستنظم في موعد لاحق بحضور رئيس نيجيريا. المشروع وبعد أن انطلق كمبادرة استراتيجية مشتركة بين المغرب ونيجيريا، يترسخ أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي اليوم كمشروع تدعمه منطقة غرب إفريقيا بأكملها. دعم الدول الأعضاء في المجموعة للمشروع يأتي ليعزز ركائزه السياسية والمؤسساتية، كما يزكي الزخم التأسيسي الذي منحته إياه الدولتان اللتان أطلقته. ومن خلال تكريس الانخراط الجماعي للدول الأعضاء في المجموعة، تؤكد قمة فريتاون البعد الإفريقي لهذه المبادرة وانصهارها في قلب سياسات التكامل بالقارة. المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن وشركة النفط الوطنية النيجيرية أكد بأن الدراسات التقنية والبيئية والهندسية الرئيسة للمشروع اكتملت، مما يسمح له بالانتقال تدريجيا إلى مرحلة تطوير العمليات عقب توقيع المغرب وموريتانيا على هذا الاتفاق بالرباط. ويطمح المشروع الذي تقدر تكلفته بنحو 25 مليار دولار إلى خلق سوق إقليمية مندمجة للغاز الطبيعي في غرب إفريقيا، ودعم إنتاج الكهرباء والتصنيع وتثمين الموارد الطبيعية للقارة. ومن المتوقع بدء تشغيل الأشطر الأولى مع بداية العقد المقبل.
0: شكرا لك محمد. في تصريح للصحافة على هامش الدورة العادية 69 لمؤتمر دول وحكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، والتي تم خلالها اختيار رئيس السنغال باسيرو ديوماي فاي رئيسا جديدا للمجموعة، ذمن وزير الخارجية توغو لروبرت دوسي أمس في سيراليون عاليا الرؤية المتبصرة للملك محمد السادس المتعلقة بمشروع أنبوب الغاز لإفريقيا الأطلسي، والتي من شأنها على الخصوص تعزيز الاندماج الإقليمي وفك العزلة عن بلدان الساحل فضلا عن دول CEDEAO. ومن غرب إفريقيا ننتقل إلى شمالها، نواصل من ليبيا حيث تستمر أزمة انقطاع التيار الكهربائي في مدن ومناطق واسعة من البلاد بالتزامن مع موجة حر شديدة تفاقم معاناة السكان وتؤثر على الحياة اليومية والخدمات الأساسية. من طرابلس هذا روبورتاج مراسلنا رأفت بالخير.
2: تشهد عدة مدن في ليبيا انقطاعا لساعات طويلة للتيار الكهربائي وسط حالة من الاستياء الشديد بين المواطنين بالتزامن مع موجة حر تضرب شمال إفريقيا أثرت على ليبيا بشكل عام. أرى من الشارع الليبي.
3: ازدادت حركة انقطاع التيار الكهربائي، عزز ذلك الانقطاع خيبة أمل الناس، وكذلك يأس من أن هذه الشبكة يمكن تطويرها بالرغم من صرف المليارات عليها.
4: والله بالنسبة لأزمة الكهرباء أن مفتاح لها، لأن رئيس الحكومة بلسانه قال احنا ننتجوا في 10,000 ميجا، كيف ننزلوا لدرجة الصفر؟ بدليل على ذلك قال إن هناك ابتزاز.
2: وسط هذا الاستياء الشعبي أبدى رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد الدبيب انزعاجه، مطالبا السلطات القضائية بضرورة محاسبة المتورطين في أي قضايا فساد تتعلق بقطاع الكهرباء. عبد الحميد الدبيب رئيس حكومة الوحدة الوطنية:
5: أنتم كمواطنين وكوزراء محد ينقطع الضي في مكان، نبغى نعرف ليش

0: ونعرفوا منه اللي قطعة وشنو الأسباب بشكل حقيقي. ما فيش ما عاش فيه. عيانا يا جماعة عيانا توا.
1: وشهدت مدن في شرق ليبيا حالات إظلام تامة وسط غياب إجراءات الصيانة الدورية وحدوث أزمات في التزود بوقود الديزل في ليبيا. لميديا رافت بالخير طرابلس.
2: آخر الملفات يقودنا إلى التصعيد الإيراني الأمريكي ضمن أحدث التطورات. أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم أنه قصف أهدافا عسكرية أمريكية في الكويت شملت منظومة رادار للإنذار المبكر ومستودعا لمعدات وقطع الطيران وحظيرة لطائرات MQ-9 الأمريكية المسيرة، ما أسفر عن اشتعال النيران بعدد من الطائرات. قبل ذلك أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها أتمت الليلة التاسعة من الضربات مستهدفة مراكز القيادة العسكرية الإيرانية ومواقع الدفاع الجوي والمراقبة الساحلية والقدرات البحرية ومنصات إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة وشبكات الاتصال. في السياق، توعد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أمس بأن ترد بلاده بقوة على أي هجوم إيراني، مضيفا أنه إذا غيرت الولايات المتحدة سياستها فالقوات الإسرائيلية على أهبة الاستعداد للتحرك. عن الموقف الإسرائيلي من مجريات الحرب في هذه المرحلة نستمع لتوضيحات أنطوان شلحت المحلل السياسي تحدث من عكا لنور الدين إيجاجان.
3: في واقع الأمر، رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يرغب بأن يعود إلى حرب كاملة ومكثفة ضد إيران، ويرغب حتى بأن يستخدم قوة ربما أكثر من القوة التي تم استخدامها حتى الآن، تطلع إلى أن يقصف أيضا بنى تحتية، وهو يعتقد ويروج بأن مثل هذه الخطوات يمكن أن تزيد من الضغط الشعبي على النظام في إيران. ولكن ما يبدو حتى الآن هو أن مثل هذه الرغبة لا يمكن أن تخرج إلى حيز التنفيذ إلا إذا كان هناك طلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ولذلك خلاصة المطلوبة هي أن عودة إسرائيل إلى المشاركة في الحرب على إيران مرهونة بموافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أيضا هي مرهونة بربما وضع آخر إذا ما قامت إيران بمهاجمة إسرائيل. مع ذلك يجب أن أؤكد بأن التطورات في سياق الحرب الأمريكية الإيرانية هي تطورات متسارعة وقد تخرج عن السيطرة، ولذلك فإن احتمال عودة إسرائيل إلى الحرب هو احتمال أيضا وارد.
2: بهذا تنتهي النشرة. الكلمة مباشرة لك نور الدين.
4: شكرا لك المحفوظ. وللعرض الإخباري للسابعة نواصل وإياكم مستمعينا الكرام صباح الأخبار بجولتنا المعتادة التي نتعرف فيها على أبرز اهتمامات الصحف خلال الساعات الأخيرة في الجولة. يصحبنا كالمعتاد خالدون زين الدين. صباح الخير خالدون.
5: صباح الخير نور الدين.
4: والبداية خالدون بنهائي المونديال.
5: إسبانيا بطلة العالم، الصحف عربية ودولية واكبت البطولة والنهائي. المباراة النهائية لكأس العالم بين الأرجنتين وإسبانيا تحولت بحسب تايمز أوف إسرائيل إلى ساحة سجل سياسي على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما ربط مستخدمون وإعلاميون بين مواقف البلدين المتباينة من الحرب في غزة والقضية الفلسطينية. الصحيفة الإسرائيلية قالت إن المباراة النهائية لكأس العالم بين الأرجنتين وإسبانيا تجاوزت الإطار الرياضي لتصبح في نظر كثيرين على الإنترنت مواجهة رمزية بين دولتين تتبنيان مواقف متعارضة تجاه إسرائيل والفلسطينيين. وديدييه ديشان يودع المنتخب الفرنسي بخسارة مثيرة، تكتب لوموند. يغادر مدرب المنتخب الفرنسي منصبه بعد الهزيمة في مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم، ذلك بعد أن نجح في إعادة المنتخب الفرنسي إلى قمة كرة القدم العالمية، تقول الصحيفة الفرنسية. طبعا ولقصة النهائي بقية ضمن جولة الصحف نور الدين.
4: والمحطة التالية من هذه الجولة معك خلدون تقودنا لما اهتمت به الصحف من أمور وشؤون منطقة الشرق الأوسط.
5: هرمز يعيد كتابة قواعد اللعبة. ناشونال انترست رأت أن محاولات التهدئة الأخيرة في مضيق هرمز لم تكن سوى هدنة مؤقتة سرعان ما تهاوت أمام الواقع الجغرافي والعسكري المعقد للمنطقة. يوما بعد يوم تدفن مذكرة التفاهم بحسب لوموند. الجارديان قالت إن الهدف الأمريكي الأكثر واقعية حاليا هو السيطرة على مضيق هرمز أو إعادة فتحه أمام الملاحة الدولية بعد أن تحول المضيق إلى نقطة ضغط استراتيجية في الصراع. أما الأهداف الأصلية التي أعلنتها الولايات المتحدة وإسرائيل مثل القضاء على البرنامج النووي الإيراني وأضعاف حلفاء طهران في المنطقة أو تغيير النظام الإيراني فأصبحت أكثر صعوبة من أي وقت مضى برأي الجارديان. شركة الصناعات الجوية

0: الجوية الإسرائيلية كشفت عن منظومة دفاعية جديدة تحمل اسم هيبنوسيس، تقول إنها قادرة على مواجهة إسراب المسيرات وتهديدات جوية متعددة من دون إسقاطها بالضرورة، بل عبر ارباك أنظمة ملاحتها ومنعها من الوصول إلى أهدافها. وبحسب تقرير نشرته صحيفة إسرائيل هيوم، تقوم فكرة المنظومة على استهداف الحلقة التي تعتمد عليها المسيرات وغيرها من التهديدات الجوية المواجهة للوصول بدقة إلى وجهتها، وهي الملاحة بالأقمار الصناعية. المقارنة نور الدين بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب تكشف أوجها من التشابه في أسلوب ممارسة السلطة، لكنها تبرز أيضا اختلافا جوهريا في طريقة إدارة الحكم، تقولها آرتس. فبينما يوصف ترامب بأنه سياسي يعمل في العلن ويحيط الرأي العام بتفاصيل كثيرة عن قراراته وحواراته، يصور نتنياهو باعتباره سياسيا يفضل العمل خلف الأبواب المغلقة ويحرص على إخفاء آليات اتخاذ بعض أكثر القرارات حساسية في تاريخ إسرائيل الحديث، وهو ما يجعل فهم ما جرى داخل دوائر السلطة أمرا بالغ الصعوبة. نور الدين.
1: وبعد ملفات الشرق الأوسط نواصل الجولة ونهتم فيها بالحرب الروسية الأوكرانية التي تتواصل فصولها وقطاع الطاقة يتأثر بشكل كبير. خلدون،
0: قبل عام 2022 كانت خطوط أنابيب الغاز التابعة لشركة غاز بروم الروسية أداة لممارسة النفوذ السياسي على أوروبا، فضلا عن كونها إحدى ركائز الميزانية الاتحادية، تكتب موسكو تايمز. اليوم وفقا للتقديرات المتاحة تم تفكيك هذا النموذج بشكل لا رجعة فيه، في حين أن المحاولات الرامية إلى بناء بديل له في الشرق وفي سوق الغاز الطبيعي المسال تصطدم بحدود لا تسيطر عليها روسيا. موسكو تايمز تقول نور الدين إنه قبل الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا كانت غاز بروم توفي ما يصل إلى 40% من واردات الغاز عبر الأنابيب إلى الاتحاد الأوروبي، وبلغ إجمالي صادرات الغاز حوالي 180 مليار متر مكعب سنويا. وأصبحت هذه العلاقة التجارية رافعة عززت النفوذ الروسي على السياسة الأوروبية، وكانت مشاريع الغاز الطبيعي المسال القائمة تكمل نموذج خطوط الأنابيب، حيث فتحت الباب أمام الوصول إلى السوق العالمية دون الاعتماد الصارم على البنية التحتية الثابتة. هذا ما في جولتنا نور الدين.
1: أشكرك خالدون زين الدين، أحطنا علما بأبرز اهتمامات الصحف والمواقع الإخبارية خلال الساعات الأخيرة. إلى موعد قادم خالدون، نواصل وإياكم مستمعينا صباح الأخبار بمحطته الموالية، وفيها نتعرف على جديد يومية الفلاح.
2: يومية الفلاح تهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم. إخواني، صباح الخير والخمير، وكلامنا في النفع والربح الكثير.
3: موضوع الأسبوع.
2: من المواضيع اللي يمكننا نقولوا بأنها تتهم الجميع، يكونوا فلاحة عندهم شجر ولا زراعة تتسقى ولا ناس ديال المدينة ولا مسؤولين على الفلاحة والسياسة الاقتصادية لبلادنا ولا أي واحد تهمه المصير والمستقبل ديال بلاده وديال ولاده. هذا الموضوع هو اللي تيتكلم على الاقتصاد والمحاولة على الماء وقت السقا، يكون سقا ديال الشجر ولا ديال البحيرة ولا ديال الفصلة ولا ديال المطيشة ولا أي زراعة من الزراعات اللي تيتسقاو عندنا في بلادنا. كلنا تنعرفوا أخواتي إخواني في اللحة شحال عندنا في بلادنا الماء عنده أهمية وتمان مال ومقابل، لا سيما في بعض السنوات اللي تنعيشوهم جفاف. وهذا علاش اختارينا نرجعوا نتكلموا لكم هاد السيمانه في هاد النص الاول من ميتنا على هاد الموضوع المهم اللي ما تنظمت عليه من ندوات ومحاضرات واجتماعات لا في بلادنا ولا حتى في البلدان اللي ما مخصوصينش من الماء بزاف بحالنا. وحنا بحال ديما ما غاديش نتعمقوا وندخلوا في التفاصيل اللي يمكن تصعب علينا المسائل، بل بالعكس غادي نحاولوا نبسطوا ونسهلوا المسائل باش تكون الفائده عامه ونوصلوا نعقلوا على شي حوايج من الحوايج اللي غادي نقولوهم لعل وعسى كل واحد منا يوصل يطبق عنده غير الطرف علاش قدر، وبدرجة بدرجة غادي تطلع السمعة.
3: ملاحظة اليوم.
2: بدينا إذن هاد السيمانة كلامنا على موضوع الاقتصاد على الماء وقت السقا، وما تنظنش ان شي واحد غادي يشك في الأهمية ديال هاد الموضوع ولا في الأهمية ديال المشاورة على الماء والاقتصاد منه كل ما أمكن وبكل الوسائل اللي بين يدينا. علاش؟ إوا لأن المياه اللي عندنا هي اللي كاينة، ما يمكنش الزيادة فيها بشي طريقة، وإلا فكرنا غير شوية غادي نلقاو أن الماء اللي في الضيعة والفرما هو الحاجة الوحيدة اللي ما يمكنناش نزيدو منها. فالإنسان يمكن له يشري قوادس، يمكن له يشري ولا يسلف باش يشري الماكن باش يدص السواقي ديالو، يمكن له حتى يزيد يشري الأرض يكبر الفرما ديالو، لكن مع الأسف الماء اللي عطى الله هو اللي كاين، هو اللي خاصنا نتكايسو عليه باش ما كان. أما النص الثاني من يوميتنا نتلقاو فيه من هنا نص ساعة إن شاء الله.
4: ميديا صباح الأخبار، نور الدين الحوتي.
1: وآخر محطاتي صباح الأخبار محجوزة كالمعتاد لركني التوقيعات، وتوقيع اليوم أوراق إسبانية. كثيرون انتبهوا وعلقوا بل غضبوا لتعليق عنصري صدر من رئيس الحكومة الإسبانية السابق ماريانو راخوي عن الحزب الشعبي ضد المنتخب الفرنسي لكرة القدم، وكثيرون اعتبروا أنه تعليق كان من الممكن أن يتسبب في أزمة دبلوماسية بين البلدين الجارين، لكن قليلين من انتبهوا لأزمة فعلية صامتة تسمم هذه العلاقات في صمت. حزب اليمين الحزب الشعبي وفوكس يجمدان المصادقة عن اتفاقية التعاون والصداقة مع فرنسا في الغرفة الثانية من البرلمان الإسباني، بل يدفعان بها إلى المحكمة الدستورية. في رسالة مشفرة نحو باريس، اليمين الإسباني الجديد يراجع علاقته الدولية وفق أجندة قومية جديدة، والرسالة الأوضح من كل ذلك كل شيء يجوز لكسر الحكومة اليسارية في مدريد. أوراق إسبانية مع محمد الغول.
5: جاءت التعليقات الغاضبة كمد عارم متسارعة ومتوالية عقب تعليق بدا للبعض سخيفا في حين يعتبره الغالبية عنصريا. تعليق رئيس الحكومة الإسبانية السابق ماريانو راخوي عن الحزب الشعبي قبيل مباراة نصف نهائي كأس العالم بين فرنسا وإسبانيا، والذي اختار أن يختزل التنوع الثقافي والانسجام الإنساني للمنتخب الفرنسي في عبارات عنصرية فجة، تعكس عقلية بائدة لا ترى في لاعب كرة القدم إلا لون بشرته أو أصوله، قائلا أن فرنسا تمتلك منتخبا رائعا لكن بدون فرنسيين. الغاضبون من هذا التعليق كان في مقدمتهم رئيس الحكومة الحالية بيدرو سانشيز، لكن مروحة الغاضبين كانت أوسع من ذلك بكثير. لكن الحقيقة أن الغضب وهذا التعليق لراخوي يمكن اعتباره الشجرة التي أخفت الغابة. أزمة صامتة بين البلدين الجارين اللذين يجمعهما تاريخ معقد من الروابط والمصالح المشتركة وحتى الامتداد الإنساني والجغرافي لا أحد ينتبه لها. فالكثير من العناوين أشارت لاحتمال تسبب تعليق راخوي في أزمة دبلوماسية بين باريس ومدريد، في حين أن الأزمة الأخطر ليست هنا بل تكمن في تعطيل اتفاقية الصداقة والتعاون بين البلدين، الاتفاقية التي تعرف باسم اتفاقية برشلونة للعام 23 و2000 توجد في الرفوف منذ ذلك الوقت رغم مصادقة البرلمان عليها. الحزب الشعبي وبضغط من حزب اليمين المتطرف فوكس جمد الاتفاقية في الغرفة الثانية التي يمتلك فيها الأغلبية بل أكثر من ذلك، ولمزيد من التعطيل قرر الحزبان الطعن فيها أمام المحكمة الدستورية. هذه الاتفاقية التي صيغت لتكون صمام أمان للعلاقات الاستراتيجية والاقتصادية والأمنية بين البلدين أصبحت اليوم رهينة للمزايدات الحزبية الداخلية. اليمين واليمين المتطرف يحاولان استخدام الورقة الفرنسية لكسب نقاط سياسية داخلية، حتى لو كان الثمن هو التضحية بعلاقات استراتيجية مع الشريك الشمالي الأول. إرسال الاتفاقية للمحكمة الدستورية ليس مجرد إجراء قانوني، بل هو رسالة سياسية مشفرة لباريس تعبر عن رغبة هذه التيارات في إعادة صياغة تحالفات إسبانيا بناء على أجندات قومية ضيقة. قد تبدو الخيوط غير متماسكة ولا مترابطة بين تعليق راخوي العنصري وبين تجميد اليمين لاتفاقية برشلونة، لكن الحقيقة أوضح من ذلك. تيار اليمين المتطرف يسعى لوضع بصمته على كل شيء ولو على حساب المصالح العليا للبلد، المهم تقويض حكومة اليسار. قد تكون العلاقات الفرنسية الإسبانية أكبر من أن تهزها تصريحات هنا أو محاولات هناك، فالجغرافيا والاقتصاد الاقتصاد والأمن وقضايا أخرى مشتركة كثيرة تمنع ذلك، لكن هذه الأحداث تدق ناقوس الخطر مذكرة بأن الصداقة بين الدول ليست شيكا على بياض، بل هي بناء يومي يحتاج إلى حماية مستمرة من الشعبوية السياسية والتعصب المتطرف.
1: معنا لمحمد الغول في ورقته لهذا الأسبوع من أوراقه الإسبانية ضمن ركن التوقيعات، ومعه نختم هذه الجولة من صباح الأخبار تابعتموها أوفياء أنا مباشرة على أثير ميديا. أما إخراج مشكور الزميل حمزة تمار، حتى نلقاكم في نفس الموعد صباح يوم غد. الميكروفون يلتقي بعد قليل في متانفو ليلنا تاكيه.

0: Robin Schulz, Old Friend sur Midi 1 pour commencer cette journée en douceur et en musique. Bienvenue si vous nous rejoignez. Dans quelques instants, le retour de l'actualité, ce sera le journal de 7h. Avant ça, on jette un coup d'œil à la météo agricole.
1: الطقس هذا النهار ان شاء الله
2: الحال غادي يبقى مغيم شويه ولا غنفيش الصفه مع الشمس فعامه النواحي الفلاحيه ديالنا ما عدا في السواحل ما بين العيون الداخله فاش غادي يكون صافي ومشمش الريح غادي يصوت غربي في جل المناطق ما عدا في السول الغربيه في درعات فيلات في السواحل الصحراويه فاش غادي يصوت شرقي القوه ديالو ما مجهده شويه الا في السول الغربيه وبالخصوص في السواحل الصحراويه الرطوبه في الجو هابطه لقل من 40% والجو ناشف في غالب النواحي ما عدا في بعض المناطق الساحليه فاش غادي توصل ما بين 50 و 75%. الحراره وسط النهار في نفس المستوى ديال البارح ما بين 24 و 43 درجه في واد الدهب ما بين 25 و 33 درجه في دكالة ما بين 28 و 34 درجه في اللوكوس وناحيه عبده ما بين 29 و 40 درجه في ناحيه سوس ما بين 31 و 37 درجه في الساقيه الحمراء ما بين 31 و 43 درجة في تادلة 32 33 درجة في الشوية ما بين 34 و 36 درجة في ناحية الغرب ما بين 36 و 38 درجة في الريف ما بين 36 و 39 درجة في ناحية الحوز ما بين 36 و 41 درجة في الأطلس المتوسط ما بين 36 و 43 درجة

0: السايس والمنطقة الشرقية ما بين 37 و 43 درجة في ناحية التفيلات وما بين 39 و 43 درجة في ناحية الضرعة. وفاز الطقس والحرارة اللي فيه والجو النشف في جل النواحي الفلاحية ديالنا، الحشرات غادي يلقاو منهم بحال القملة ديال الشجر الحامض والدبانات السراتيت والدبانات الزيتون وحشرات السوسف عدة زرعات وأنواع ديال الشجر، وكذلك حشرات الكاربوكابس شجر التفاح وبعويد. ونصيحتي اليوم من فوق المراقبة والاحتياط من هاد الحشرات، بغيت نزيد نطلب من الإخوان الفلاحة وبالخصوص الخدامة ديالهم اللي تيديروا هاد المحاربة ضد هاد الحشرات وتيرشوا الأدوية والمبيدات باش ما يتعراوش ويبقاو لابسين ملابس الوقاية ضد مشاكل ومخاطر المبيدات الكيماوية وخايجهم الصد وقت الخدمة. وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: Il est 7h sur Midi 1, bienvenue si vous nous rejoignez. Vous arrivez à temps pour une nouvelle édition du journal présentée ce matin par Mahfoud Oultsalek. Sabah Nour Mahfoud.
2: Sabah Al-Khair Lina, Sabah Al-Khair Moustami'ina Al-Karam, Ahlan Bikoum ila Anawin Al-Nashra. دول مجموعة السيدياو تنضم إلى مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي الذي أطلقه العاهل المغربي الملك محمد السادس ورئيس نيجيريا الراحل محمد بوخاري. مراسم التوقيع على الانضمام تمت خلال قمة المجموعة المختتمة في سيراليون. المنتخب الإسباني يتوج بلقب كأس العالم بعد فوز مثير على الأرجنتين في المباراة النهائية بهدف دون رد خلال الأشواط الإضافية. منتخب لاروخا حقق بذلك اللقب الثاني في تاريخه بعد تتويجه عام 2010. الزعيم الجديد لحزب العمال البريطاني أندي بورنام يستعد لتولي رئاسة الحكومة. في نشرة نسلط الضوء على أبرز التحديات الداخلية والخارجية التي تنتظر سابع رئيس حكومة في المملكة المتحدة خلال عقد. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. احتضنت قمة رؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا السيدياو أمس في فريتاون مراسم التوقيع على الاتفاق الحكومي الدولي الذي يؤطر تطوير أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب. ويجسد هذا التوقيع انضمام دول المجموعة إلى هذا المشروع الطموح الذي أطلقه العاهل المغربي الملك محمد السادس والرئيس النيجيري الراحل محمد بوخاري. يواصل رئيس نيجيريا الحالي بولا أحمد تينوبو دعمه المتجدد له. نتابع التفاصيل في تقرير محمد الغول.
3: هو زخم أكبر للمشروع هذه المحطة المهمة التي تم تحقيقها في فريتاون تمهيدا للمراحل المقبلة من إطلاقه، وتشمل على الخصوص إحداث شركة المشروع سيكون مقرها بالدار البيضاء، كما الهيئة العليا لخط أنبوب الغاز باعتبارها هيئة حوكمة للمشروع والتي من المقرر أن يكون مقرها في أبوجا قبل الشروع في تعبئة المستثمرين والإعداد لاتخاذ قرار الاستثمار النهائي. هذه المرحلة ستختتم بالتوقيع المشترك من قبل المغرب وموريتانيا وهما دولتان غير عضوين في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، وذلك خلال مراسم منفصلة ستنظم في موعد لاحق بحضور رئيس نيجيريا. المشروع وبعد أن انطلق كمبادرة استراتيجية مشتركة بين المغرب ونيجيريا يترسخ أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي اليوم كمشروع تدعمه منطقة غرب إفريقيا بأكملها. دعم الدول الأعضاء في المجموعة للمشروع يأتي ليعزز ركائزه السياسية والمؤسساتية، كما يزكي الزخم التأسيسي الذي منحته إياه الدولتان اللتان أطلقته. ومن خلال تكريس الانخراط الجماعي للدول الأعضاء في المجموعة تؤكد قمة فريتاون البعد الإفريقي لهذه المبادرة وانصهارها في قلب سياسات التكامل بالقارة. المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن وشركة النفط الوطنية النيجيرية أكد بأن الدراسات التقنية والبيئية والهندسية الرئيسة للمشروع اكتملت، مما يسمح له بالانتقال تدريجيا إلى مرحلة تطوير العمليات عقب توقيع المغرب وموريتانيا على هذا الاتفاق بالرباط. ويطمح المشروع الذي تقدر تكلفته بنحو 25 مليار دولار إلى خلق سوق إقليمية مندمجة للغاز الطبيعي في غرب إفريقيا ودعم إنتاج الكهرباء والتصنيع.

0: وتثمين الموارد الطبيعية للقارة، ومن المتوقع بدء تشغيل الأشطر الأولى مع بداية العقد المقبل.
1: ضمن ردود الفعل في تصريح صحفي على هامش الدورة العادية 69 لمؤتمر دول وحكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، والتي تم خلالها اختيار رئيس السنغال باسيرو ديوماي فاي رئيسا جديدا للمجموعة، قال

0: نشرة بكرة القدم. توج المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم 2026 عقب تفوقه على المنتخب الأرجنتيني حامل لقب النسخة الماضية بهدف نظيف في الوقت الإضافي أحرزه البديل فيران توريس عقب انتهاء الزمن الأصلي للمباراة النهائية بالتعادل السلبي من دون أهداف. وكررت بذلك إسبانيا إنجازها عام 2010 في جنوب إفريقيا وحرمت الأرجنتين من معادلة الملاحقين المشاركين للبرازيل حاملة الرقم القياسي في عدد الألقاب. قراءة في المباراة النهائية بين إسبانيا والأرجنتين نتابعها ضمن توضيحات نزار نور محلل البرامج الرياضية لميديا.
1: قد يكون كل من تابع لقاء نهائي المونديال بين الأرجنتين وإسبانيا قد توقع النتيجة على حسب اختيار القلب بين محبة لميسي وأخرى للامين يامال، إلا أن واقع الأمر في المباراة لم يخيب نظرة المتابعين للمنتخبين، وأن لإسبانيا بعض التفوق التكتيكي من خلال مقارعة منتخبات أصعب في طريقها لهذا النهائي. سيطرة أسبانية تجاوزت نسبة الاستحواذ 65% بقليل، وطرد في الدقيقة الأخيرة للمباراة لإنزو فرنانديز بعد تلقيه البطاقة الصفراء الثانية، وليس هناك أهداف وشباك نظيفة للمنتخبين. وقبل صافرة نهاية الوقت الأصلي بدأت تغييرات المدرب لافونتي واستبدل اللاعبين فردا بفردا، وليس تغيير للطريقة، فأخرج أوياري زابال وأدخل فيران توريس وفابيان رويس وأدخل بدري وميرينو أدخل بديلا لأولمو ونيكو ويليامز بديلا لباينا وإيريك غارسيا بديلا للابورت، وأخرج القائد رودري وأدخل في مكانه زوبي ميندي لاعب الأرسنال. إذن لم تحدث أي مفاجأة في هذا النهائي، وعلى الرغم من التعادل السلبي في الوقت الأصلي واصل منتخب لاروخا السيطرة على الشوطين الإضافيين وسيرهما على طريقته، وفي الدقيقة 6 بعد 100 سجل فيران توريس هدف المباراة الوحيد للمنتخب الأسباني بعد تمريرة برأس نيكو ويليامز في أول هجمة في الشوط الإضافي الثاني. بهذه النتيجة توج الأسبان بلقبهم الثاني في تاريخهم بعد أن لعبوا مونديال واقعي ولم يمنعوا فيه تألق البرغوث ليونيل ميسي وتألقوا على طريقتهم، فهم انتصروا في 6 سابقة بعد أن تعادلوا في مباراة الافتتاح مع الرأس الأخضر.
0: على إثر فوز إسبانيا بكأس العالم عبرت جماهير واسعة بالمغرب عن فرحتها بهذا التتويج وبأداء منتخب لاروخا في المباراة النهائية أمام نظيره الأرجنتينية. نتابع التفاصيل من الرباط في ربورتاج مراسلنا عادل الزبيري.
2: عبرت جماهير مغربية في العاصمة الرباط عن فرحتها الكبيرة بتتويج المنتخب الإسباني بثاني لقب في تاريخه بكأس العالم. جماهير الرباط اعتبرت أن الكرة انتصرت لمنتخب إسبانيا.
3: لمن يامال مغربي ويستحقها.
4: كمغربية فرحانة بالمنتخب الإسباني وتمنيت يدي أنا المنتخب الإسباني
5: يستحق الفوز وتبارك الله عليهم ويقبل المغرب إن شاء الله.
6: إسبانيا كان شايمانة مزيانة، كانوا في اللاعبين في وسط الميدان، كانوا حاكمين لاعبين عليهم كورة، وأصلا الكورة ضيعوا الإسبانيون، ضيعوا فرص، ضيعوا بزاف.
2: في ساحة البريد في قلب العاصمة المغربية الرباط مئات من الجماهير المغربية وجدت في مجموعة من المقاهي مكان للفرجة الجماعية عبر شاشات كبيرة للاستمتاع بالمشهد الختامي في نهائيات كأس العالم بين إسبانيا والأرجنتين. قلوب جماهير مغربية في الرباط شجعت إسبانيا من البداية.
7: الخطة والضغط ديال المنتخب الإسباني هو اللي ما خلاش الأرجنتين تلعب بشكل المعتاد ديالها.
8: إسبانيا أحسن فريق في العالم.
9: 90 دقيقة زيرو محاولة ديال الأرجنتين، مي واخا هكاك العاطفة غتجرنا لأن ميسي.
2: بحسب جماهير مغربية في العاصمة الرباط قدمت إسبانيا مباراة من أجل التاريخ، 90 في الوقت القانوني وشوطين إضافيين. لعبت في كل هذا الزمن الكروي إسبانيا مباراة كبيرة انتصرت أداء وتكتيكا، فيما اكتفى منتخب الأرجنتين بالدفاع. عادل الزبيري من الرباط لإذاعة ميديا.
0: آخر الملفات يقودنا إلى بريطانيا، حيث يستعد أندي برنام الزعيم والجديد لحزب العمال اليوم لتولي رئاسة الحكومة على وقع مجموعة من التحديات تواجهه كالسابع رئيس للحكومة بالمملكة المتحدة خلال عقد. عن أبرز التحديات المرتبطة بولاية أندي برنام نستمع من لندن لتوضيحات خبير الشأن البريطاني محمد أبو العينين، حاوره نور الدين إكجان.
10: هذه القيادة الجديدة تحتاج في البداية إلى تكريس أدوات الحكم، وكذلك ربما أن يؤسس

0: لهذه الحكومة الجديدة التي على ما يبدو أنها ستكون أكبر من فكرة أنها حكومة اعتيادية. ما جاء في التصريحات التي أدلى بها أندي بيرنم تشير إلى محاولات لإعادة صياغة ما يطلق عليه السياسة البريطانية، سواء كانت السياسة الداخلية أو الخارجية، فيما يتعلق بالإدارة، فيما يتعلق بإدارة المرافق العامة، كلها تحديات ربما تشير إلى حاجة أندي بيرنم شخصيا إلى محاولة إعادة تأسيس ما يمكن أن نسميه الشرعية التي يتولاها داخليا من خلال ربما الدعوة إلى انتخابات، إذا ما استطاع أن يحقق خطة متماسكة من الممكن في تقديري أن يدعو إلى انتخابات في غضون عام أو عام ونصف للحصول على تفويض يمكنه من إجراء التعديلات الكبيرة التي يتحدث عنها.
1: بهذا ينتهي عرض السابعة. في ختامه الكلمة مباشرة لك لينا تاغي.
2: شكرا لك سي محفوظ. On vous retrouve dans un peu moins d'une heure pour un nouveau point complet sur l'actualité. 7h passée de 11 minutes, vous êtes bien sûr médias. On va parler sport, on va parler football. Évidemment, Fouad El Hanaoui est en studio pour l'occasion, pour une nouvelle édition de Sport Matin. Sabah Nour Fouad.
3: Sabah Lina.
2: L'Espagne sur le toit du monde, Fouad, une victoire de plus pour la Roja en Coupe du Monde.
3: Tout à fait, Lina, comme disent les Espagnols, on va leur dire ce matin, enhorabuena.
2: Enhorabuena.
3: Tu parles espagnol?
2: Pas du tout.
3: Non, je parle espagnol, Lina. Enhorabuena. تعني مبروك, مبروك لإسبانيا, لمنتخب La Roja, بهذا اللقب, هذه النجمة الثانية على القميص الأحمر للمنتخب الإسباني الذي أحرز نهار أمس الكأس العالم في طبيعتها 23, وذلك بعد الانتصار الصعب على حساب المنتخب الأرجنتيني بهدف لصفر, هدف اللاعب فيران توريس لاعب نادي برشلونة في الشوط الإضافي الثاني. المنتخب الإسباني الذي سيطر بالطول وبالعرض على هذه المواجهة خالقا العديد من فرص التسجيل, اصطدمت بمهارة وتألق الحارس الأرجنتيني مارتينيز الذي تمكن بنجاد كل المحاولات الهجومية التي قام بها المنتخب الإسباني. وبعد طرد اللاعب إنزو لاعب المنتخب الأرجنتيني في نهاية الشوط الثاني, الأمور بدت أكثر سهولة للنخبة الإسبانية التي نجحت في نهاية المطاف من تسجيل هدف الفوز, هدف الانتصار, هدف اللقب الثاني لكرة القدم الإسبانية في كأس العالم, وذلك للمرة الثانية. إذن إسبانيا تحرز هذا اللقب. ورقة في الموضوع للزميل وديع وحدي.
4: إسبانيا حيث تتحول الأحلام إلى حقيقة جلية, وحيث تعزف كرة القدم بإيقاع الفن والإبداع. من ملاعبها خرجت مدارس كروية ألهمت العالم, واليوم تعود لا روخا لتكتب فصلا جديدا من المجد وترفع كأس العالم للمرة الثانية في تاريخها في نهاية ماراثون امتد إلى الأشواط الإضافية ضد الأرجنتين حاملة اللقب. منذ صافرة البداية فرض الإسبان أسلوبهم المعتاد, استحواذ ضغط عالي وتحركات أربكت دفاعات الأرجنتين, بينما اكتفى رفاق ليونيل ميسي بالصمود والاعتماد على التمسك الدفاعي وتألق الحارس إيميليانو مارتينيز الذي أبقى منتخب بلاده في أجواء اللقاء بتصديات حاسمة. كما حرم الإسبان من هدف الألغية بعد مراجعة اللقطة. الأرجنتين تلقت ضربة موجعة قبل الأشواط الإضافية بطرد إنزو فرنانديز, وفي الوقت الذي اعتقد فيه الجميع أن النهائي يتجه إلى ركلات ترجيح جاءت الدقيقة 106 حين ارتقى نيكو ويليامز ليمهد الكرة داخل منطقة الجزاء لتصل إلى البديل فيران توريس الذي أطلق تسديدة قوية سكنت الشباك معلنا هدفا تاريخيا أشعل المدرجات في أمريكا وإسبانيا ومنح لاروخا اللقب العالمي, رغم أن الأرجنتين أهدرت فرصة ذهبية في آخر الثواني لتعديل النتيجة. إنها إسبانيا بطلة العالم من جديد بعد

0: 2010 تبدع وتمتع وتكتب فصلا جديدا في كتاب المجد الكروي. ميسي لم يتمكن من تحقيق لقبه الثاني العالمي، في حين لامين يامال فتح أبواب العالمية بلغة ذهبية.
1: إسبانيا التي لم تنم بالأمس، كل المدن وكل القرى الإسبانية وحتى الجالية الإسبانية المقيمة في الخارج ظلت تحتفل ولساعات طوال وستحتفل خلال الأيام القادمة إذن بهذا اللقب الغالي والثمين لكرة القدم الإسبانية التي تزكي تفوقها على الصعيد العالمي مرة أخرى بعد أول لقب في العام 2010 هناك في جنوب إفريقيا. هي إسبانيا تدون اسمها مجددا في هذه القائمة، قائمة الدول الحائزة على كأس العالم، وتلتحق بالتالي بكل من فرنسا والأوروغواي اللذين سبق لهما وأن أحرز اللقب العالمي في مناسبتين أيضا، إلى جانب الدول الأخرى: البرازيل 5 ألقاب، إيطاليا وألمانيا 4 ألقاب، بالإضافة إلى الأرجنتين صاحبة الكؤوس 3 ووحده المنتخب الأنجليزي. إذن يبقى المنتخب الذي أحرز اللقب في مناسبة واحدة. بعد حوالي 39 يوما إذن من التنافس والتباري منذ 11 من شهر يونيو الماضي يزدل الستار، ينتهي الفستيفال ويختتم الكرنفال بالملاعب الأمريكية والكندية والمكسيكية بعد 104 مباريات وبعد كأس عالم فريدة من نوعها تميزت بمشاركة 48 منتخبا ضرفت فيها دموع الفرح هنا ودموع الحزن هناك. المنتخب الإسباني يحقق إذن اللقب مع بعض الاستنتاجات من خلال تألق عدد من المنتخبات، في مقدمتها المنتخب المغربي الذي عاد ليبصم على مشاركة أكثر من جيدة، وذلك من خلال بلوغه لمرحلة ربع النهاية ومغادرته للمنافسة على يد المنتخب الفرنسي القوي العتيد. المنتخب المغربي الذي خاض 6 مباريات في هاته الكأس العالمية حقق الانتصار في 4 مباريات، وكان ذلك على حساب اسكتلندا بهدف للسفر، على حساب هايتي ب4 إصابات ل2، بالإضافة إلى انتصاره على المنتخب الهولندي بضربات الترجيح وعلى كندا ب3 نظيفة. وكان أسود الأطلس قد استهلوا مشاركتهم في المونديال بتعادل أمام المنتخب البرازيلي. عن حصيلة المشاركة المغربية نستمع لأبرز عنصر ربما هذه المشاركة المغربية المتألق الحارس العنكبوتي ياسين بونو.
2: اللاعب المغربي ديما يعني ديما كيلعب بالروح وكيلعب بذاك ذاك الإحساس بأن عارف واحد الشعب وراه وواحد الناس دري صغار اللي كيتيدونتيفيو معاه، فهذا دافع بالنسبة لينا، وكنتمناو نكونوا في واحد المستوى كبير باش تخليو يعني كاع المغاربة يكونوا يفتخروا يعني بالبلد ديالهم.
1: انتهى حفل كأس العالم، انتهى هذا العرس الكروي الكبير، والجميع إذن غادر وسيغادر الملاعب الأمريكية، والجميع سيضرب موعدا للكأس العالمية القادمة والتي ستحتضنها منطقتنا، حيث المغرب سيكون قبلة للعالم، المغرب سيكون محط أنظار العالم ومسرحا للحفل الكروي القادم بعد 4 سنوات إلى جانب الولايات المتحدة، إلى جانب إسبانيا وإلى جانب البرتغال. في رياضة الغولف، موعد هام من مواعيد ومحطات دورية الجراند سلام كان طوال الأسبوع المنفرط هناك في المسالك البريطانية من خلال بريتيش أوبن الذي يعد إحدى أبرز محطات الجراند سلام بالنسبة لرياضة الغولف، وذلك على مسالك الملكية بيركديل بساوث بورت. واللقب كان نهار أمس من نصيب النيوزيلندي رايان فوكس الذي وفي سنة 39 يحرز أول لقب له، وكان ذلك بهذه المسالك إذن وفي هذه النسخة الجديدة من منافسة بريتيش أوبن. تفاصيل أكثر في تقرير للزميل وديع عوتي.
0: في واحدة من أجمل قصص بطولة بريطانيا المفتوحة للغولف هذا العام، كتب نيوزيلندي

0: ريان فوكس فصلا جديدا في تاريخ الجولف. فوكس المصنف 56 عالميا قلب كل التوقعات رأسا على عقب، فبعد أن أنهى أول جولتين عند المعدل وكان يحتل المركز 52 عاد بقوة مذهلة في الجولة الثالثة مسجلا 62 ضربة قبل أن يحسم اللقب في الجولة الختامية بأداء اتسم بالهدوء والثقة. فعلى مسالك رويال بيركديل في ساوثبورت الإنجليزية أنهى نيوزيلندية البطولة بمجموع 10 ضربات تحت البار بعدما تألق في الأمتار الأخيرة محققا 4 ضربات بيردي قبل أن يطلق رصاصة الرحمة في الحفرة 18 بتسديدة حاسمة من نحو 4 أمتار منحته اللقب بفارق ضربة واحدة أمام الأمريكي كاميرون يونغ. ويحمل هذا الإنجاز قيمة تاريخية أيضاً، إذ أصبح ريان فوكس أول نيوزيلندي يتوج بلقب ذا أوبن منذ الأسطورة بوب تشارلز عام 1963، كما يضيف صفحة جديدة إلى إرث عائلته الرياضية، فهو نجل جرانت فوكس أحد أساطير منتخب نيوزيلندا للرجبي وبطل العالم عام 1987. أما الأمريكي سام بيرنز الذي بدأ اليوم الأخير في الصدارة فتراجع إلى الصف الثالث بعدما عجز عن مجاراة الإيقاع القوي للبطل الجديد، فيما اكتفى حامل اللقب سكوتي شيفلر بالمركز الرابع بسبع ضربات تحت المعدل متساويا مع الإنجليزي تومي فليتوود ابن مدينة ساوثبورت. انتصار يؤكد أن الإصرار قادر على قلب الموازين وأن ريان فوكس انتظر طويلا لكنه اختار أن يلامس المجد من أوسع الأبواب.
1: وبتقرير عن بريتيش أوبن في رياضة الغولف نختتم هذه الجولة مع نبأ الرياضي. الموعد القادم يأتيكم رفقة الزميل علي صلاح الدين بعد حوالي نصف ساعة من الآن. هذه صباحا أنتم رفقة لينا تاغي، لكن بعد الفاصل.
2: نجريو نتيريو نلوحو نغطسو نتنفسو نعيشو نخسرو نحياو نتوقعو نطيحو ونعاودو ونزيدو ونكملو ونوصلو. الرياضة محتاجة ديما لتشجيع باش تدوم. MDGS نربحو الرياضة.
3: Lina Tagui. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Midi, 7 heures passées de 23 minutes. On va continuer à parler sport, à parler football, notamment avec ce mondial 2026 qui s'est refermé hier soir. L'Espagne de nouveau au sommet du football international. 16 ans après son premier sacre en Afrique du Sud, la Roja a décroché une deuxième étoile en dominant l'Argentine. 1-0 après prolongation, une finale fermée débloquée par Fernand Torres qui confirme la suprématie espagnole. Le magazine du jour Sport Hebdo est consacré à cette finale du mondial. Et on retrouve Ali Salahedine pour ce magazine.
4: Cette émission vous est présentée par la MDJS, premier partenaire du sport national. MDJS, faire gagner le sport.
5: Jours et 104 matchs plus tard, l'Espagne succède à la France au palmarès de la Coupe du Monde. Deuxième étoile pour la Roja au terme d'une finale longtemps verrouillée. Les Espagnols ont fini par faire craquer l'Argentine de Lionel Messi grâce à Ferran Torres. Entré en jeu, l'attaquant espagnol a repris de la tête. Une remise de la tête de Nico Williams pour inscrire l'unique but de la rencontre à la 106e minute. Une récompense logique pour une sélection espagnole largement dominatrice dans cette opposition. 20 tirs contre seulement 2 pour la Albiceleste. Les hommes de Luis de la Fuente ont monopolisé le ballon et imposé leur rythme du début à la fin. L'Argentine réduite à 10 après l'expulsion d'Enzo Fernandez juste avant la prolongation n'a jamais trouvé les ressources pour inverser la tendance. Lionel Messi, pourtant auteur d'un tournoi exceptionnel avec 8 buts et 4 passes décisives, est passé à côté de cette finale et échoue à offrir une deuxième étoile consécutive à son pays, la quatrième depuis la création du tournoi. À l'inverse,

0: imposé d'une longueur.
1: Une victoire au panache, au courage, au bout du suspense. Ryan Fox était au-delà de la 80e place à l'issue du premier tour avant d'effectuer un retour spectaculaire et l'emporter sur le fil en détrônant l'Américain Cameron Young qui était aux commandes. Thomas Levé, l'ancien golfeur français sur Canal.
2: Oui, c'est vrai que serein, c'est un peu le mot. Moi, je l'ai senti surtout combatif parce qu'il faut dire qu'il n'a pas été très chanceux dans cette journée. Rappelez-vous, ses sorties de bunker du trou numéro 15 et du 17 où la balle finit à des endroits mais impossibles et il s'en sort tant bien que mal. Le putting de Ryan Fox au moment où ça tremblait un petit peu, le passage du haut 9 par exemple où il fait une approche putt de derrière le green qui est incroyable. Mais ce qu'il y a surtout, c'est que quand on voit le joueur, c'est la façon dont il marche sur les fairways. On a l'impression qu'il a pour un combat, pour une mission. Et la mission, il l'a remplie.
1: Avant de sceller le sort de cette 154e édition, Ryan Fox n'avait jamais terminé dans le top 10 d'un tournoi du Grand Chelem. Mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il a donc attendu d'avoir 39 ans pour signer sa première victoire dans un majeur. Au palmarès, le Néo-Zélandais succède au numéro 1 mondial, l'Américain Scottie Scheffler. Plus de 300 000 spectateurs ont assisté à cette édition 2026. Un record pour le dernier majeur de la saison.
3: Voilà Hakim Tamim qui vient refermer cette édition de Sport Matin. Merci beaucoup Ali Salahedine. On vous retrouve dans un peu moins d'une heure, Ali, après les journaux de 8h30 pour un nouveau point complet sur l'actualité sportive. On reviendra évidemment sur la victoire de l'Espagne au Mondial de football 2026. Il est 7h, passé de 57 minutes sur Midi 1. Restez avec nous, Matin Info continue.
4: Midi 1. Casablanca 99.6, Rabat 97.5.
5: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله تنظم مجموعة لوماتان بشراكة مع مجلس جهة درعة فيلال الدورة التاسعة من المنتدى الدولي مغرب اليوم يوم الجمعة 24 يوليوز 2026 بمدينة الراشدية تحت شعار رؤية ملك مغرب الجهاد من أجل إقلاع مندمج وشامل. للمزيد من المعلومات زورونا على الموقع www.mtf.ma.
6: ميديا لكل الأجيال، رؤية مستدامة لقارة المستقبل.
7: إيزابيل دائما بجنبكم لأن إيزابيل كتقدم لكم أفضل طن ماتيجا، الطريقة الأكثر صحة وبنة باش تعبر على الحب ديالك. إيزابيل عبر على حبك بطريقتك، وباش تحضر الوصفات الجديدة ديالك جرب تونة إيزابيل بالمايونيز الجديدة.
3: Matin Info Lina Tagui. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Midi 1. Merci d'être avec nous dans Matin Info en ce lundi 20 juillet 2026. Dans quelques instants, le retour de l'actualité. Avant votre journal de 8h, je vous propose de jeter un coup d'œil à la météo dans notre région.
8: في المغرب الطقس بعد الزوال يومي الاثنين مشمس مع سحب عابرة بالمناطق الممتدة شمال محور فيقيق أسمار طرفايا الحال كذلك جنوب الداخلة وببقية المناطق الساحلية جنوب بوجدور الأجواء صافية فيما عدا ذلك من ربوع المملكة الحرارة مرتفعة بالمناطق الداخلية 27 درجة تسجل بالصويرة الرباط والدار البيضاء 29 بطنجة 31 بالعيون 32 بأكادير 36 بكل من الناظور وفاس 38 درجة بمراكش 41 بالراشيدية و45 بوجدة بالجزائر الطقس بعد ظهر اليوم مشمس مع سحب عابرة بالشمال والشمال الغربي من البلاد صحو فيما تبقى من الجهات الحرارة تظل مرتفعة بجل المناطق 33 درجة بواران 35 بتامر راس 36 تسجل بالجزائر العاصمة 42 بتيارت 44 بقسنطينة 45 بغردايا و48 ببسكرة بتونس الأجواء بعد زوال اليوم مشمسة مع سحب قليلة متفرقة بمرتفعات الشمال الغربي السماء زرقاء صافية فيما سوى ذلك مقاييس الحرارة المتوقعة 38 درجة بالمنستير 39 بتبرقة 41 درجة بسوسة 42 تسجل بكل من تونس العاصمة مدنين وقابس 47 بقفصة و48 بتوزر
3: 8h sur Médian, bienvenue si vous nous rejoignez. Vous arrivez à temps pour une nouvelle édition du journal présenté ce matin par Mahfoud Ould Salek. Sabah al-Nour Mahfoud.
0: Sabah al-Khair Lina, Sabah al-Khair Moustamirina al-Karam. Ahlan bikoum ila Anawini al-Nashra. المنتخب الإسباني يتوج بلقب كأس العالم بعد فوز مثير على الأرجنتين في المباراة النهائية بهدف دون رد. في النشرة نتابع ريبورتاجا من مدريد يرصد جانبا من الاحتفاء الواسع بتتويج منتخب لاروخا بالمونديال للمرة الثانية في تاريخه. دول مجموعة السيديو تنضم إلى مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي الذي أطلقه العاهل المغربي الملك محمد السادس ورئيس نيجيريا الراحل محمد بوخاري. مراسم التوقيع على الانضمام تمت خلال قمة المجموعة المختتمة في سيراليون. رؤساء دول ووزراء يشيدون في تصريحات على هامش قمة سيدياو في سيراليون بمشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري، ويصفونه بالإنجاز العظيم الذي يحمل تحولات كبيرة لكامل منطقة الغرب الإفريقية. الحرس الثوري الإيراني يعلن قصف أهداف عسكرية في الكويت. الجيش الأمريكي يقول إن ضرباته على إيران استهدفت مراكز قيادة عسكرية وشبكات اتصالات، وإسرائيل تتوعد بأن ترد بقوة على أي هجوم إيراني. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة ونبدأها بكرة القدم. توج المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم 2026 بعد فوز مثير على الأرجنتين في المشهد الختامي بهدف نظيف في الأشواط الإضافية. منتخب لاروخا حقق بذلك اللقب العالمي الثاني له في تاريخه بعد تتويجه عام 2010. نتابع التفاصيل في تقرير وديع حتي.
9: إسبانيا حيث تتحول الأحلام إلى حقيقة جلية، وحيث تعزف كرة القدم بإيقاع الفن والإبداع. من ملاعبها خرجت مدارس كروية ألهمت العالم، واليوم تعود لاروخا لتكتب فصلا جديدا من المجد وترفع كأس العالم للمرة الثانية في تاريخها في نهاية ماراثون امتد إلى الأشواط الإضافية ضد الأرجنتين حاملة اللقب. منذ صافرة البداية فرض الإسبان أسلوبهم المعتاد، استحواذ ضغط عالي وتحركات أربكت دفاعات الأرجنتين، بينما اكتفى رفاق ليونيل ميسي بالصمود والاعتماد على التمسك الدفاعي وتألق الحارس إيميليانو مارتينيز الذي أبقى منتخب بلاده في أجواء اللقاء بتصديات حاسمة. كما حرم الإسبان من هدف ألغية بعد مراجعة اللقطة. الأرجنتين تلقت ضربة موجعة قبل الأشواط الإضافية بطرد إنزو فرنانديز، وفي الوقت الذي اعتقد فيه الجميع أن النهائي يتجه إلى ركلات ترجيح جاءت الدقيقة 106 حين ارتقى نيكو ويليامز ليمهد الكرة داخل منطقة الجزاء لتصل إلى البديل فيران توريس الذي أطلق تسديدة قوية سكنت الشباك معلنا هدفا تاريخيا أشعل المدرجات في أمريكا وإسبانيا ومنح لاروخا اللقب العالمي، رغم أن الأرجنتين أهدرت فرصة ذهبية في آخر الثواني لتعديل النتيجة. إنها إسبانيا بطلة العالم من جديد بعد 2010، تبدع وتمتع وتكتب فصلا جديدا في كتاب المجد الكروي. ميسي لم يتمكن من تحقيق لقبه الثاني العالمي، في حين لامين يامال فتح أبواب العالمية بلغة ذهبية.
0: شكرا لك وديع حتي. ومع صافرة نهاية مباراة إسبانيا والأرجنتين اشتعلت مدريد فرحا بإحراز المنتخب الإسباني لكأس العالم للمرة الثانية. هتافات الفرح تعالت في كل الأرجاء وأضاءت الألعاب النارية سماء الليلة الصيفية الحارة. من مدريد نتابع ريبورتاج مراسلنا محمد المدن.
10: خرج الإسبان عن بكرة أبيهم إلى الشوارع، غزا الآلاف منهم شوارع مدريد وبرشلونة وإشبيلية للاحتفال بفوز المنتخب الإسباني بكأس العالم 2026 بعد هزمهم لخصم عنيد ومنتخب الأرجنتين بقيادة ميسي وحصولهم بذلك على النجمة الثانية.

0: نحن الأبطال، يصرخ شباب إسبان في معظم ساحات المدن الكبرى، ويقول آخرون
1: في النهاية أعتقد أن البلاد تستحق

0: لقد قاتلوا بضراوة وقدموا أفضل ما لديهم، والحقيقة أنه كان نهائيا مستحقا للغاية. نعم، كان مستحقا للغاية. الآن حان وقت الاحتفال وحمل الكأس.
1: رفعت الصحافة الإسبانية الفوز إلى مرتبة تاريخية، عنونت البايس إسبانيا بطلة العالم وتسكن الأبدية، وعنونت ABC الحمراء تعود إلى الأبدية، بينما سطرت لافانغوارديا إسبانيا تكتب فصلها الثاني الأبدي. جميع يشددون على الشيء نفسه، فريق يعيد تعريف الهوية الوطنية. في المقابل لفتت صورة سانشيز وهو يصافح ترامب خلال المباراة الأنظار عالميا وكذلك الصحف الإسبانية. ترامب وسانشيز يتركان اليوم خلافتهما ويتصافحان في نيويورك، كتبت البايس. مبادرة صغيرة لكنها رمزية، كرة القدم كفضاء للدبلوماسية الناعمة، يسطر معلقون في الشبكات الاجتماعية. السياسة تنحل لكرة القدم والعالم يشاهد إسبانيا الموحدة، يضيف آخرون. فيما قالت معلقة على منصة إكس، سانشيز يهزم ميلي رئيس الأرجنتين حليف أباسكال وشريكه في الحلف اليميني المتطرف. من مدريد، محمد مدن، ميديا.
2: وجهتنا الآن سيراليون. احتضنت قمة رؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيدياو أمس في فريتاون عاصمة سيراليون مراسم التوقيع على الاتفاق الحكومي الدولي الذي يؤطر تطوير أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب. ويجسد هذا التوقيع انضمام دول المجموعة إلى هذا المشروع الطموح الذي أطلقه العاهل المغربي الملك محمد السادس والرئيس النيجيري الراحل محمد بخاري، ويواصل رئيس نيجيريا الحالي بولا أحمد تينوبو دعمه المتجدد له. وتشكل هذه المحطة المهمة التي تم تحقيقها في فريتاون تمهيدا للمراحل المقبلة من إطلاق المشروع، والتي ستشمل إحداث شركة المشروع وسيكون مقرها بمدينة الدار البيضاء، وإنشاء الهيئة العليا لخط أنبوب الغاز في أبوجا، وذلك قبل الشروع في تعبئة المستثمرين والإعداد لاتخاذ قرار الاستثمار النهائي. وستختتم هذه المرحلة بالتوقيع المشترك من قبل للمغرب وموريتانيا، وذلك خلال مراسم منفصلة ستنظم في موعد لاحق بحضور رئيس نيجيريا. عن خطوة السيدياو وأهمية مشروع ينبوب الغاز بالنسبة لغرب إفريقيا ولأوروبا، نستمع لتوضيحات محمد شريف رمضان الأستاذ بجامعة كاشيري الفيدرالية بولاية غومبي النيجيرية.
3: ضمن مجموعة دول الإكواس لا شك أنه خطوة مهمة جدا نحو أنبوب الغاز المغرب النيجيري. طبعا هذا المشروع له أهمية استراتيجية للمنطقة ولأوروبا، خاصة أوروبا تحتاج إلى بديل للطاقة الروسية، وإفريقيا تحتاج إلى الطاقة لبناء المصانع وبناء الكثير مما تحتاج إليه من البنية التحتية لجذب الاستثمارات الخارجية. وهذا الجهد من المغرب وجمهورية نيجيريا لابد أن يكون ذلك المفتاح ويكون نافذة لوجود بديل. ولعل كذلك أزمة الطاقة العالمية الناشبة من إغلاق مضيق هرمز هي أيضا من الأسباب التي أجبرت هذه الدول لإيجاد حل لهذه الأزمة العالمية للطاقة، والتي ألقت بظلالها في كافة أنحاء دول العالم، ودول غرب إفريقيا لم تكن مانئا عن ذلك. فأرى أن دول غرب إفريقيا وعلى رأسها دولة نيجيريا تحتاج إلى حل سريع لهذه الأزمة العالمية. فأرى أن هذه الاتفاقية الجديدة لا شك اتفاقية مهمة جدا.
2: ضمن ردود الفعل على انضمام دول مجموعة السيدياو إلى مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب، في تصريح للصحافة على هامش الدورة العادية 69 لمؤتمر دول وحكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، والتي تم خلالها اختيار رئيس السنغال باسير ديوماي فاي رئيسا جديدا للمجموعة، أكد رئيس ليبيريا جوزيف بواكي أمس في سيراليون أن مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب يعد إنجازا عظيما لفائدة غرب إفريقيا. ومن جانبه أكد رئيس مفوضية السيدياو عمر أليو توراي أن هذا المشروع يشكل إحدى المبادرات التحويلية غير المسبوقة في منطقة غرب إفريقيا. الإشادة تم الإعراب عنها كذلك من طرف وزراء خارجية كل من سيراليون وغانا وغامبيا والتوغو. إلى تطورات الحرب الأمريكية الإيرانية. ضمن أحدث التطورات، ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية اليوم أن مدينة بوشهر المطلة على الخليج، والتي تضم المحطة

0: ont connu un certain boom durant ce mondial.
1: Oui, c'est sûr, hein, ça favorise la consommation. Alors, selon vous, Oumar, le Maroc doit désormais mettre le cap sur 2030 en se préparant d'ores et déjà, et notamment à la bataille de la visibilité.
0: Oui, oui et oui. Au-delà de réussir une co-organisation parfaite, le pari de la visibilité est en effet le véritable défi pour le Royaume en 2030, car avec ce mondial 2026, eh bien, il s'est dégagé l'impression que l'événement s'est déroulé presque uniquement aux États-Unis. Le Canada et le Mexique sont restés quasi invisibles. C'est un fait à considérer donc dès à présent, afin d'éviter de jouer les seconds rôles en 2030 face aux partenaires espagnols et portugais. Ce n'est pas un bras de fer, bien évidemment, mais une approche intelligente à dérouler dès à présent, il le faut pour joindre donc l'utile à l'agréable en 2030, surtout pour un pays aussi touristique que le Maroc.
1: Merci beaucoup, Omar Baldé, pour toutes ces précisions économiques sur cette Coupe du Monde, avec petite projection hein, quand même sur la Coupe du Monde 2030, qui, je le rappelle, est co-organisée par le Maroc, l'Espagne et le Portugal. Oumar Baldé pour la Story Echo. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Midi 1. 8h passées de 52 minutes. On va revenir sur un événement culturel. La semaine dernière, le premier long métrage de fiction entièrement tourné avec des caméras IMAX Film, film très très attendu, nouveau Christopher Nolan, L'Odyssée, est sorti au cinéma. L'Odyssée, visible uniquement dans sa version la plus fidèle, dans une poignée de salles, ici à Tanger, au cinéma Rif par exemple. Alors, choisir le bon cinéma et le bon format, c'est un vrai casse-tête. Et c'est la chronique de Bilal Marmid.
2: Ahlan bikoum. قراءة أولى في الشريط المنتظر هذا العام. شريط الأوديسي. The Odyssey لكريستوفر نولان. صور بكاميرا الآيماكس 70 ملم. كريستوفر نولان طرح شريطه في القاعات بعد طول انتظار، وفي ركن اليوم تمهيد لقراءة ثانية متأنية تأتي في وقت لاحق. الهدف هو أن لا أحرق ظروف المشاهدة. لنبدأ إذن من البداية. الكبير كريستوفر نولان بنى مسيرته السينمائية على إعادة تخيل أنواع سينمائية مألوفة، من أفلام الأبطال الخارقين والملاحم الحربية إلى السير الذاتية. بفيلم الأوديسا اتجه نولان إلى واحدة من أقدم القصص وأكثرها تأثيراً في تاريخ الإنسانية، الملحمة اليونانية القديمة المنسوبة تقليدياً إلى هوميروس. بينما سيحكم الجمهور في النهاية على معالجة كريستوفر نولان في شريطه الذي تصل مدته لساعتين وخمسين دقيقة، فإن فهم الملحمة الأصلية يساعد أصلا على تفسير كثير من تفاصيل الشريط. لا يمكن عزيزي المتتبع أن تحكم على الشريط وأنت جاهل بتفاصيل الملحمة اليونانية. طيب، ما دايما يجسد شخصية أوديسيوس الملك والمحارب والزوج والأب الذي اختفى عن موطنه جزيرة إيثاكا منذ 20 سنة بعد أن ألقت به الأقدار في أرجاء اليونان القديمة الأسطورية؟ في الفيلم الأحداث تروى بأسلوب غير متسلسل زمنيا. تعاني الزوجة بينيلوبي، وهو الدور الذي تؤديه أنا توي، والابن تيليماخوس توم هولاند في موطنهما، بينما يعيث رواد الجشع في مقدمتهم أنتينوس، وهو الدور الذي يؤديه روبرت باتينسون، فسادا في منزل أوديسيوس، طامعين في ثروتهم وطامعين أيضا في قاطني بيته. وهنا إشارة لطيفة لما يجب أن تفهمه عزيزي المتتبع. القصة سبق وتم تناولها سينمائيا، لكن الإخفاق كان هو النتيجة من خلال شريط ريتيرن قبل نحو عامين. اشتغال كريستوفر نولان جاء مختلفا، ومن يرون في بعض من مقاطع شريطه حشوا هم إما أناس متسرعون أو حالمون كانوا ينتظرون شيئا لا أعرفه أو راغبون فقط في تقزيم مجهوده الخرافي. هذه الفئة كبيرة طبعا، أولئك الذين لا يصنعون شيئا ويمنحون أنفسهم بشكل مضحك ومقرف في الآن الأحقية في توزيع النقاط على الآخرين. نولان الذي صور شريطه في عدد من بقاع من ضمنها المغرب أجرى تعديلات على القصيدة الأصلية، وهو ما قد يفاجئ عشاق ميروس. يغير التفاصيل ويحذف بعضها. هو مؤلف كبير ومن حقه أن يفعل ما يريد في شريطه. طيب، ماذا عن تجربة المشاهدة؟ هو أول فيلم يصور كليا بكاميرا آيماكس. الأوديسا شريط

يجب، أقول يجب أن يشاهد في قاعة تتوفر لها خصائص معينة. إن شاهدت الأوديسة في قاعة عادية لا داعي لأن تأتي وتخبرني عزيزي المتتبع بأنك أحسست بقتامة في الصورة. الأيماكس 70 مليمتر تمنح القدرة على نقل تفاصيل الصورة والصوت بشكل خرافي بلغة يفهمها العامة، قد تذهب إلى حدود منح الديزويكا عوض الكاتكا التي تمنحها الأيماكس التقليدية. هل استوعبت عزيزي المتتبع هذا الأمر؟ هناك فرق كبير وبون شاسع بين ما اشتغل عليه كريستوفر نولان ومن سبقوه في هذا المجال. إذا استوعبت هذه المعطيات فأنت تسهل علي ضمنيا القيام بقراءة متكاملة للشريط في ركن لاحق. الركن المقبل طبعا لن أعود فيه لهذه التوطئة ولكل هذه التفاصيل، الجو صيفي وحار ولا يمكنني اجترار نفس التقديمات في كل مرة. الركن القادم فيه قراءة فنية لشريط كلف إنتاجه 250 مليون دولار وصور بأمكنة عديدة من ضمنها المغرب وتحديدا الداخل في جنوب مملكتنا العزيزة. والسلام إلى الملتقى.

0: Meghan Trainor, Make a Move sur Medellin. Bienvenue. Si vous nous rejoignez, vous arrivez pour la fin de ce carrefour d'informations. Merci à vous d'avoir été avec nous dans Matin Info en ce lundi 20 juillet 2026. Un grand merci à Hamza, à la réalisation. Je vous laisse en excellente compagnie pour la synthèse d'actualité de 9h. Elle vous est présentée ce matin par Nourdine El Houthi. Sabah Nour, Nourdine.
1: Sabah Khair, Lina. أهلا بكم. توج المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم 26 و2000 عقب تفوقه أمس على المنتخب الأرجنتيني حامل لقب النسخة الماضية بهدف وحيد سجل في الوقت الإضافي الثاني عقب انتهاء الزمن الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي بين المنتخبين. اللقب هو الثاني للماتادور الإسباني في تاريخه بعد تتويج العام 2010، وحرز الفرنسي كيليان مبابي لقب هدافي المونديال بعد تسجيله 10 أهداف مع منتخب بلاده الذي حل رابعا بفارق هدفين عن الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي أخفق في هذا الشباك خلال خسارة يوم أمس. وافق قادة دول غرب إفريقيا الأحد على مشروع إنشاء خط أنابيب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب، وذلك خلال قمة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا الإكواس عقدت في فريطاون عاصمة سيراليون. سيبلغ طول خط الأنابيب الذي يعبر 13 دولة على طول ساحل المحيط الأطلسي في إفريقيا نحو 6000 كيلومتر، وسينقل الغاز النيجيري إلى المغرب قبل أن يرتبط بخط أنابيب المغرب أوروبا. شرق أوسطيا، ذكرت وسائل إعلام إيرانية الاثنين أن مدينة بوشاهر المطلة على الخليج والتي تضم المحطة النووية المدنية الوحيدة في البلاد تعرضت لقصف أمريكي طالما وقع عدة فيها. ومن جهته أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف طائرات للجيش الأمريكي في مطار العقبة بالأردن وألحق أضرارا بها. توازن مع ذلك، قال الجيش الكويتي اليوم إنه يتصدى لطائرات إيرانية مسيرة، فيما تتصاعد وتيرة الاستهدافات ونطاقها في المنطقة منذ تجدد الأعمال الحربية. أعلنت السلطات الإيطالية حالة التأهب القصوى باللون الأحمر في 14 مدينة، وذلك في ظل استمرار موجة الحر التي تضرب البلاد ومناطق واسعة من أوروبا. وحذرت وزارة الصحة الإيطالية في بيان من الآثار السلبية لدرجات الحرارة العالية خاصة على صحة فئات بعينها ككبار السن وكذلك الأطفال. وفي إسبانيا، تحريق غابوي كبير اندلع منذ الخميس في إقليم غوادالاخارا على بعد نحو 100 كيلومتر شمال العاصمة مدريد أتى على أكثر من 13,000 هكتار وأجبر على إجلاء مئات الأشخاص حسب ما أعلنت السلطات الجهوية الاثنين. ويواصل مئات رجال الإطفاء مدعومين بوسائل جوية مهمة جهودهم للسيطرة على النيران في ظل ظروف جوية صعبة. وأصدرت عدد من بلدان أوروبا وخاصة في القسم الغربي من القارة مجموعة من نشرات الإنذار التي تفيد بارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية خلال شهر يوليو الجاري. الدقيقة 3 بعد 9 صباحا بميديا.

0: Cashless. Profitez d'un cashback allant jusqu'à 10% sur vos achats dans des destinations emblématiques en Europe. Faites vos achats avec style chez El Corte Inglés dans toute l'Espagne. Offrez-vous la plus belle expérience de shopping aux Galeries Lafayette, à Paris Haussmann et à Nice. Et faites le plus beau voyage de votre vie avec Mastercard. Offre réservée aux titulaires de la Mastercard Platinum, World ou World Elite. Rendez-vous sur priceless.com/travelMEA pour en savoir plus. Offre soumise à condition.
1: مغاربة العالم، هذا ماشي صيف عادي، هذا راه صيف همزة. بنك اوف افريكا موجد لكم عروض وتخفيضات باش تفتحوا الحساب وتشريوا داركم وتصرفوا الدوفيز وامتيازات في الخلاص بالبطاقة. دايزها الكلام مع صيف الهمزة ديال بنك اوف افريكا، ديما كاين الحل. للمزيد من المعلومات بنك اوف افريكا بوايما.
2: مع بنك اوف افريكا ديما كاين الحل.
3: كل عام كنقول خاصني نصلح داري، ممكن نرضى على ذوق قبل ما نتزير؟
4: كل شيء ممكن. مع سلف سكن مبروك ديال البنك الشعبي، استافدوا من أقساط قابلة للتعديل، نسب فائدة تفضيلية، تأجيل بداية تسديد وتمويل أشغال الإصلاح. وبمناسبة كأس العالم شاركوا في القرعة وربحوا معنا قسيمة شراء ديال 5000 درهم مع البنك الشعبي. كل شيء ممكن.
5: البنك الشعبي، نكبروا جميع.
6: مع عروض ويفي اتصالات المغرب، استمتع في دارك بكونيكسيون قوية سريعة ومستقرة. عيش ستريمينغ بلا انقطاع، الماتشات بحال في التيران، والبارتاج مع العائلة بلا حدود. استفدوا من عروض ويفي فيبغ وبوكس 5 جي عالي السرعة ابتداء من 400 درهم الشهر. اتصالات المغرب، المستقبل الآن.

0: يقدم لكم هذا البرنامج من طرف بنك اوف افريكا.
1: مع بنك اوف افريكا ديما كي الحل.
0: ميديا بوديوم.

أزل الستار، انتهى الفيستيفال واختتم الكرنفال، فكانت الرقصة الأخيرة لم تكن رقصة التانغو هي البارزة، هي السارقة للأفئدة، بل رقصة الفلامينغو بألوانها الزاهية بالأحمر الساطع والأصفر الجاذب للأنظار. هي رقصة الإسبان الشهيرة في بلاد الأندلس، وهي الرقصة التي تجتاح العالم بعد فوز إسبانيا بكأس العالم. إسبانيا فوق سطح العالم، إسبانيا في القمة، إسبانيا تضع النجمة الثانية على قميصها ويتفوز بهدف للصفر على الأرجنتين بعد اللجوء للشوطين الإضافيين على حساب صاحب اللقب على ليونيل ميسي وزملائه بهدف من ذهب من أقدام فيران توريس مع انطلاق الشوط الإضافي الثاني. لاروخا والتي تعني بالإسبانية صاحبة القميص الأحمر أتت على الأخضر واليابس في هذا المشهد الختامي، سيطرة مطلقة، فرص عديدة، اصطدمت بحارس متألق اسمه مارتينيز الذي أخر فقط سقوط منتخب التانغو. لاروخا التي وإن لم تقدم عروضا مبهرة إلا أنها ظلت وفية لطريقة لعبها، امتلاك الكرة، السيطرة الميدانية، فزرت شباك الخصوم مرة عديدة واستقبلت شباكها هدفا واحدا وحيدا من أصل ثماني مباريات. فهنيئا للإسبان بهذا اللقب الجديد، ونقولها لهم بالإسبانية إنورا بوينا. أكثر من 160 منتخبا خاضوا الإقصائيات ليعبر 48 منتخبا القناطر الصعبة المسالك الوعرة لبلوغ النهائيات ومن ثم انطلاق المنافسات، ليصعد المنتخب الإسباني وحده إلى أعلى منصة البوديوم. قبل ذلك مياه متدفقة عبرت تحت الجسور بمفاجآت وإنجازات هنا، ولكن أيضا بإخفاقات هناك، وتبقى من أبرز الإنجازات التي سلبت قلوب العالم والإنجاز المغربي المتمثل في بلوغ أسود الأطلس الدور الربع النهائي بعدما كانوا قد وصلوا إلى الدور النصف النهائي في النسخة الماضية بقطر. أسود الأطلس رفعوا رؤوسنا بين الأمم وزكوا صحوة الكرة المغربية وأكدوا بأن احتلالها للمركز السادس عالميا لم يكن وليد صدفة. ودع العالم نيويورك، ودع العالم مكسيكو، ودع العالم تورونتو، والجميع يضرب موعدا هنا بهذه الأرض، بالأرض الطاهرة، أرض المغرب التي ستستقبل كأس العالم بعد 4 سنوات إلى جانب الإسبان والبرتغال. فنحن سنكون في انتظار العالم بعد 4 سنوات. مشاهدينا ومستمعينا ومتابعينا، مرحبا بكم في هذه الحصة الجديدة الأخيرة لهذا الموسم لبرنامجكم بوديوم، بوديوم المونديال. منذ حوالي شهر ونصف خلال هذه الفترة كنا نواكب كأس العالم عن قرب مع هذه التجربة الفريدة من نوعها، مع هذا النقل المزدوج ما بين أثير ميديا راديو وشاشة ميديا تي في لبرنامجكم بوديوم منذ شهر نوفمبر الماضي. نختتم إذن هذه الحصة.

0: بالحديث عن هذا التتويج، وذلك مع أصدقائي وزملائي الأعزاء الجميلين هذا الصباح، بداية بصديقي نزار نور. سي نزار، صباح النور وصباح الأنوار.
1: صباح الخير فؤاد، صباح الخير إليك وجميع المستمعين والمشاهدين.
0: الحمد لله.
1: الحمد لله
0: صديقي وديع،
2: صباح النور. أهلا وسهلا،
0: تمام
2: حالك؟
0: كل شيء بخير
2: الحمد لله.
0: كيف دوستوا الليلة؟
2: ليلة يعني
1: قصيرة
2: إسبانية.
0: ليلة إسبانية،
2: ليلة إسبانية بكل معنى الكلمة، خصوصا أن تعلم فؤاد طنجة يعني لها ارتباط كبير بإسبانيا، وتبعنا أن تقريبا الكل كان يشجع إسبانيا. نعم. باستثناء بطبيعة الحال مشجع ميسي،
0: مشجع
2: الأرجنتين، مشجع ميسي،
0: مشجع الريال توما شوية ما بغاوش إسبانيا تربح بطبيعة الحال. أنا وهذا هو الشيء الجميل، أنه ديك هذه العلاقة أو اللقاء أو يعني الندية ما بين الريال وبرشلونة كانت حاضرة في هذا اللقاء وفي الكأس العالم بشكل كبير. يعني نزار، يعني كنلاحظوا ديك الانعكاس ديال المباراة ديال بين فريقين في إسبانيا مثلا، من عكس على كأس العالم، فكنتي كتلقى كل واحد مثلا الريال يشجع لاعبي الريال في فرنسا أو في إنجلترا مثلا، ثم بطبيعة الحال مشجعي برشلونة كيشجعوا المنتخب الإسباني وكيشجعوا حتى الأرجنتين. بجوج يعني كانوا قلوبهم كانت منقسمة ما بين فوز يعني لاعبي البارسا باللقب، وأيضا بين اللاعب ميسي اللي عنده مكانة خاصة في قلوب البرشلونيين.
1: يعني أنا في أول أيام البوديوم المونديال التقيت بواحد إسباني كان في المدينة وقال لي لا هذا ليس منتخب إسباني، هذا منتخب برشلونة.
0: نعم.
1: منتخب كتالاني يعني، وهذا ما كنت قلته يعني بصورة منمقة، يعني بأن هناك ليس هناك لاعبون من ريال مدريد، فهو عامل انقسام حقيقي في وجهة الرأي العام في إسبانيا، ولكن هذه هي كرة القدم. يعني
0: هذا غلط نزار، نقول لك علاش غلط، لأن مثلا فريق منتخب إسباني كاين أربعة لاعبين والجميع كينسى القضية، اللي لاعبي فريق ريال سوسيداد، مدرسة ريال سوسيداد.
1: صحيح.
0: اللي هما أوليزابال، ميكيل مورينو، زوبي ميندي، والحارس أوناي إمري.
1: هذا أوناي سيمون.
0: أوناي سيمون. أوناي سيمون. فبالتالي يعني كاين هاد
1: الفكرة،
0: ولكن في نهاية المطاف راه كاين مدارس أخرى اللي مساهمة أيضا في المنتخب الإسباني.
1: الكرة الإسبانية عندما أنت تجد أن بعض اللاعبين لديهم تفوق، بعدين لا تنسى أن معظم لاعبين منتخب إسبانيا يلعبوا في إسبانيا، فإذا هي هذه كرة القدم الإسبانية الحقيقية. إذا ليس
0: طيب
1: هناك
0: كما ربما شي جورناليست وديع اللي قال هذا الحديث اللي بطبيعة الحال جورنالي، لأنه على طوال الأيام الحديث غير الشيء ديال هذا الصراع عن بعد. يعني فيما مشيتي يعني كتلقى هذا الصراع ما بين ريال مدريد وبرشلونة، ربما إلا مشيت شي مطعم ولقيت شي واحد شي يعني شي نادي يشجع فريق برشلونة ما كنتخرج داك المطعم، كنمشي للمطعم آخر اللي فيه نادي كيشجع ريال مدريد. طيب بعد هذه البداية دائما كنحاولوا نزرعوا شوية ديال الابتسامة والطاقة الإيجابية بالنسبة للمشاهدين ديالنا والمستمعين ديالنا. وديع،
2: نعم،
0: احترم المنطق في نهاية المطاف، دعنا نقول واحد المد يعني عاصفي ديال المنتخب الإسباني، موجة جارفة اللي كانت بالأمس، ولولا مارتينيز ربما كنا نعيشوا واحد الفوز إسباني سهل، ربما بثلاث إصابات أو حتى أربع إصابات. يعني تألق الحارس الأرجنتيني هو اللي جعل الأرجنتين تبقى في المباراة إلى حدود الشوطين الإضافيين.
2: هو في الحقيقة فؤاد يعني تتويج منتخب إسبانيا كان مستحق 100% بالنظر للمردود، بالنظر للاستحواذ، بالنظر أيضا للوصول للمباراة وأنت مرشح، لأن منتخب الأرجنتين بكل أمانة لم يقدم أي شيء يذكر. يعني يوم أمس يعني سكالوني لم أفهم ماذا يريد أن يفعل، صحيح بأنه فكر في جر المباراة إلى الأشواط الإضافية وركلات الجزاء، لكن هذا السيناريو صعب جدا أمام منتخب إسبانيا يغلق أمام كل المنافذ، منتخب إسبانيا يستحوذ يصل إلى المناطق تقريبا طيلة الدقائق المباراة، وهذه مسألة صعبة جدا في كرة القدم. نعم. الحديثة، خاصة في ملعب ميتلايف ودرجة الحرارة مرتفعة، ورغم ذلك تحس فؤاد بأن المنتخب الإسباني كان بدنيا جاهز. لا تحس بأن هناك عياء كبير على اللاعبين، تحكموا في الإيقاع، تحكموا في المباراة، ونجحوا في النهاية بالتتويج باللقب أمام منتخب أرجنتيني. فؤاد، يجب أن نقولها بكل صراحة، لم يأتي نهائيا إلى الفاينل،
0: لم يأتي إلى النهائي،
2: دليل أنه صفر تسديدة سابقة في تاريخ النهائي المونديال.
0: جديدة، وهذا هو التساؤل المطروح، ماذا كان يبحث سكالوني؟ هل كان يبحث على ضربات ترجيح منذ بداية المباراة؟ هذا هو التساؤل. يعني الأرجنتين عندها مقومات، عندها مؤهلات، عندها لاعبين ذوي نزعة هجومية، عندها نقول ليونيل ميسي، وحتى وإن كان في السن 39
1: الفارس
0: لا زال يصنع

0: فارق ألفاريز أنا لاعب لا يقنعني شخصيا ولكن يقدر يقنعني مدابة لأن عنده 25 سنة وكنت تحدثوا عليه هذه واحد 6 سنين يعني بعض الومضات هنا مع فريق أتلتيكو مدريد وهذا رأي شخصي ما مدام جي ماشي الموضوع ديالنا اليوم ولكن منتخب أرجنتيني اللي عنده مؤهلات ولكن شفنا كما قال وديع منتخب أرجنتيني يكتفي فقط في الدفاع ما مشاش ولو لحظة ما شفناش القميص ديال أوناي سيمون اللون ديالو كي داير
1: يعني هو هذا حدث في يعني في السنتين الأخيرتين حدثت في مباراة باريس مع الإنتر ميلان ولم يتوفق حارس الإنتر ميلان فتلقى 5 فأعتقد هذا النوع من المباريات عندما تغيب تتلقى يعني طبيعي فمن حظ الأرجنتين أن لديها حارس كهذا الحارس العملاق هو الذي جاب لهم الكأس العالم 2022 وأنقذهم بالأمس من فضيحة لأن أعتقد أن الأسبان كان لديهم رغبة حقيقية واضحة.
0: طيب شنو هو السر نزار إحنا ما كان بحثول شنو السر
1: فهذا شوف هو يعني أولا كبر السن يعني الأسباب اللي قالها وديع كافية بأن تكون أن تغيب عن المباراة يعني ليس هناك بداية منذ بداية المنافسة وأنت تسير يا الله حتى وصلنا وعقب ذلك أداء لم يكن هو ذلك الأداء يقودك ميسي في آخر اللحظات الرجل عمره 39 سنة والجسد أصبح لا يتحمل الحرارة الرطوبة العالية بالإضافة إلى كبرة السن يعني هناك أوتمندي 38 سنة ميسي 39 سنة الأسماء الموجودة التي تحرك
0: أصحاب 30
1: كلهم كثر كلهم ما في حدا أقل من 30 في اللاعبين الأساسيين باراديس دي بول فقط ماكاليستر وإنزو فرنانديز والذين كانوا خارج النص بالأمس يعني إنزو فرنانديز مصيبة يعني أنت لست لاعب كاراتيه أنت تلعب كرة القدم يعني وتكررها أمام الحكم يعني
0: الورقة الثانية أنت كتعرف راسك عندك ورقة صفراء وكتمشي بداك التدخل بديك يعني الشراسة هذيك دفع الفريق ديالك دفع الثمن ديالها طيب وديع المنتخب الأرجنتيني كما ذكرنا نمشيو منتخب نمشيو نشوفوا الكلمة الأولى للمنتخب البطل إسبانيا حتى هي نقدر نقولوا ما قدمتش عروض كبيرة إسبانيا لعبت بالطريقة ديالها اللي كتعرف وهي امتلاك الكرة وهذه الطريقة ديالها اللي ولات هذه تقريبا واحد نقدر نقولوا 20-25 سنة لما تبنات طريقة لعب نادي برشلونة وتفوقات في ذلك لأنه الغياب ديالها عن التتويجات راه دام منذ الستينات إلى غاية العام 2008 عاد رجعت فازت بكأس أمم أوروبا سبحان الله العظيم تاريخ يعيد نفسه يعني في 2008 فاز باليورو وفاز سنتين بعد ذلك بكأس العالم التاريخ يعيد نفسه الآن مع المدرب دي لا فوينتي وإن كان ربما في 2008 كانت مع مدرب أراغونيس ثم مع في 2010 كانت مع المدرب ديل بوسكي الآن نفس المدرب كيقودهم باش يفوزوا باللقب 2008 لقب في 2024 ديال اليورو ثم كأس العالم 2026 نفس الطريقة نفس المنظومة ونفس اللاعبين اللي وضع فيهم الثقة المدرب ديال لافوينتي ببعض استثناءات القليلة جدا اللي هي الاستغناء عن بيدري وإقحام فابيان رويز مكانه في اللقاءين الأخيرين
2: صحيح ذكرت كلمة السر هو ديال لافوينتي برافو ديال لافوينتي لأنه نجح أولا في إيجاد التوليفة المناسبة لأن أن تمزج بين اللاعبين الشباب وبعض لاعبي الخبرة فهذا ليس بالأمر السهل ثم أيضا كما ذكرت فؤاد الحفاظ على الروح لأن دائما ما نتحدث على أن قوة المدرب هو في الحفاظ على الرغبة على الرغبة في التتويج لأن ذكرت أن توجت باليورو وتأتي للتنفس من جديد على كأس العالم هذا أمر غير سهل
0: طب لماذا لا نقول وديع الحفاظ على الهوية الكروية اللي هي هو أهم حاجة أنك عندك هوية كروية وكتلعب بها وكتأمن بها
2: الهوية الكروية لكن زائد أيضا قراءة المباريات لأن في بعض الأحيان قد تكون لديك هوية كروية ولكن لا تحسن ولا تجيد قراءة المباريات ديلا فوينتي يجيد قراءة المباريات ولا أدل على ذلك هو أنه يوم أمس خنق الأرجنتين لأن ذكر نزار معطى مهم حول أليستر واللاعب إنزو فرنانديز أعتقد بأن وسط ميدان إسبانيا كان متميز لأنه رودري قام بعمل خيالي جدا يجب أن نتابع رودري من دون كرة وليس بالكرة لأنه لاعب يتمركز بشكل جيد فبالتالي دي لافوينتي فؤاد نجح في ظرف وجيد على الأقل في إيجاد لاعبين ولو حتى أنهم لم يتألقوا مع أنديتهم مثلا نتحدث عن اللاعب أويارزابال ولاعب ريال سوسيداد لكن هو من قاد هجوم إسبانيا طيلة المونديال نتحدث مثلا عن كوكوريا لم يقدم موسم خيالي مع تشيلسي ولكن يأتي إلى المونديال ويقدم لابورت أيضا
0: لما كتشوف أليكس باينا لاعب اللي كيدخل في مباراة
2: ممتاز
0: وكيجلس مباراتين مع أتلتيكو مدريد لما نرى داني أولمو لا يلعب في برشلونة هذا الموسم، لم يلعب هذا الموسم في برشلونة. هو وفيران توريس كلهم لاعبين احتياطيين في نادي برشلونة.

0: بالنسبه كما بورو ايضا كيلعب في توتنهام اللي من هزيمه لهزيمه، فريق اللي دوز ربما احد أسوأ المواسم ديالو عبر التاريخ بالنسبه لهذا الفريق الانجليزي. ولكن جاء للمنتخب اوناي سيمون اللي كان محط انتقادات عديده من قبل الصحافه الاسبانيه اللي كانت كتطالب برايا الحارس ديال فريق الارسنال. كان واحد الجدل كبير، هناك احنا كنتابعوا الكره يعني وسائل الاعلام الاسبانيه، كان جدل كبير حولها. لكن كما ذكر سي وديع، ديلا فوينتي عنده القناعات ديالو، عنده اللاعبين، عنده الرسم التكتيكي ديالو، ومشى به حقق به كما كنقولوا يورو، وصل به نهايه كاس هذيك الكاس الامم ديك هذيك غير زادوها واقيلا
1: الاوروبيين،
0: هذيك زادوها غير باش يلعبوا بيناتهم
1: دوري الامم
0: هذيك غير داروها باش يلعبوا بيناتهم.
2: كسبوا بطوله وخسروا واحده،
0: لا كسبوا اللي ديال 2023 وخسروا الاخيره، كانوا ضربه ترجيح مع البرتغال، ضربه ترجيح. فبالتالي يعني ما صار، وغادي نشوفوا في الجزء الثاني نشوفوا واحد التقرير على دي لا فوينتي، يعني الايمان. انا كنقول الهويه الكرويه، علاش الهويه الكرويه اللي خلاتك تفوز بالقاب على جميع الفئات العمريه، لان هاد دي لا فوينتي راه فاز مع قل من 19 والمنتخب الاولمبي، والمنتخبات الاسبانيه ديما كتالق في المنافسات العالميه. وحنا المغرب فزنا عليهم، قصيناهم في 2022 من كاس العالم، وفزنا عليهم في كاس العالم ديال اقل من 19 سنه في الشيليا ريزار. هادشي يعني باش ندخلوا المغرب شويه نهضروا على المغرب.
2: لا لا لا بالعكس، انت يجب ان تعرف قيمتك، يجب ان تعرف قيمتك
0: بالفعل. هنا تعرف القيمه ديال هاد الانجازات اللي كتحقق.
2: كانت تحاول تسير مونديال 2022 بذات الطريقه التي سيرت بها هذا المونديال، بهدوء، يمر تفاجئ امام المغرب. المفاجاه كانت في التعادل وعقب ذلك الاقصاء بضربات الترجيح. بهذا الاقصاء غيروا منظومة كاملة، ذهب بوسكيتس إلى التقاعد إلى الاعتزال، وذهب المدرب إنريكي. يعني أنت غيرت سيستم كامل، لكن عقب ذلك كما قال
0: ولكن لويس إنريكي لما ذهب من المنتخب الإسباني شنو دار من بعد؟
2: باريس سان
0: جيرمان. ولكن أنت غيرت القيمة، راه هادشي اللي كان يعني باش أنت هو ليس فاشل باش نعطيو القيمة لديك مثلا الإقصاء. أنا الإسبانية في 2022
2: طبعا
0: راك قصيتي منتخب اللي عنده ركائز ومدرب اللي عنده كاريزما وعنده شخصيه وعنده فكر كروي خلاه يفوز بدوري الابطال مرتين متتاليتين.
2: صحيح، حتى هو كان يمر ببعض الظروف الشخصيه، بنته توفت مصابه بالكانسر. ولكن اريد ان اقول بان هذه هي القيمه، بان اسبانيا كانت تريد تسير المونديال في 2022 بذات هذه الطريقه، ولكن جاء المغرب بعبع اقصاها، خرجت، اعاد تنظيم الاوراق، عادوا فازوا بكاس الدور ليغ دي ناسيون، هذا الدوري الامم الاوروبيه، فازوا بالاولمبيات، فازوا، خسروا النهائي امام البرتغال، فازوا بهذا كاس العالم باليورو، كاس العالم فازت السيدات، السيدات فازوا بكاس الأمم الأوروبية. يعني لم يتوجوا بلقبين فقط او بميداليتين، ميداليه ذهبيه، خسروا في نصف النهائي امام انجلترا، وخسروا في المركز الثالث والرابع البرونزيه في الاولمبياد للسيدات. عقب ذلك فازوا بجميع الالقاب، فؤاد، اللقب امام البرتغال واللقب امام السيدات في الاولمبياد.
0: طيب وديع، المنتخب الاسباني اذا نقدروا نقولوا انهم لم يسرق هذا اللقب، ماشي سرقه القرن، لانه لما كنتحدثوا على الانجازات والتسلسل في الانجازات وفي الالقاب، طبيعي ان يجي منتخب بهذا الجيل انه يفوز بكاس العالم من بعد شحال، من بعد 14 سنه على 16. على اخر لا شحال 16 سنة بعد آخر لقب. وهذا دائما بجيل ديال التكوين ديال المدرسة الإسبانية اللي كتكون، والتكوين كما قلت منذ قليل ما كاينش غير في برشلونة، راه كاين حتى في فرق أخرى كما ذكرت، تتحدث على فريق ريال سوسيداد، على فريق إشبيلية، نادي بيتيس، برشلونة، ريال مدريد توا كيكون ولكن ما كيحتفظش باللاعبين ديالو، لأن التشكيلة مثلا ديال إسبانيا كاين لاعبين مثلا اللي تكونوا في فريق ريال مدريد، يورينتي مثلا، ومينيوز، واحد اللاعب شاب اللي كان مشى لاوساسونا وربما ينتقل لشي فريق
2: كوم،
0: مشى لكم مينيوز؟
2: لا مش مينيوز، انا بتكلم احدث على باث يلعب فيكم
0: في كان مع المنتخب الان،
2: كان مع المنتخب نعم،
0: ويورينتي
2: ولورينتي
0: كان سيدات، كان مينيوز لاعب اللي كيلعب اوساسونا حتى هو مع المنتخب الاسباني الان، لاعب شاب وتكون في ريال مدريد. فكنقولوا احنا كنهضروا على مدارس التكوين، كاين مدارس اللي كتكون واللي بطبيعه الحال النتيجه كنشوفوها، انهم رفعوا كاس العالم في سماء نيوجيرسي.
2: هو التكوين فؤاد، التكوين
1: بالفعل فؤاد، اعتقد بان يعني كيفما كان الحال اسبانيا تعرف جيدا ماذا تريد، لان هذا التكوين هو سلسله يعني نتيجه لسلسله من العمل

0: لسنوات طوال، ثم الإيمان أيضا بقدراتك رغم الإقصاء. تحدثنا عن 2022، إسبانيا أقصي طوي الملف وبدأ العمل من جديد. هذه قوة المنتخبات الكبيرة لا تيأس، حتى إسبانيا بقوتها بتكوينها حققت اللقب الثاني حتى 2026. فهذا يبرز فؤاد بأن كأس العالم ليست منافسة سهلة، منافسة صعبة ومعقدة جدا، رغم أنك تمتلك التكوين وتمتلك التاريخ وتمتلك النجوم وتمتلك اللاعبين وتمتلك ناديين كبيرين كالبارسا والريال. فهذا لا يمنحك نهائيا أن تكون يعني متوج باللقب أكثر من مناسبة. لذلك أعتقد فؤاد بأن منتخب إسبانيا كيفما كان الحال دبر هذه الكأس العالمية بذكاء. لا ننسى بأن منتخب إسبانيا واجه منتخبات كبيرة، مساره ليس كمسار الأرجنتين بكل أمانة، يستحق. لأن لا يجب أن نتحدث فقط عن إسبانيا اليوم في مباراة النهائي. إسبانيا تجاوزت فرنسا المرشح الأول عند الجميع لتتويج باللقب، فبالتالي
1: تجاوزت البرتغال
0: أيضا
1: بنجومها، لأن البرتغال بلجيكا منتخب متواضع، ما نضربش بلجيكا، نضربوا على البرتغال بنجومها بلاعبيها، خصوصا لاعبي باريس سان جيرمان اللي جاوا متواجدين بدوري الأبطال، والفوز كان في الأنفاس الأخيرة. تفضل لك.
0: صحيح، وبالتالي فؤاد أعتقد بأن منتخب إسبانيا كيفما كان الحال هو جنى ثمار هذه الرؤية الواضحة على مستوى أولا المدربين، على مستوى أيضا التكوين، على مستوى أيضا تدبير المعسكرات، لأن المنتخب الإسباني قوته هو انخراط اللاعبين في المجموعة والروح التي يقدمها هؤلاء اللاعبين. تبعنا مثلا ميرينو يعني يدخل في كل مباراة، حتى يوم أمس كان سيكون حاسم، أهدر رأسية كانت ستكون حاسمة. فبالتالي أعتقد فؤاد بأن قوة المنتخب الإسباني هو ضخ هذه الروح. ولو أن فؤاد ربما قد نختلف بأن جيل 2010 أنا شخصيا أراه كان ممتع أكثر من هذا الجيل.
1: أقرأني في 2010
0: طبعا
1: باقي صغيرة.
0: لا لا ما صغيرش، لا
1: ما صغير، ما والو، ما في صغيرة سوى
0: لا.
1: الأجيال ديال المنتخب الإسباني كانت أجيال كثيرة قبل وديع. تحدثت عن جيل مثلا 86 كان عنده واحد الجيل، ماشي حيت كان مكون في يعني في العمود الفقري ديالو من ريال، من لاعبي ريال مدريد. نتحدث عن بوتراغوينيو وميتشيل، لا على تايرو كان، ولكن هذا الجيل ديال 86 كان عندهم واحد الجيل رائع ديال اللي كان النواة ديالو هو فريق ريال مدريد، ولكن ما مشاوش، ما كانوش كيمشيو بعيد. سبحان الله كانوا ديما ربع نهاية، ما كيفوتوش ربع نهاية. كان جيل 94 أيضا هزموا أمام إيطاليا في واحد المباراة شهيرة اللي كانت تصاب فيها لويس إنريكي بعد اعتداء ديال واحد اللاعبين ديال لاعبين المنتخب الإيطالي. فبالتالي الآن وصلوا للخبرة، وصلوا للتجربة، تعلموا الدروس من من من من الماضي، وبداوا التكوين ديالهم ولا تقني وبدني في نفس الوقت. نزار
2: هو المحافظة على ذات الطريقة فؤاد، أنا أعتقد أنه المحافظة على ذات الطريقة حتى لو تلاحظ تغييرات.
1: شكرا نزار، خلي عندك هذيك الأدنى سينابيل كيولي
0: رجع للفار، عطاك فوتو ولا كيرجع
1: للفار. الفار، رجعنا للفار مع سينابيل. نعود بعد قليل مشاهدينا مستمعينا الجزء الثاني من برنامجكم بوديوم المونديال، ما تمشيوش بعيد، نعود بعد قليل.

0: Mehdi 1, podium.
1: بلكنة إسبانية بنكهة إسبانية. إذن كان تتويج بهذه الكأس القريبة مني، ماشي هذه الكأس الحقيقية، هناك في نيوجيرسي التي حملها عميد المنتخب الإسباني رودري، اللاعب الذي كان قد توج بالكرة الذهبية منذ موسمين والذي جاء

0: الولايات المتحدة الأمريكية إذن ليتوج باللقب العالمي كأس العالم بعد الفوز أمس على حساب المنتخب الأرجنتيني هدف لصفر. هدف فيران توريس في مع انطلاق الشوط الإضافي الثاني. كان الحديث مع أصدقائي نزار نور وصديقي وديع أحتي في الشطر الأول برنامجنا برنامج بوديوم مونديال على المنتخب الإسباني، ونرفع له القبعة مرة أخرى، نقول له بالإسبانية وإحنا كنا ندروا الإسبانية إنورا بوينا. كتعرف هذه
1: إنورا بوينا استمانيانا، هذه كلمات بسيطة يعني.
0: شويه اسبانيه،
1: شويه
0: واش احسن اسبانيه ولا فرنسيه؟
1: اوكي لا عربيه
2: دارجه
0: العربيه والله الحمد لله ملي كان العربيه هذا هو
1: المهم. ديجا فمال
0: ديجا فمال صديقنا نزار ديما ويسمح لينا كنضحكوا معاه، وعزيزي لنا صديقنا نزار كسي وادي كنضحكوا معاه بهذه القضيه ديال اللغه الفرنسيه اللي هو مقيم هذه اكثر من 30 سنه في فرنسا، وكنقول لي راه ما كتهضرش فرنسي باش تجاوب مع الناس وتهضر معهم يا نزار
1: اكثر من كذا.
0: الى حتى شي حاجه فرنساوي عيط لي يا نزار
1: نكلمك كلمك ترجمه عندي لقاء رجال
0: شي شي كلمات فرنساوي عيط لي ولا عيط للسي وديع. طيب
1: صفو تكملوا البرنامج كله باللغه الفرنسيه
0: ما بغيتي نكملوا كملوا ما عنديش مشكل. طيب كما قلت نزار وديع اذا الاسبانيه هي اللي كانت حاضره بالامس في المباراه النهائيه نزار اسبانيه الاسبان واسبانيه الأرجنتين، لكن شفنا منتخب يعني واخا كنا كنتظروا هنا وبعدها ما قلتيش لي برافو سي نزار
1: البرونوستيك.
0: لا انا شكون جاب برونوستيك البارح؟
1: اول مره
0: انا عارف الشيطان سيدي جبتها النهار الاول المنتخب المغربي مع البرازيل.
1: لا اتفقنا فيها ما
0: لا لا ما اتفقناش لا
1: واحد واحد
0: اييه، ولكن ما اتفقناش فيها قبل زعما
1: امبارح تفوقت
0: انا تفوقت البارح
1: هي اول مره تفوق.
0: سي مديحي سي مديحي كتبت لي ميساج
1: مع 12 عشان انت المذيع حتى كلنا كلام يعني بالله بالله
0: البارح سي
1: هي انت جبت البرازيل وانا جبتها البرازيل انا جبت بعد كذا مباراه اخرى
0: ما بقيتش عاقل ما بغيش نعقل
1: وهل بالامس انتصرت
0: البارح جبتها
1: الان تعادل 2-2
0: واخد مرحبا سي نزار الضيف ديالنا ما خصناش نخسروا لك خاطرك. البارح قلنا مديحي عيط ليا مع شي مع الليل مع 12 صيفط ليا ميساج قال لي برافو برونوستيك. المهم بنيت البرونوستيك غير على التشابه ما بين الارجنتين ديال 86 و90 مع الارجنتين ديال 2022 و2026 لانهم ايضا كانوا فازوا بكاس العالم في 86 المكسيك في 86 ثم انهزموا في ايطاليا امام المانيا بهدف لصفر، ونفس السيناريو كيتكرر بالنسبه للمنتخب البي سيليستي. اذا بالامس اذا نزار نقدر نقولوا ان تفاجئنا بهذا الارجنتين بهذه الصوره هذه يعني صحيح. يعني ما كناش كنترقبوا كنترقبوا فوز اسباني ولكن ما كناش كنترقبوا يكون بهذه السهوله هذه.
1: يعني اما لم يكن هنا انا ما التقيت احد قبل المباراه اعطى الاولويه للارجنتين نسبه للاداء الذي يقدمه المنتخب الارجنتيني يبقى متكتل خلال 80 85 دقيقه ياتي في اخر 5 دقائق او اخر 10 دقائق يهجم ليونيل ميسي يعمل حركتين يقلب النتيجه حتى ولو كان متاخر ب 2-0 كما حدث في مباراه مصر او حتى في مباراه اخرى. يعني دائما الانتصار ياتي بصعوبه وبقوه يعني باخر نفس. فاعتقد بانه محافظه اسبانيا على سيستمها والارجنتين هي يعني درست الارجنتين دراسه كامله فلذلك الارجنتين لم يكن لديها اي منفذ خاصه بوجود لاعبين ك
0: طيب وش اسبانيا اللي خنقات الارجنتين
1: طبعا
0: اسبانيا ان الارجنتين اللي اختارت تلعب بهاد الطريقه لان كما قلنا راه كتشوف اللقاء راه اي الكره كتمشي عند الارجنتينيين ونعطي الكلمه للوديع كتمشي عند الارجنتيني كتلقى جوج ثلاثه د اللاعبين ديك الكماشه كما كنقولوا لانها استعملت هاد الطريقه مع البرتغال واستعملتها مع فرنسا واستعملتها مع الارجنتين اي مع ثلاث دول كرويه ثلاث دول عندها مدرسه كرويه قائمه بذاتها.
2: كانت هناك يوم امس فؤاد لقطه مثيره تثبت ان منتخب يعني اسبانيا اغلق كل المنافذ. انا اتذكر ان المنتخب الارجنتيني كان يريد ان يهجم عبر الجهه اليمنى ثم وجد امامه ثلاثه لاعبين كوكوريا فابيان رويز ورودري بمعنى اخر تحس فؤاد بان المنتخب الاسباني يعرف ما يريد على مستوى الضغط وعلى مستوى استرجاع الكره لان يعرف اسبانيا بان منتخب الارجنتين يجب ان لا تترك له الكره نهائيا. فبالتالي المنتخب الاسباني قلنا بان حين تجيد الاستحواذ لان حتى فرنسا بنجومها لماذا ارهقت امام اسبانيا؟ لان حين تمتلك الكره فؤاد فانت تضع دائما المنتخب الخصم امام مشاكل كثيره وغير قادر على بناء اللاعب. لذلك اعتقد فؤاد بان

0: المنتخب الأرجنتيني صحيح على مستوى خلق الفرص على مستوى التسديد لا شيء، لكن يجب أن ننتبه بأنه دفاعيا منتخب الأرجنتين في هذه النسخة كيفما كان الحال قدم أداء يعني جيد، لأن يوم أمس مثلا لامين يامال أمام تاليافيكو، تاليافيكو قدم أداء رهيب جدا، يعني تقريبا لامين يامال خسر كل الكرات حتى على مستوى وسط الدفاع تبعنا
1: تاليافيكو هذاك يلعب فريق ليون وعندو تجربة فريق أجلس ماشي لاعب مستوى درجة أولى ما كاينش مانشستر يونايتد ولا تشيلسي ولا مانشستر سيتي
0: تماما. لذلك أعتقد فؤاد بأن دفاعيا لا يجب أن نستهين بمنتخب الأرجنتين، لأن كيفما كان الحال من ناحية الدفاعية هو جيد، لكن الهولد أب الذي كان يعول عليه سكالوني لم ينجح نهائيا في هذه المباراة.
2: وقلت مثلا المنتخب الإسباني النجاح ديالو في امتلاك الكرة، لأن شنو أنت لما تمتلك الكرة الخصم ديالك ما عندوش الكرة، إذا ما يقدرش يجي يسجل عليك. هذا هو الفكر اللي كان ديال الهولنديين في بداية السبعينيات، وكنا تحدثنا عليها كيفاش هما اللي جابوا هذا الفكر ديال الكرة الشاملة، أن الكل شيء كيدافع وكل شيء كيهاجم، يعني هذا هو هذه الكرة الشاملة اللي نقلها أو جابها فريق برشلونة في بداية السبعينيات مع اللاعب الفذ ديالو يوان كرويف، ثم بعد ذلك كمدرب، ومن ثم انطلقت هذه الفكرة وانتشرت في إسبانيا بشكل كبير وخصوصا فريق برشلونة، ومن بعد ذلك في أندية أخرى في مدارس التكوين. ثم كاين شيء آخر اللي أثار انتباه ديالي أصدقائي، وهو أن الإسبان كانوا أذكياء، ما مشاوش مع الأرجنتين ديك الالتحامات وديك الاستفزازات، فكنتي كتشوف ديك المنتخب الأرجنتيني بغى يدير ديك الاستفزازات ديالو ديال كما العادة ديال إنزو فرنانديز ديال أوتاميندي ديال ديبول ديال ماكاليستر. ف هو المنتخب الاسباني كانوا كيرجعوا لا اخويا احنا غنلعبوا معكم كره وغنربحوكم
3: بالكره، ما تصادم هو لم يعني هو ليس هناك فائده في التصادم فؤاد، يعني انت عندما تصادم المنتخب الارجنتيني معناه وقعت في الفخ، وهذا هو ما كان يريدوه الارجنتينيون، وهذا ما حدث في مباراه انجلترا، الوقوع في فخ الاصطدام والخروج عن النص، بان تفكيرك يخرج من التركيز على الكره ويذهب الى التركيز على التصادم. وكيف
2: تستنزف لك القوى يا نزار انت لما كتدخل في هاد الالتحامات وفي هاد يعني كما كنقولوا ديك الاصطدامات والتلاسونات ولا غير ذلك كتستنزف القوى ديالك
3: 100%. فاعتقد حتى تغييرات لافوينتي لم يغير الطريقه، بل غير لاعب بلاعب، حتى لما عندما اخرج رودري دخل زوبيمندي اللي هو لاعب نهائي دوري الابطال مع ارسنال. عندما اخرج فابيان رويس كثير
2: زوبيمندي في هذا
3: لا ما هو اصلا هو يعني لما جابوه كان هناك عده اشخاص يلعبوا في نفس الخانه في ارسنال، يعني ليس هو الوحيد من يلعب في ديكلان رايس يلعب في هذه الخانه.
2: لما كتدخل لاعب كزوبيمندي في هذه الحراره وفي هذا
3: هو فريش
2: هذا هو نشيد. انت كان عندك لاعبين اللي عندهم طراوه لاعبين مباريات ولكن عندهم طراوه بدنيه. رودري ايضا ما لعبش كثير مع مانشستر سيتي
0: واضح.
2: ليامين يامال كان مصاب واحد الفتره اولمو حديث ولا حرج كان ديما توريس ايضا ديما جالسين كرسي الاحتياط باينا ايضا جالس كرسي الاحتياط. فبالتالي هاد اللاعبين جاوا يعني طراوه بدنيه ولياقه بدنيه في المستوى.
3: توقيت التغيير نفسه في الدقيقه 62 بعد ساعه من اللعب يخرج اثنين، بعد 75 دقيقه يخرج اثنين، في اخر دقائق اللقاء وعندما تيقن بانه ذاهب الى الوقت الاضافي ادخل لاعبين. فانت لما تشاهد يعني نيكو ويليامز لم يكن موجود طوال الموسم، هو مصاب أدخلوا مكان بينا،
2: ولكن في نهاية المطاف
3: هو الذي صنع الهدف
2: تمريرة حاسمة
3: ضربة رأسية حاسمة.
2: هذيك هي تمريرة حاسمة سينيل، هذيك هي تمريرة حاسمة. هذيك
3: أنا برجع للفيفا اليوم مالك معي أنا شوف هذيك
2: هذيك هي تمريرة حاسمة خارجة من هذا جاب أرضها، هذيك تمريرة حاسمة.
3: فؤاد هذه إحصائيات الفيفا وين عبد المأمور؟ الفيفا قالت هذه تمريرة حاسمة هي تمريرة حاسمة.
2: زيك سارة أنفانتينو أنا عيط لي شوما هذا ما نخليش يهضر اليوم وديع لا وديع نمشيو الارجنتين مثلا. علاش شفنا الارجنتين مناقصه بجوج ديال بلاعب انزو فرنانديز وفي نهايه المطاف لما استقبلوا الهدف عاد مشاو يهجموا وكاد واحد الكره ديال ميسي اللي اصطدمت براس كندون رودري يعني انها كانت تقدر ماشي رودري كان لواحد لاعب اخر انها كان يقدر يسجل يعني ما تسجيل الهدف وخا بنقص عددي شفنا الارجنتين مشات للمعترك عمليات المنتخب الاسباني.
0: امر عادي فؤاد يعني الان يعني سكالوني لن يلومه الجمهور الارجنتيني لماذا خرجت تلعب يعني بعد ما تلقيت هدف يعني امر عادي يعني كان ممكن ان يخرج ويتلقى هدف من اسبانيا يعني كل السيناريوهات كانت يعني وارده لكن اعتقد فؤاد بان سكالوني واضح جدا.

0: منذ صافرة الانطلاق أنه لا يريد أن يغامر. لماذا لا يريد أن يغامر؟ يجب أيضا أن نقول صراحة، يعني ألا ترون بأن حتى أيام دي ماريا اليوم تتأثر الأرجنتين؟ دي ماريا كان يعطيك حلول كثيرة في وقت في الخط الأمامي. يوم أمس الأرجنتين لا وجود لأي لاعب يخلق يعني يبني في وسط الميدان، لا وجود لاعب في الخط الأمامي على الاختراق، لأن مثل هذه المباريات فؤاد حين تجد مشاكل على مستوى البناء المفروض أنك تجد لاعب على الأقل فرديا مميز، يعني يأتيك بضربة حرة مباشرة، يدخل إلى منطقة الجزاء، يسدد. فكل هذه الحلول يوم أمس لم يكن أمام سكالوني أي بروفايل أو أي خيار قادر على فعل ذلك.
1: طيب علاش أصدقائي نشوفون قولوا أن نهاية جيل بالنسبة للأرجنتين؟ لأن لما كنشوفوا الآن اللاعبين ديال المنتخب الأرجنتيني كلهم متقدمين في السن، ما كاينش شي لاعب اللي جاي في الطريق اللي يقدر، أو لاعبين قدروا نقول جوليان ألفاريز باقي صغير، ولكن كما قلت لكم لاعب اللي لا يقنع لحد الآن، ما بشي بديك الهالة اللي وإن كان فريق برشلونة يلهث وراءه وكيحاول يجيبه بأي طريقة من الطرق الممكنة. ومطلب هو المطلب الأول ديال هانزي فليك بالنسبة للمدرب فريق برشلونة، لكن عدا ذلك ما كيش لاعبين جايين في الطريق ديال المنتخب الأرجنتيني اللي يقدروا يحملوا المشعل في السنوات القادمة، بداية بالحارس مونتيال تاغلي في ما كتبش الرجيه الرسميه ديال الكره،
0: فيكو طاليا فيكو
1: سميتو
0: طاليا فيكو
1: مع حيت عاش في الارجنتين شي ايام كيعرف هذا كيعرف هذا الارجنتينيه. مع العلم ان الحلم ديالي شخصيا كنقول ما عاد كنهضروا
0: ريفر بوكا،
1: انا نمشي الارجنتين ونمشي نحضر لقاء ديال بوكا جونيورز وريفر بليت. ملي مسك عليك الله سي نزار وجه لي شي دعوه نمشي انا وياك نتفرجوا في هذه المباراه في هذاك بومبونيرا ديال فريق بوكا جونيورز. لا باش نرجعوا نهضروا ان جيل حتى هذا اللاعب اللي جا للريال مدريد مؤخرا هذا الموسم دابا مع شهر الخدمه نسيت سميتو اللي كيلعب ماستونتونو، اللاعب اللي جا كنجم فريق ريال مدريد حامل مشعل كره القدم الارجنتينيه السنه، لكن لاعب متوسط جدا، ما كاينش جيل قادم بالنسبه للارجنتين. وفي الوقت اللي بغى المدرب مثلا سكالوني انه يعطي روح جديده ودماء جديده ما لقاش، رجع لذاك الاحتياط، ما كاينش لاعبين اللي يقدروا يحملوا المشعل.
2: لا هو على النقيض، هو اعتقد ان هناك 4-5 لاعبين سيسحبوا، عندك لوتار مارتينيز، ميسي، ديبول، تاغليفيكو وأوتاماندي، خمسة لاعبين أكيد سيسحبوا إلى التقاعد.
1: مونتيال عنده زرته وعنده شي 30 عام ولا شي حاجة،
2: حتى هو يعني الجيل القادم حيكون هناك فراغ فؤاد، يعني دعنا أقول لك ما هذا ما حدث بعد مارادونا، حدث فراغ في الأرجنتين بعد حتى يعني التواصل الوحيد كان ما بعد 78 جيل 78 ماريو كيمبس وأرديلس والكابتن كان اسمه مين، هو الكابتن كابتن الأرجنتين الذي توج بكأس العالم على الخصوص، لم يحدث فراغ لأنه جاء مارادونا. بعد مارادونا حدث فراغ، لم نشاهد الأرجنتين بتلك القوة التي تعودنا عليها، وكل البطولات التي جاءت في 78 جاءت في 86 لم تصهر الأرجنتين حتى ظهر ليونيل ميسي، خاضوا نهائي 2014
1: حتى ليونيل ميسي راه تسناو 2006 و2010 و2014 و2018 2022 راه خمس دورات وميسي يعني كيقود جيل ولاعبين كيتعاقبوا الى غير ذلك وفي نهايه المطاف
2: والاعتماد على لاعب واحد فؤاد، على لاعب واحد كليونيل ميسي اللي هو الان كان يطمح بكسر القاعده التي ان الذي يتوج باللقب لا يتوج باللقب، جامي دو سون تخوا
1: جامي دو فرنسيه من اين هاتين الفرنسيه، اين لك هاتين الفرنسيه
2: على شوط كبير،
1: من اين لك هاتين الفرنسيه يا نزار،
2: قطعنا شوط كبير اليوم الحلقه الاخيره، خلينا نروح. هذه هي النقطة، أنه هو كان يريد كسر أرقام مارادونا، وأعتقد أنه لم يستطع لأنه هذا هو كل ما يمكن، ليس هناك بالإمكان أكثر مما كان، خاصة بأن الأداء كان كارثي في النهاية، ولولا ستر الله وتألق الحارس لكانت النتيجة عريضة.
0: فقط إضافة فؤاد بخصوص هذه المسألة ديال الأرجنتين، أعتقد بأن المستقبل هو الذي سيقول كلمته، لكن ما يزكي كلامكما يعني هو بكاء يوم أمس ليون سكالوني في الندوة الصحفية. لماذا بكى سكالوني وماذا قال بالحرف؟ ماذا قال؟ قال بأن متى سأجمع مثل هذا المنتخب؟ متى سأجد مثل هذه البروفايلات؟ هو يعي جيدا كما ذكرت فؤاد بأن هذا الجيل تقريبا انتهى، وبالتالي الآن التفكير في المستقبل سيكون صعب جدا، خاصة في ظل الجانب المعنوي، اعتزال ميسي مثلا إلى غير ذلك، فهذه الأمور كلها ستكون صعبة على المنتخب الأرجنتيني.
1: طيب أصدقائي نمشيو كما ذكرت في البداية أننا قضينا موسم شيق، موسم استثنائي، برنامجنا وبرنامجكم مشاهدينا ومستمعينا اللي هو برنامج بوديوم، خلاله حاولنا قدر المستطاع.

0: نقدم لكم مادة إعلامية راقية، حاولنا أننا نحيط بجميع الجوانب المتعلقة بالرياضة خصوصا الرياضة المغربية، الرياضة العالمية أيضا. موسم استثنائي أيضا اللي عشنا فيه العديد من المواعيد، خصوصا كأس إفريقيا الأمم هنا في المغرب، كأس العالم أيضا اللي انتهت بالأمس، بالإضافة المجموعة من المواعيد اللي شارك فيها المغرب وحقق فيها إنجازات عديدة وعديدة جدا. نتحدث عن تتويجه بكأس اللاعبين المحليين على القارة السمراء، وأيضا فوزه بكأس العرب هناك في قطر، وأيضا فوزه بكأس إفريقيا للأمم في انتظار التأكيد من محكمة التحكيم الرياضي. موسم استثنائي إذن بالنسبة للرياضة المغربية بشكل عام، وإحنا كما ذكرت حاولنا أننا نستضيف مجموعة من أساطير ديال الرياضة المغربية وضيوف كثر تعاقبوا يعني معنا في هذا الاستوديو، وكانوا بطبيعه الحال ضيوف من العيار الثقيل. نمشي ونستمعوا ونشاهدوا لمجموعه وعينه من هذ الضيوف اللي كانوا ضيوف خاصين، ضيوف استثنائيين، اساطير في بلاتو برنامج بوديو.
1: وفرحه راه المغرب كله كيشوف فيك وتنقول لهم واش بالفعل
2: يعني هذه الصور ديال العالم يعني يعني حنا كنا ما متيقينش يعني، وحنا ما كناش كنعرفوا ديك الساعه مدام القيمه ديال الميداليه الذهبيه. الان احنا كنقولوا الامور كتطور والى بها كترجع اللور،
1: كترجع اللور لان النتائج هي اللي كتكلم. لما تكون النتيجه فالنتيجه هي الاساس، هي المهم في الرياضه، تنربح ولا ما تنربحش، كاين ولا ما كاينش. يعني مع الاسف دابا ما كاينينش
3: ميداليات راه مخلطه فيها الذهب في الفضه النحاس،
2: فكاين
3: ولكن مع كل اسف
2: اذا كنت كنحسب مزيان 6 ذهبيات ياك
3: كيظهر لي اكثر دابا
2: او لا اكثر ثمان ذهبيات
4: زادت الكاس بانه راه الكاس راه تلقاه.
2: المهم رابحين
4: حيت صراحه حنا في الجيل ديالنا والله القسم الا كنا على الاقل نفوزوا بواحد اللقب ديال 86 وديال 88.
2: نعم بالفعل،
4: لان تظلمنا بزاف.
5: كان انا من مواليد الدار البيضاء والمدينه القديمه، كما تقول المدينه القديمه، المدينه القديمه كتعرف لو فيف ديال الوداديين ديال اسمو كيف العائله كوداديين ولا اسمو دونك لو فيف ديال الوداديين. كنت صغير ديك الساعه
2: البطوله البرتغاليه انذاك تفكرت
6: كانوا اللاعبين، كان باش انا جيت التحقت الفريق بنفيكا كانوا اللاعبين كان طاهر ونادر كان معايا كنت معاهم، ماشي انا كنت معاهم في فريق بنفيكا.
7: انا مدريد ولكن البارح كنت باغي انا مين يامال يربح واخا ما تنبغيش بارسا.
2: طيب ولكن انا في مدريد عندنا برايم ديالها عاوتاني
7: سي ابراهيم الله يسهل عليك.
8: النيوز ديال اليوم كذلك سي عبد الواحد
2: الزمرات
8: وحاليا كنشوفوا سقاط هو المدرب ديال الفريق، يعني لاعب دولي واكيد من الاطر يعني الشابه اللي عندها يعني مستقبل زاهر ان شاء الله.
2: تبدات الفريق الرجاء الرياضي.
9: شكرا على هذا السؤال هذا سي فؤاد. كنت في شهر 7 و8 حاولت تطرق لهذه القضيه. حنا في يعني نادي الرجاء ك عندنا واحد الجهاز اللي كنسميوه الكونسي كونسلتاتيف، هذا المجلس هذا الاستشاري اللي فيه الرؤساء القدام كلها.
0: إذا كان هذا آخر المتدخلين اللي التقينا، متدخلين الكثر، وسمحوا لنا بطبيعة الحال كل الضيوف اللي كانوا معنا في هذا الموسم. كان معنا بطبيعة الحال منذ قليل آخر واحد دخل هو جواد زياد رئيس فريق الرجاء الرياضي، وكانت هناك معنا نوال المتوكيل، نزابي دوان، سعيد عويطة، بودربالة، سي عزيز بودربالة، سي محمد فاخر، سي عبد الكريم حضريوي، سلامي التوصي، بالإضافة بطبيعة الحال كما ذكرت السي جواد زياد. وكنشكر بالمناسبة أصدقائي أيوب الزرق وأكرم المدن ومحمد القيطوني اللي ساعدوني هذا الصباح على أني نوجد هذا ونوضب هذا الفيديو هذا وهذه المقتطفات، كنشكرهم. وبطبيعة الحال قبل التوديع أصدقائي لابد أن نوجه واحد الشكر واحد الامتنان بعد هذا الموسم البرنامج بوديوم، بعد الشكر لله عز وجل. بطبيعة الحال أود أن أقدم الشكر وفائق الاحترام السيد رئيس المدير العام سيد حسن خيار للثقة اللي وضعها فينا من أجل خوض هذه التجربة الإعلامية، هذا البث المشترك للبرنامج بوديوم على أثير ميديا راديو وشاشة ميديا تي في. أتقدم الشكر أيضا لكل المسؤولين اللي ساهموا من قريب أو من بعيد لإنجاح البرنامج، أخص

بالذكر الزميلات مجدولين بن شريف، سناء بن سعودي، وإيمان غوتان، والأستاذ ديالي المصيف بوعلا. كما أود أن أشكر زملائي في القسمين الرياضيين بميديا راديو وميديا تي في، الحسن الجابري، وليا أحتي، يوسف الشاطر، عبد الله الجعفري، فيصل الزاكي، حليمة الدهوي، منصف عدي، سارة الدوحي، إسماعيل البقالي، وأكرم أزنيدي. شكر خاص لكل الزملاء المخرجين التقنيين المساعدين، كل واحد باسمه لا يمكن أن أذكرهم جميعا. شكر خاص أيضا للناس اللي دخلوا معنا وكانوا متدخلين دائمين، بداية بصديقي نزار نور المتواجد معنا في الأستوديو اللي كيشاركنا البرنامج هنا، كان في كأس العالم بشكل مباشر، أيضا طوال الموسم بين ألفينا والأخرى. كنشكر إذن كل هاد الزملاء اللي صبروا معنا، صبروا لنا على كما كنقولوا على هبالنا، ولكن في نهاية المطاف كل المجهودات لم تذهب سدى، لأننا أظن قدمنا برنامج ناجح بكل المقاييس. لسنا من نتحدث عن ذلك، وإنما الأرقام هي من تتحدث. شكرا لكم مشاهدينا، شكرا لكم على المتابعة وعلى الوفاء. موعدنا إن شاء الله الموسم القادم، كونوا في انتظارنا، سنكون في انتظاركم بحول الله وقوته. إلى الملتقى.

0: قدم لكم هذا البرنامج من طرف بنك اوف افريكا.
1: مع بنك اوف افريكا تيمك هي الحل.
2: مغاربة العالم، هذا ماشي صيف عادي، هذا راه صيف همزة. بنك اوف افريكا موجد لكم عروض وتخفيضات باش تفتحوا الحساب وتشريوا داركم وتصرفوا الدوفيز وامتيازات في الخلاص بالبطاقة. دايزها الكلام مع الصيف الهمزة ديال بنك اوف افريكا، ديما كاين الحل. للمزيد من المعلومات بنك اوف افريكا بوايما.
1: مع بنك اوف افريكا ديما كاين الحل.
3: نتغداو جميع
4: ام بنتي والدراري يلعبوا،
3: خاصنا نشريو شنو ناقصنا للضياف.
5: هاد الصيف مع ايكيا ما تحتاجوش تختاروا، كلشي هادشي وكثر من 700 منتج باسعار اكثر انخفاض كتسناكم في متاجركم ايكيا على ايكيا بويما ولابليكاسيون ايكيا ماروك. نديرو بلاصه للصيف، ايكيا معاك باش تهلا في حياتك.

0: عشاق الصيف وعشاق الموسيقى، مهرجان شواطئ الاتصالات المغرب يعود بحلة جديدة بحفلات استثنائية مع ألمع النجوم. كونوا في الموعد وعيشوا أجمل لحظات في طنجة، المضيق، الحسيمة والسعيدية ابتداء من 20 يوليوز. اتصالات المغرب، المستقبل الآن.
1: هذا الصيف على ميديان، صحتكم تهمنا، نصائح طبية مبسطة وموثوقة، معلومات تساعدكم على فهم أجسامكم بشكل أفضل، وملفات صحية تهم كل فرد من العائلة. صباحيات صيفية مع سعيد العيادي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 10 صباحا على ميديان.
2: أنتم في الاستماع لميديان موجز 10.
3: معكم نور الدين الحوتي، مرحبا بكم. توج المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم 26 و2000 عقب تفوقه أمس على المنتخب الأرجنتيني حامل لقب النسخة الماضية بهدف وحيد سجل في الوقت الإضافي الثاني عقب انتهاء الزمن الأصلي للمواجهة بالتعادل السلبي بدون أهداف، اللقب والثاني للاروخا في تاريخها بعد تتويج العام 2010. وأحرز الفرنسي كيليان مبابي لقب هداف المونديال بعد تسجيله 10 أهداف مع منتخب بلاده الذي حل رابعا بفارق هدفين عن الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي أخفق في هز الشباك في لقاء النهائي. في شأن رياضي آخر، أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم عن تعيين الإطار الوطني باد الزاكي للإشراف على تدريب المنتخب الأردني خلفا لمواطنه جمال السلامي. وقال الاتحاد في بيان بهذا الخصوص إن مجلس الإدارة قرر تعيين المدرب المغربي باد الزاكي لقيادة النشامة في الاستحقاقات

0: المقبلة، وفي مقدمتها نهائيات كأس آسيا التي تقام بالمملكة العربية السعودية مطلع السنة المقبلة. وافق قادة دول غرب إفريقيا الأحد على مشروع إنشاء خط أنابيب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب، وذلك خلال قمة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا الإكواس عقدت في فري تاون عاصمة سيراليون. ويبلغ طول خط الأنابيب الذي يعبر 13 دولة على طول ساحل المحيط الأطلسي في إفريقيا نحو 6000 كيلو، وسينقل الغاز النيجيري إلى المغرب قبل أن يرتبط بخط أنابيب المغرب أوروبا. في شأن المغربيين، مستقل تعقد جمعية هيئة المحامين بالمغرب صباح اليوم اجتماعا لها بالعاصمة الرباط، يشارك فيه نقباء الهيئات 17. الاجتماع سيخصص للنظر في العودة المرجحة إلى العمل واستئناف المهام القضائية، خصوصا مع إحالة مشروع قانون على المحكمة الدستورية للبت في مدى مطابقته للدستور، قانون أو مشروع قانون مهنة المحاماة الذي على خلفيته قررت الهيئة تنفيذ إضراب وطني. وسعت الولايات المتحدة نطاق ضرباتها على إيران الاثنين مستهدفة محافظات في مختلف أنحاء البلاد، وشمل قصفها مدينة بوشهر التي تضم محطة للطاقة النووية، فيما واصلت طهران استهداف دول خليجية والأردن وأعلنت مسؤولية عن مهاجمة ناقلتين نفط في مضيق هرمز. في الوقت ذاته أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيراني إسماعيل بقائي أن الاتصالات الدبلوماسية مستمرة مع الولايات المتحدة. في غضون ذلك قال وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو إن واشنطن تتحمل عبء حماية الملاحة البحرية في مضيق هرمز للسفن التي لا تتبع لها، مؤكدا أن على الدول الأخرى حسب تعبيره أن تدفع التكلفة المالية أو تساهم في العمليات. أعلنت السلطات الإيطالية حالة التأهب القصوى باللون الأحمر في 14 مدينة، وذلك في ظل استمرار موجة الحر التي تضرب البلاد ومناطق واسعة من أوروبا. وحذرت وزارة الصحة الإيطالية في بيان من الآثار السلبية لدرجات الحرارة العالية خاصة على صحة كبار السن وكذلك الأطفال. نهاية الموجز، أوقات طيبة في متابعة ميديا.
1: ميديا تفتح الذاكرة من جديد، كنوز من التراث المغربي المنسي، مواقع وحكايات من التراث لم تروى كما يجب، ومعالم تنتظر من يكتشفها. مع الخبراء والمتخصصين نقارن بين ما كان عليه هذا التراث بالأمس وما أصبح عليه اليوم. نفتح النقاش حول سبل حمايته وإعادة إحيائه بين الأمس واليوم مع فرحان عياش من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحا على ميديا.
2: إيزابيل دائماً بجنبكم، لأن إيزابيل كتقدم لكم أفضل طن مطيشة، الطريقة الأكثر صحة وبنة باش تعبر على الحب ديالك. إيزابيل عبر على حبك بطريقتك، وباش تحضر الوصفات الجديدة ديالك جرب تونة إيزابيل بالمايونيز الجديدة.
3: Avec Mastercard, c'est avantageux. Avec vous, c'est priceless. Profitez d'un cashback allant jusqu'à 10% sur vos achats dans des destinations emblématiques en Europe. Faites vos achats avec style chez El Corte Inglés dans toute l'Espagne. Offrez-vous la plus belle expérience de shopping aux Galeries Lafayette, à Paris Haussmann et à Nice. Et faites le plus beau voyage de votre vie avec Mastercard. Offre réservée aux titulaires de la Mastercard Platinum, World ou World Elite. Rendez-vous sur priceless.com/travelmea pour en savoir plus. Offre soumise à conditions.

عشاق الصيف وعشاق الموسيقى، مهرجان شواطئ الاتصالات المغرب يعود بحلة جديدة بحفلات استثنائية مع ألمع النجوم. كونوا في الموعد وعيشوا أجمل لحظات في طنجة، المضيق، الحسيمة والسعيدية ابتداء من 20 يوليوز. اتصالات المغرب، المستقبل الآن.

السعادة، صباح التفاؤل والأمل، صباح العطلة الصيفية بكل ما تحمله من لحظات جميلة ولقاءات عائلية وأوقات من الراحة والاستمتاع.

0: بادئة صباحيات صيفية مع سعيدة.
1: في حلقة اليوم سنخصص فقرتنا دقيقة صحية في صباحية صيفية للحديث عن الاستعمال الصحي للمكيف سواء في المنزل أو المكتب أو السيارة، مع مجموعة من النصائح البسيطة التي تساعدنا على الاستفادة منه دون التأثير على صحتنا، وكذلك مجموعة من المعلومات الصحية الأخرى المختلفة. فنتمنى بأن تكونوا معنا لنستمع ونستفيد من المعلومات الصحية النفسية في الصيف، كذلك مع رسائل صيفية من أجل صيف صحي لكل أفراد الأسرة. أما محور حوارنا الرئيسي اليوم فسيكون حول موضوع يهم الكثير من الأسر مع نهاية الموسم الدراسي والعطلة الصيفية، كيف نتعامل مع الأبناء الذين حصلوا على نتائج دراسية غير مرضية، وكيف نحول مشاعر الإحباط إلى فرصة للدعم والمواكبة وبناء الثقة بالنفس. للحديث أكثر عن هذا الموضوع ستكون ضيفتنا الأخصائية والمعالجة النفسية الأستاذة سعيدة بن كيران، التي ستقدم أكيد مجموعة من التوجيهات والنصائح العملية لمساعدة أبنائنا وكذلك الأمهات والأباء على التعامل الإيجابي مع أبنائهم خلال هذه المرحلة. وكما عودناكم سنرافقكم كذلك ببقى من المختارات الغنائية الراقية التي تجعل من صباحكم أكثر متعة وإشراق، فخليكم معنا في صباحية صيفية التي تبدأ الآن، ومعه أكيد يبدأ الصباح الجديد عنوان الصحة والأسرة والموسيقى الجميلة. معنا الآن تامر حسني.

لكل من التحق بنا ثم هنا في برنامجكم صباحية الصيفية. وتذكروا دائما مستمعينا أن الصيف الصحي هو اللي كنعيشوه بتوازن، قليل من الراحة، قليل من الحركة، وكثير من الحب والاهتمام بأنفسنا وبأسرتنا. نبدأ إذن معكم بفقرة دقيقة صحة، في الخاصة الآن بالمكيف في الدار أو في المكتب وحتى السيارة. أكيد مع ارتفاع درجة الحرارة كيبقى المكيف من أكثر الوسائل لكي توفر لنا الراحة، سواء في الدار في المكتب أو في السيارة، ولكن الاستعمال الخاطئ دياله يقدر يسبب لنا بعض المشاكل الصحية. إذن في الأيام اللي كتكون فيها الحرارة والسخونية طالعة، المكيف كيكون حاضر في معظم المنازل والسيارات، ولكن خصنا نعرفوا كيفاش نستعمله بطريقة صحية. وأول نصيحة، ما تخليوش درجة الحرارة منخفضة كثيرا، الأحسن تكون ما بين 24 و26 درجة باش الجسم يتعرضش لصدمة ملي كنخرجوا للخارج. كذلك ما توجهوش الهواء البارد مباشرة للوجه أو للرقبة، حيث يمكن أن يسبب في آلام في العضلات أو الصداع، خصوصا عند الأطفال وكبار السن. إذن كما ذكرنا في البيت ما نخليوش درجة الحرارة تكون طالعة أو نقصة بزاف، تكون معتدلة وما يكونش الفرق كبير كذلك بين داخل المنزل والخارج ديالو. كذلك من الضروري أننا نخليو الفلتر ديال المكيف نقي، يعني نحاولو أننا ننقيوه بين الفينة والأخرى باش يبقى الهواء دائما نقي. أما في المكاتب فمن الأحسن ما يكونش المكيف موجه مباشرة نحو الأشخاص، لأن الأجسام لساعات طويلة تحت الهواء البارد يقدر يسبب في ألم في الرقبة والكتفين وحتى كذلك الجفاف في العينين عند بعض الناس. إذن كما ذكرنا ما تنسوش كذلك في البيت دائما أو في المكاتب تفتحوا النوافذ قليلا كل نهار باش يتجدد الهواء في الدار أو في المكاتب، ونشربوا كثير من الماء بانتظام لأن المكيف كيخلي الجو ناشف قليلا. أما في السيارة فمن الأفضل تهوية السيارة لدقائق قبل تشغيل المكيف، خصوصا إذا كانت وقفة تحت الشمس، ومن بعد نشغل المكيف تدريجيا نتجنب النزول مباشرة من السيارة باردة إلى حرارة مرتفعة.

إذن كان أكد مرة أخرى من سوش شرب الماء اللي هو ضروري حتى إلى محسناش بالعطش، لأن المكيف كيخلي الجسم يفقد الرطوبة بشكل غير مباشر. رسالتنا اليوم، المكيف وسيلة للراحة، ولكن الاعتدال في استعمال دياله هو السر باش نحافظه على صحتنا وصحة أفراد أسرتنا. شيرين عبد الوهاب، حب وجنة.

أينما كنتم ونواصل معكم فقرتنا دقيقة صحة في صباحية الصيفية حول الصحة النفسية في فصل الصيف. يعتقد الكثير منا أن فصل الصيف هو دائما فصل الراحة والسعادة، لكن الحقيقة أن بعض الأشخاص قد يشعرون خلال هذه الفترة بالتوتر أو الوحدة أو حتى الحزن، خاصة مع تغير الروتين اليومي أو غياب الأحبة أو الضغوط المادية المرتبطة بالعطلة. ننصحكم إذن بهذه النصائح التي يقدمها المختصون، فخصصوا وقتا لأنفسكم كل يوم ولو بضع دقائق من الهدوء والاسترخاء. حافظوا على التواصل مع العائلة والأصدقاء، فالكلمة الطيبة والدعم المتبادل لهما كثير من الأثر على النفس. قللوا من الوقت الذي تقضونه أمام الشاشات ومواقع التواصل الاجتماعي، ومارسوا نشاطا تحبونه كالقراءة أو المشي أو الاستماع إلى الموسيقى، ولا تقارنوا عطلتكم بعطلات الآخرين، فلكل أسرة ظروفها وإمكانيتها الخاصة. إذا استمرت مشاعر الحزن أو القلق لفترة طويلة فلا تترددوا في طلب المساعدة من المختص. ورسالتنا: تذكروا دائما أن الصحة النفسية لا تقل أهمية عن الصحة الجسدية، وأن الاعتناء بأنفسنا هو الخطوة الأولى للاعتناء بمن نحب. نتمنى لكم صيفا هادئا ومليئا بالطمأنينة. يا هاجرني بهاء سلطان.

أرحب دائما بكل من التحق بنا في صباحيات صيفية على ميديا. وكما ذكرنا سابقا موضوعنا اليوم هو موضوع يهم كل الأسر، فمع نهاية الموسم الدراسي وإعلان النتائج الدراسية تعيش بعض الأسر فرحة النجاح والتفوق، بينما تعيش أسر أخرى مشاعر القلق وخيبة الأمل بسبب نتائج لم تكن في المستوى المطلوب والتطلعات. فكيف نتعامل مع أبنائنا بعد النتائج الدراسية غير المرضية؟ وهل يمكن أن تتحول هذه اللحظة الصعبة إلى فرصة للتعلم والنضج وبناء الثقة بالنفس؟ للإجابة عن هذه الأسئلة وأخرى يسعدنا أن تكون معنا اليوم في صباحية صيفية الأخصائية والمعالجة النفسية الأستاذة سعيدة بن كيران، فنتمنى بأن تكونوا معنا وتتابعوا حوارنا بعد قليل دائما أكيد في صباحية صيفية على ميديا، بعد أن نستمع جميعا لأغنية جيالك جنات.

0: مادئة صباحيات صيفية مع سعيدة.
1: من جديد ورحب بكم دائما معنا في هذا الجزء الثاني من صباحيات صيفية مستمعينا. وكما ذكرنا سابقا مع نهاية الموسم الدراسي وإعلان النتائج الدراسية تعيش بعض الأسر الفرحة ديال النجاح والتفوق، ولكن للأسف تعيش أسر أخرى مشاعر القلق وخيبة الأمل بسبب نتائج لم تكن في مستوى التطلعات. فكيف يجب أن نتعامل مع أبنائنا بعد النتائج الدراسية غير المرضية؟ هذا ما سنتعرف عليه اليوم رفقة الأستاذة سعيدة بن كيران، مختصة ومعالجة نفسانية، والتي تلتحق بنا الآن من مدينة فاسية. صباح الخير ونهارك مبروك أستاذة بن كيران، أهلا وسهلا.
2: صباح الخير والمحبة للسعيدة ولكل الناس اللي كيسمعونا اليوم، للكم ولكل طاقم البرنامج.
1: كنتمناك تكون على خير، كي داير الحال في مدينة فاس؟ وتحية كبيرة من خلالك للمستمعين ديالنا الأوفياء من مدينة فاس. كي دايرين مع الحرارة؟
2: موالفين
1: الحمد لله. قولي غدوز. الحمد لله غدوز إن شاء الله. إذن أستاذة سعيدة بن كيران، موضوعنا هو موضوع مهم جدا، للأسف كنشوفه في آخر سنة دراسية دائما، وكتكون السنة الدراسية وكتكون العطلة الصيفية، فلذلك ربما كتختلط علينا الأمور كيفاش نتعاملوا مع وليداتنا اللي كيكون عندهم نتائج غير مرضية، ولكن للأسف ما كنعرفوش كيفاش نتعاملوا معهم. يعني هالعطلة خصنا نستمتعوا بالعطلة، وفي نفس الوقت احنا كنكونوا عايشين واحد خيبة أمل. إذن نبدأ أولا بردة ديال الفعل ديال الأسر ملي كتكون ظهور ديال النتائج الدراسية. كنلاحظوا أكيد بعض الآباء كيعبروا على الغضب ديالهم والإحباط ديالهم بشكل كبير. فأولا نبدأ بالشيء اللي خصنا نتجنبه عندما تكون نتائج غير مرضية نحن كآباء وأولياء أمور.
2: هنا لسعيدة نبغي نبدأ بواحد الحاجة، هي هاد الكلمتين غير مرضية. لأن بعض المرات، وهذه المسألة اللي بغيت نركز عليها، غير مرضية لمن؟
1: للأباء والأولياء الأمور للأسف.
2: وأحيانا راح كتكون النتائج مرضية في الواقع، كافية باش أنه يعني أن ذاك الإبن أو الإبنة غادي يمشيوا في حياتهم ويختاروا المسار ديالهم، ولكن هي غير مرضية فقط للأبناء. هذه حالة ما خصناش نسأل للأباء،
1: كتكون أقل من التطلعات والشي اللي كانوا كينتظروا،
2: أقل من التطلعات بمعنى حتى رد الفعل اللي غنهضروا عليه ونقشوه اليوم. أحيانا أصلا الأمر لا يتطلب أي رد فعل، دونك هذه المسألة ما نساوهاش. فبالتالي إذا غادي نمشي لأنه

0: كيفاش ممكن انه يكون رد الفعل.
1: الفعل نعم
0: هنايا الاباء والامهات اللاسعيدة على حسب هما كما قلتي داك السقف ديال التوقعات ديالهم، الانتظارات ديالهم، وهما رد الفعل ديالهم مع نفسهم على حسب النتيجة واش هي غير متوقعة، النتيجة واش ديجا عرفنا المشاكل ديالها ودرنا مجهودات ولكن نفس المشكل كيوقع، أو
1: نعم
0: لا عمر المشكل موقع وهذه المرة وقع. إذا هنا كأب كأم خصني نكون كسرت واحد الوهم اللي هو ممكن يكون عندي
1: نعم
0: ديال أن ولدي ولا بنتي دائما غيكون مزيان، دائما النقاط ديالو غيكونوا زعما احسن ما يمكن لانه يكون، وانه طالما كندير المجهود معاه او هو كيدير المجهود لراسو فهاد المساله هادي مفروغ منها. اذا هنا اللا سعيده كل ما كان فتحوش واحد الباب ديال لانسيرتيتود ديال واحد لا يقين، ما يكونش عندنا ذاك اليقين 100%، كل ما كنقدر انني ندير واحد الهامش اللي عليه ممكن انه يكون واحد توقع صغير ديال تقدر توقع شي حاجه. هذه الحاجة هذه ماشي ولا بدها تكون مرتبطة بالفشل ديالي كأب أو أم، لأن يعني هنا المشكل كيوقع.
1: صح
0: إلى الابن ديالي ولا الابنة ديالي هذيك النقطة اللي احنا عندنا الغرض بها ماشي هي هذيك اللي كانت، فهنا كنربطها بالفشل ديالي كأب كأم، فأنني أنا ما قدرتش يعني يكون عندي واحد الابن أو ابنة في المستوى، وبالتالي المشكل فيا، أو لا كنربطوها تماما بالطرف الآخر 100%. يعني ان ولدي ما مسؤولش، ولدي كيتفلى، ولدي ماشي بحال الناس الاخرين، كنقدر ندخل في مقارنات وندخلو في مقارنات، ندخلو في مقارنات. فهنا كترجع يعني بناء على هذه العوامل كامله كيولي عندنا هذاك رد الفعل اللي هو اما توبيخ اما انتقادات كثيره مقاطعه. كم قاطع ولدي، وشحال ديال الناس اللي كنشوفهم من بعد 10 سنين، 10 سنين وكيجيو يعني على مثلا اكتئاب ولا قلق، ومنين كنبداو نحفروا في بزاف ديال الحويجات من بين الصدمات اللي كيطلعوا هو النهار اللي نجحت في الباك ونجحت بالنقطة اللي غادي تأهلني باش ندوز لي كونكور اللي بغيت، ولكن ماشي هي النقطة اللي كان كينطر مثلا الأب ديالي وقطع عليا الهضرة الصيف كامل، ومن ثم القلق تكون، من ثم الخوف تكون، عندك نفشل، عندك عندك عندك. إذا هنا اللي سعيده هاد الاولى بعد المرات حتى ما نساوش ان رد الفعل كيكون دون يعني فاش كنكونوا عاوتاني ما دايرين حتى شي حدود لوليداتنا، ان هي ما تقلقش هي ما تعداش، ولكن ما غنهضروش على حتى شي حاجه، فكتولي واحد يعني تاخر او لا مشكل اللي وقع ما غاديش نفتشوا على العوامل ديالو، على الاستراتيجيات اللي ربما ما كانوش هما هذوك في الخدمه، ولا واش كاين مشكل في اضطراب في التعلم اللي يقدر يكون بان، ولا خوف، قلق، فشل، خوف من الفشل، اشياء كثيره اللي او لا حتى بعض المرات اللي سعيده هذه المساله لازم نذكروها، هو انه كيكون عندنا توتر في العائله، محيط عائلي اللي هو متشنج اسري اللي فيه عنف، فيه واحد التوترات اللي تقدر تكون سبتيل ماشي ولا بد دائما باينه، ولكن على حساب هذاك الابن والابنه، السن ديالو، لو تومبيرامون ديالو، الطبع ديالو، الاستعداد النفسي ديالو، بعض المرات راه كيكونوا شي حوايج واللي الاباء والامهات ما كينتبهوا لهمش، ولكن ذاك الوليد ولا ذاك البنت راه بحال شي سكانر كيدير جرد لكل شيء وكيتاثر وفق ذلك، وفق شنو كاين، وبالتالي كيبان الامر في النتائج المدرسيه.
1: إذن
0: اذا شنو
1: النتائج
0: بغيت نقول؟
1: نعم إذن هاد النتائج المدرسية، عفوا المقطع، هاد النتائج المدرسية ولا ضعف ديال النتائج ماشي بالأساس أنها تكون رجعة بسبب الكسل ولا عدم الاجتهاد، يعني بالتأكيد كيكونوا حاجات أخرين. فكيفاش الوالدين يستقبلوا أولا الخبر بطريقة صحية ومتوازنة، وفوقاش خصهم ربما يستشروا مع استشاري أخصائي بالنسبة إذا كانت هاد النتائج دائما كتكون أقل من المستوى ديال ربما الولد ديالهم اللي كيشوفوا انه يقدر يعطي اكثر واكثر.
0: هنا الاستقبال ديال الخبر هما يعطيو نفسهم بعد الوقت بوغ ديجيري باش يهضموا هذيك النتيجه الى هما باش يتقبلوها ويشوفوا يعني يحاولوا يفكروا فيها، باش ما يكونش واحد رد الفعل اللي هو في ديك اللحظه واللي هو اندفاعي اندفاعي اللي ممكن انه يجرح، اللي ممكن
1: ويخلي
0: انه
1: أثر
0: يكون
1: نفسية.
0: صدمة، اللي ممكن انه يخليه اثار نفسيه. وهنا لسه اذا ما يكونش الخلط ما بين هذيك النتيجه وما بين الشخص ديال ذاك الابن او ذاك الابنه.
1: نعم.

0: بمعنى راني كنهضر معاك على النتيجة ديالك، ماشي معاك انت
1: مع
0: كامل
1: القيمة ديالك
0: كلك،
1: كولدي، ما قربتوش القيمة
0: مع
1: ديالك حتى
0: القيمة
1: في
0: ديالك،
1: النتيجة. نعم
0: ومع القيمة ديالك وعلاقتي بك.
1: نعم
0: يعني مثلا غنقدر نقول انا الولد اللي ما يجيبليش نقطة الفلان فلانية، واللي صحابه يجيبوا حسن، ما
1: حسمي
0: عندي ما ندير به، ما عنده لاش يكون في حياتي،
1: صح
0: راه
1: صح
0: هادشي اللي سعيده كيتقال، راه
1: صح
0: كيتقال
1: صح
0: كيخرج
1: صح
0: من الفم. فوالا، دونك يعني هنا كنهضروا حتى كناخذوا وقتنا، ماشي ولا بدا في ذاك اللحظه، وكنحاول انني نفهم ولدي ولا بنتي شنو ممكن يكون كيحس، واش كيحس بالذنب،
1: صح
0: واش كيحس باللامبالاه، ما تخلعنيش اللامبالاه ديالو، لان بعض المرات ذاك
1: داك الصمت ولا
0: اللي هما عنيد، واللي هو كيقدر انه يدخل في ذاك كيتعجبها كي كنقولوا،
1: صح
0: فكيدخل في ان انا ما مسوقش، ديروا اللي بغيتي، واه هذا الشيء اللي وقع. فهاد المساله ماشي نقول انه هو كيهضر هكاك دونك صافي، راه ما عندي ما ندير، ولا راه ما مألمش، ممكن يكون
1: نمروها.
0: فوالا راه ممكن يكون متألم، ولكن ما كيبينش، ماشي بحال اللي قال اللي قلق غادي يقول لك صافي وانا غنبدا نخدم عندك وغنبدا نفشل وغادي يهدر، او اللي حساس غادي يشعل بزاف. يعني كل ابن او ابنه على حسب شخصيته وتركيبته كيفاش هو غادي يتفاعل مع ذاك النتيجه. اذا هنا لازم ان الاباء والامهات تكون عندهم القدره اللاسعيده على قراءة ذاك الأحاسيس،
1: نعم
0: وعلى هذه الحاجة الأولى باش نقدروا نهضروا فيها. وحتى أنا كأب ولا أم شنو حاس؟ يعني يمكن ولدي أنا راني متفاجئ من هذه النتيجة ديالك، أو لا محبط لأنك ماشي على عادتك، ولكن غادي نهضروا فيها، خصنا نقلبوا على شنو اللي وقع، شنو هما الصعوبات اللي كانوا، واش دازت شي حاجه وما هضرتيليش عليها، واش كانت شي حاجه صعيبه عليك كيفاش. فهنا بعد المرات اللي سعيده كيكون واحد فقط عارض، واحد ليبيزود عارض
1: نعم
0: وغادي يدوز. ولكن الى مثلا وبالهضره ديالنا وبالطريقه ديالنا وبالاحتواء وبالانصات وبالتقبل وبالتواصل، غادي نقدروا اننا نساعدوا هذاك الوليد وذاك البنت انه يتجاوز هذيك، غادي نسميوها فقط عثره.
1: نعم
0: وانما الى كان الامر تكرر مره وجوج ولا
1: جوج
0: ثلاثه،
1: ثلاثة. نعم
0: هذه يعني مرات متتاليه، هذه الحاجه الاولى. ثم الى شفنا رد الفعل ديال هذاك الابن والابنه، بمعنى واش هو كيبقى في اللامبالاه تامه، يعني غير مسؤول، غير ما كيحش نهائيا، عنده كل شيء بحال، او لا كيخدم يخدم ويحاول يدير كل شيء، ويعني وهنا كيبانوا اعراض عليه، نوبات هلع، رعب من الامتحان، ما كينعش، كيفقد الشهيه، اشياء كثيره اللي كتتكرر. فهنا يعني ما نحاولوش اننا نكونوا حنا المعالج، او لا راه حنا صافي غير نقولوا له هذا الشيء بزاف او كتزيد فيه او لا.
1: صح،
0: هنا باش نجاوبك على السؤال، لازم اننا
1: شوفوا
0: نلجؤوا
1: استشاري.
0: لاخصائي اللي هو غادي يقدر يتكلف بالامر، هيشوف لنا العوامل وغادي يشتغل عليها مع
1: نعم
0: هذيك الابن ولا الابنه، ولا مع ايضا الاب والام اللي ممكن انه
1: صح صح
0: يقدروا يعاونوهما ايضا.
1: نعم إذا من الضروري أننا نبحث على الأسباب الحقيقية عوض أننا نصدر الأحكام على وليداتنا، وكذلك من الأفضل نستشر مع مختص لتقييم الحالة والمرافقة النفسية ديال وليداتنا. وأكيد نحن نعيش في الآن في فترة العطلة الصيفية، كيفاش خصنا نتعاملوا مع وليداتنا في هذه العطلة المدرسية ومع هذه النتيجة هذه، وكيفاش يمكننا نستثمروا هذه الفترة باش ربما نساعد وليداتنا على استعادة ديال الثقة بالأنفس ديالهم. أستاذة بن كيران،
0: كنشكرك على سعيده على هذا السؤال في السياق ديال العطله اللي
1: نعم
0: خديتيه،
1: نعم
0: لان هنا اما كيتستعمل العقاب ديال والله لا مشيتي لشي بلاصه، والله لا كانت
1: صح
0: لك شي حاجه، فهنا اما انه كيتطور واحد الرعب وواحد هذا باش تجنبا للعقاب من بعد، وواحد الاحساس بعدم، يعني داك تقدير الذات كيتقاس بزاف، واشياء كثيره اخرى، او لا كيوصل للمبالاه ديال العقل، ندير اللي بغيتي صافي هذا الشيء اللي كاين. اذا هنا انا سعيده، لا ممكن ان العطله ديالنا بالعكس، لان غير هو ماشي غندوزو غير هكا على
1: مرور الكرام.
0: مرور
1: نعم
0: الكرام كي كنقولوا على الموضوع، ولكن غتبقى علاقتنا واوقاتنا واشياءنا الزوينه اللي ممكن اننا نقضيوها معا، راه ضروري انها تقوي علاقتنا، وغتعطي لهذاك الابن والابنة واحد النفس جديد باش يقدر انه يعني بعد فاش غادي يرجع الفصل الدراسي يقدر انه يصيب النفس باش يشتغل على نفسه، وباش انه يتجاوز الاشكاليات اللي كانوا واللي خلاو داك النتيجه انها تكون هذا الشيء، الا قدرنا معا
1: نعم
0: كاباء امهات ابناء، اذا ما قدرناش باش يقدر ايضا يشتغل مع الاخصائي ويعاود انه يبدا واحد العام دراسي بنفس جديد فيه تجنب الاشياء او عوامل اللي وعينا بها واللي هي اللي خلات واحد النتائج معينه تكون غير مرضيه.
1: نعم
0: إذن بالعكس أنا كنشجع أنه هذه رسالة مني للآباء
1: نعم
0: والأمهات، أن الصيف ديالنا يدوز. وهنا اللي سعيدة واحد الحويجة أخرى، راه بعض المرات راه ابن أو ابنة ما كيجيبش نتائج اللي هما أو لك يوقع مشكل في النتائج، الأسرة كلها تتعيش الجحيم،
1: الجحيم
0: يقول لك
1: والعطلة
0: داز علينا
1: كتجوز
0: الصيف بحال
1: السوداء.
0: حيت غير خويا ولا أختي،
1: صح،
0: وعلى كل شيء على كل شيء.
1: على
0: أنا
1: كل شيء،
0: سعيدة
1: صح.
0: بمعنى داك لي زيكزيجونس اللي هما إلفي وداك المنتظرات اللي هما كبارين
1: نعم،
0: بزاف كيوقفوا كل شيء من كيتهبطوا.
1: كيوقفوا كل شيء وتيبداو في نفس الوقت الحديث يوميا على هذيك النتيجه الدراسيه، حتى كتحول
0: تماما
1: القضيه الى عبء نفسي كبير. فالكلمه الاخيره، كيفاش نوازنوا بين الترفيه والاستعداد للسنه الدراسيه المقبله؟ يعني كيفاش نقدروا نخليو الطفل يستمتع ويرتاح، وفي نفس الوقت خصنا ربما يكون عندنا واحد الاهداف واقعيه بالسنه المقبله بلا ضغط اكيد وبلا توتر.
0: المنطلق هو أننا نشوف أن وليداتنا ماشي هما النتيجة ديالهم، النتيجة هي من الحياة واحد الجانب معين، وكل ما قبضنا في وليداتنا في علاقتنا معهم في نهارنا كيفاش ممكن يدوز معهم، كل ما درناش النبذ داك لو روجي من كيوقع داك المشكل في النتيجة، كل ما ممكن الاحتواء يكون، كل ما ممكن الحياة تستمر، ونكون مصرين على فهم بالتي هي أحسن يعني المشاكل اللي أدت لهذا الشيء كامل، باش تقدر تكون الحلول إما من طرفنا كآباء وأمهات أو لا من طرف اختصاصي إلى وحنا، وممكن أننا نحلو كآباء وأمهات سعيدة. يعني هذه المسألة لازم نتقبلوها، أنه يعني ممكن يكون واحد لو بلوكاج ولكن لي يقدر أنه يتحل والحياة تستمر بغض النظر على كل النتائج. وهذه أكبر حاجة اللي ممكن أننا نعطيوها لوليداتنا باش تاهما يتعلموا أن الفشل في الحياة أو التعثر في الحياة هو شي حاجة اللي ممكن كاملين أننا نعيشوها، ولكن نقدروا أننا نتجاوزوها ونقدروا بالعكس نستغلوها باش نكونوا أفضل في المستقبل.
1: هذا ما نتمناه، وأكيد كنلخصوا هذا الحوار هذا في أنه لا ينبغي الصراخ والإهانة والمقارنات مع طبعا الإخوة والأصدقاء. يعني نحاولوا نتجنبوا هذا السيناريو اللي كيوقع في الغالب أستاذة سعيدة بن كيران، هو الصراخ والإهانة والمقارنة مع الإخوة والأصدقاء. فهذا كيخلي الأثر كبير على النفس ديال وليداتنا. فكنتمنى الصحة والسلامة والتوفيق لجميع الوليدات ديالنا، وكنتمنى عطلة سعيدة لجميع الأسر. وكنشكرك جزيل الشكر الأخصائية النفسية والمعالجة النفسية الأستاذة سعيدة بن كيران على هذه التوضيحات وهذه النصائح القيمة. إلى فرصة أخرى إن شاء الله، ألف ألف ألف شكر.
0: كل التوفيق لوليداتنا إن شاء الله. شكرا لك وإلى فرصة قادمة إن شاء الله.
1: بإذن الله. وفي الأخير مستمعينا، نذكر دائما بأن أبنائنا ليسوا مجرد أرقام أو معدلات، ولكن هما مشاريع حياة تحتاج إلى الحب، إلى الاحتواء والتوجيه. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة غدا بإذن الله من صباحية صيفية، تقبلوا منا أطيب الأمنيات. إلى الغد بإذن الله.

0: هادية تفتح الذاكرة من جديد، كنوز من التراث المغربي المنسي، مواقع وحكايات من التراث لم تروى كما يجب، ومعالم تنتظر من يكتشفها. مع الخبراء والمتخصصين نقارن بين ما كان عليه هذا التراث بالأمس وما أصبح عليه اليوم. نفتح النقاش حول سبل حمايته وإعادة إحيائه بين الأمس واليوم مع فرحان عياش من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحا على ميديا.
1: أنتم في الاستماع لميديا عناوين المنتصف.
2: أنا بكم معكم إبراهيم الغربي. كأس العالم لكرة القدم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، المنتخب الإسباني يتوج باللقب بعد فوزه في المباراة النهائية على الأرجنتين بهدف لصفر سجل في الشوط الإضافي الثاني بعد انتهاء الوقت القانوني للمباراة بالتعادل بدون أهداف. انتصار اعتبر الناخب الإسباني أنه ولد من رحم المعاناة، مشيداً بجيل استثنائي يعتبره الآن نموذجاً لكرة القدم الإسبانية. المنتخب الإسباني يحقق لقبه الثاني، نجمته الثانية بعد 16 عاماً على تتويج التاريخ الأول في جنوب إفريقيا، ليعتلي مجدداً عرش كرة القدم العالمية. دول المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا سيداو تنضم إلى مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب الذي أطلقه العاهل المغربي الملك محمد السادس والرئيس النيجيري الراحل محمد بخاري. رؤساء دول ووزراء أشادوا في تصريحات على هامش قمة سيداو في سيراليون بمشروع أنبوب

0: الغاز المغربي النيجيري ووصفوه بالإنجاز العظيم الذي يحمل تحولات كبرى لكل منطقة غرب أفريقيا. حرب إيران الولايات المتحدة توسع نطاق ضرباتها مستهدفة محافظات في مختلف أنحاء البلاد وتشمل مدينة بوشهر التي تضم محطة للطاقة النووية، فيما واصلت إيران استهداف دول الخليج والأردن وأعلنت مسؤوليتها عن مهاجمة ناقلتي نفط في مضيق هرمز، كما أكدت أن الاتصالات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة مستمرة عبر الوسطاء رغم الضربات العسكرية الأمريكية. في بريطانيا، الزعيم الجديد لحزب العمال الحاكم أندي بورنام يستعد اليوم لتولي رئاسة الحكومة على وقع مجموعة من التحديات التي تواجهه كسابع رئيس الحكومة خلال عقد. موعدكم مع تفاصيل هذه العناوين وآخر المستجدات كالمعتاد في نشرة الظهيرة في منتصف النهار.
1: ميديا لكل الأجيال، رؤية مستدامة لقارة المستقبل.
2: مرحبا بكم مستمعين الأفاضل ضمن هذا العدد الجديد من برنامجكم الصيفي وهذه الاستراحة الثقافية التراثية التي نفتحها وإياكم في كل مرة نزور منطقة من مناطق المملكة وننبش عن تراثها.
1: ميديا بين الأمس واليوم، فرحان عياش.
2: اليوم سأذهب إلى منطقة خصبة حقيقة فلاحيا وخصبة تراثيا، خصبة فكريا قدمت للتاريخ المغربي، منطقة دكالة. عندما تذكر منطقة دكالة تحتار النفس في أي موضوع من موضوعات التراث اللامادي للحديث عنها. هناك العديد من الدراسات التي وجدتها لأساتذة ولباحثين في التاريخ المغربي تحدثوا عن تراث المنطقة. هناك الحديث عن التراث المعماري والمادي ونمط العيش التاريخي، حيث تحدثت الكتب وأيضا المصادر عن هذه الحصون البرتغالية وعن الكهوف في منطقة دكالة وعن منشآت هندسية معمارية. هناك أيضا القصة والخرافة الشعبية في منطقة دكالة، واليوم سأستضيف لكم أحد الشخصيات الأكاديمية التي نقبت في تراث مناطق مغربية محددة بالدراسة والتحليل، حيث شكلت منطقة دكالة في كتبه التي سأسردها عليكم حتى أفتح شهيتكم لقراءة هذه الكتب. يتصدرها كتاب خاص بعنوان الحكاية الشعبية في دكالة، صدر عام 2009، يتحدث عن الخصائص السردية والأنثروبولوجية التي تميز الموروث الشفهي لهذه المنطقة الحيوية. له إصدار آخر اهتم فيه وكان بمثابة أجده بمثابة الصرخة التي يوجهها المهتم والمنشغل بدراسة التراث المغربي عندما تحدث عن كيفية حماية التراث المغربي عبر الآلية القانونية وعبر أيضا القانون الدولي. يسعد القائمة تطول في كتبه، لكن يسعدني أن أقدمه لكم الدكتور محمد فخر الدين. أهلا بك ومرحبا أستاذ محمد فخر الدين.
3: شكرا أستاذتنا المقتدرة على هذه الاستضافة، وشكرا لإذاعة ميديا، وأتمنى أيضا خلال هذا المنبر أحيي المستمعين الكرام وأتمنى أن أكون مفيدا في هذا اللقاء.
2: حضرتك تخصصت في دراسة وتحليل الحكاية الشعبية بمنطقة دكالة، لكن لك أيضا إصدارات أخرى همت العادات والتقاليد الثقافية. اليوم ارتأيت أن نتوقف عند أمر في الحقيقة استأثر اهتمامي وأنا أحادثك في إطار إعداد الحلقة. استوقفتني مسألة تربية الصقور أو الشركة القواسمية.
3: هذه منطقة دكالة كانت من ضمن المناطق الغنية جدا في مجال التراث، لكن تميزت ببعض أنواع التراث مثل الصيد مثلا بالصقور، وأيضا من خلال أيضا ارتباطها بالبحر يعني بالجانب يعني أيضا بالتراث المستمد من التاريخ، يعني تاريخ هجرة القبائل إلى كالا وأيضا إلى اختلاط مجموعة

من إثنيات داخل المنطقة مما خلق نوعا من الغنى على مختلف مستويات أشكال القول وأيضا من هذا

0: شعوب الخليج هي من نعرفها تهتم بهذا الأمر يعني وتشيع. نحن في المملكة يعني تربية الصقور إلا ليست بتلك الشهرة كما نربي مثلا المواشي أو الجمال أو الأبقار أو شيء من هذا القبيل. في تراثنا المغربي الصقور يعني نادر الحديث عنها.
1: نعم صحيح يعني، لكن علاقة المنطقة بتربية الصقور هي علاقة قديمة تمتد إلى عهد مولاي إسماعيل يعني، فالسلطان مولاي إسماعيل. إذن فهذه العلاقة إذن كان ربما لم تضع في الماضي، لكن الآن هي حاضرة، وهناك كثير من الجمعيات التي تشتغل في هذا المجال، وحضور الصقور موجود أيضا في مهرجان الموسم مولاي عبد الأمغار يعني، فهو حاضر. وقبل أن أتكلم عن هذا التراث، أريد أن يعني أن أتحدث عن القبيلة التي ارتبطت بتربية الصقور منذ القديم، وهي قبيلة القواسم، وهي إحدى المناطق التي اشتهرت بالمحافظة على هذا النوع من التراث، بالإضافة بطبيعة الحال إلى تراث التوريدة وإلى تراث أيضا الصيد بالسالوقي وإلى غير ذلك.
0: يعني إذا لا غرابة أن تكون تسمى الشركة القواسمية يعني نسبة إلى قبيلة قواسم.
1: نعم صحيح، وهي قبيلة يعني مرتبطة بالولي الصالح مولاي الطاهر القاسمي، والذي كان أسس زاوية علمية متميزة، وبه مدرسة للتعليم العتيق لا زالت موجودة إلى الآن، ويتخرج عبرها عدد من العلماء يعني في تاريخها، يعني عندها تاريخ طويل في هذا المجال. وحتى أن الأغنية الشعبية قد ذكرته بصاحب الخيمة الزرقاء، وهنا الخيمة الزرقاء الموجودة لحد الآن في منطقة القواسم، والتي كان يدرس فيها الطلبة، وكان مختصا في حفظ القرآن والعلوم المتعلقة به. وأيضا هذا هو المنطقة الأساسية في ارتباطها بالولي صالح مولاي الطاهر القاسمي، الذي ينحدر من أمغاري من عبد الله أمغار وغير ذلك. إذن عندما نعود إلى تراث الصقور، نجد أن أن هناك من يتحدث أن المنطقة هي معقل لهذا النوع من التراث، يعني وهي التي يحاول الحفاظ عنه من خلاله، يعني لأن رغم أن تربية الصقر هي تربية ليست سهلة،
0: صحيح،
1: تحتاج إلى دربة ومران، لكنها أيضا ترتبط بحكاية الشعبية، ترتبط بالحكاية، لأن هناك أسطورة تحكي على أن سيدي علي بن قاسم وهو يعني من ينحدر من ولاية الطاهر القاسمي،
0: إذن هو جدهم
1: وقد أوصى وقد كان أيضا يقوم بتربية وبتدريب الصقور. وتحكي عن الأسطورة أنه أو الكرامة أنه عندما أراد أن يموت أو عندما حل به الموت أوصى يعني الصقور بأن يطيعوا القواسم، وأوصى القواسم أن يعتنوا بالصقور عناية خاصة. فهذه يعني هنا دخلنا الجانب السوسيولوجي والجانب الأنثروبولوجي، نتكلم على أن هذا الاستمرارية وهذا الارتباط بتربية الصقور لها أيضا هذا البعد التاريخي، وأيضا بالإضافة إلى الاهتمام الذي لتقيته تربية الصقور من خلال السلاطين، يعني الذين أصدروا عددا من المراسيم المتعلقة بتشجيع تربية الصقور وحماية هذه تربية الصقور.
0: عجيب، يعني كانت هناك ظهائر ملكية مثلا.
1: نعم صحيح،
0: من ملوك المملكة برعاية الصقور.
1: نعم، إذن هناك مجموعة من الظهائر الملوك العلويين التي تشير إلى وتنص على ضرورة حماية هذه، وحتى أنها تعفي القواسم من مجموعة من الضرائب ارتباطا بمحافظتهم على هذا النوع من التراث.
0: بمعنى أنه على هذا الأساس الصقر عند قبيلة القواسم ليس حيوان، يعني هو في مرتبة مقدسة بين قوسين.
1: نعم صحيح، إذن فبالنسبة للأشخاص أو للناس الذين أو لهذه الكنوز، أنا أعتبرهم كنوزا بشرية حية،
0: صحيح،
1: هذه الذين يعتنون

0: هم يعانون في تربية السوق، فتربية السوق ليست تربية سهلة، هي تقتضي عدد من التدريب حتى يتم تقييد هذا الصقر وجعله يطيع صاحبه ويعود إليه. ثم
1: ماذا
0: هذه
1: يسمونه
0: مجموعة من
1: صاحب الصقر؟ صاحب الصقر ماذا الصقر؟
0: هم
1: الصقر
0: يسمونه البياز،
1: أو
0: يعني
1: البياز.
0: يا هو البياز الصقار أو البياز. إذن فهناك مجموعة من التسميات، وقد كانت تقريبا مهمة، يعني أنه كانت على يعني وظيفة، يعني كلمة البياز، يعني
1: كيف
0: وهو
1: الفارس
0: الذي
1: الخيل؟ كيف فارس الخيل من نقولون احنا
0: كيف
1: مثلا في الثقافة الشعبية الحسانية، فلان فارس بمعنى أنه يريد ركوب الخيل والهجن أيضا للإبل.
0: احنا في القواصم نقول مثلا للذي يعني للذي يتقدم السر ديال الخيل، نقول له مقدم، نقول له العلام، يعني هو الذي يعني يتميز، يكون له مهارة. احنا ندخلوا مثلا فيما يقول اصحاب اليونسكو، يهضروا على كلام ديال على المهارات، يعني كيف سافوار فير، يعني انه بعض الناس يتميزون بمهارات خاصة، والبيازة والسكارة عندهم هذه المهارات في الصبر وفي العناية، وكما قلت يا أستاذة، في هذه العلاقة التي تصير علاقة تقريبا علاقة إنسانية بين
1: صحيح،
0: البياز وطائره،
1: وبين صاحبه. صحيح،
0: وبين صاحبه، يعني لأن هناك واحد العلاقة اللي هي مسيمة بينهم، ولقد قمنا من هذه الوصية التي توارثها الأجداد أو
1: وأعطوها هم
0: توارثها
1: صبغة،
0: الأحفاد.
1: يعني جدهم شيخ القواسم أعطاهم هذا على أنها بركة أو ملكة من ملكاته، هي
0: صحيح
1: دلو
0: صحيح
1: سافواغ
0: هذه
1: فيغ
0: نعم
1: أو هذه المعارف والمدارك، خلاها لأحفاده ومن تلاهم من بعدهم.
0: نعم، هذا صحيح.
1: ولا
0: إذن
1: زال هذا الأمور
0: كيف
1: إلى اليوم أستاذي فخر
0: إلى
1: الدين؟
0: اليوم هناك شباب، يعني هناك يحمل هذا، يعني يراعي هذا التراث. فمثلا في المعاملة الخاصة للطائر يتضمن كيفية حمل الطائر على الأيدي بطريقة صحيحة، كيفية وضع ونظام الغطاء الخاص بالعينين، يعني يغطوا العين مرة.
1: لماذا تغطى عيون الصقر؟ لماذا يغطون عيون الصقر؟
0: حتى لا يتشوش بما يحيط به، وحتى يصيب هدفه بدقة، لأنه حتى تبان البياز، يبان له يعني الفريسة، ثم بعد ذلك يزيل الغطاء عن عين الطائر، ثم يرسله للبحث عنه. إذن أعتقد أن هذا داخل في المهارات، مهارات خاصة بحرفة، يعني بحرفة الصقار، يعني هو يدرك جيدا أن الطائر حتى عندما يصطاد الطائر فهو يعيد وضع الغطاء على عينيه، ثم يأخذ منه يعني ما اصطاده، ليضع له أيضا قطعا من اللحم، وحتى يعتقد الطائر أنه لا زال هو مع طريدته. هناك مجموعة من المهارات الخاصة التي يمتلكها الصقار أو البياز، وحقيقة أعتبر هؤلاء الذين يقومون بمثل هذا، يعني الذين يحرصون على هذا النوع من التراث، أنا أعتبرهم كنوزا ومهارات يعني خاصة ينبغي الاهتمام بها، لأنهم يعانون كثيرا في المحافظة على هذا النوع من التراث.
1: خصوصا أنه هناك من يقول أستاذي، واليوم نحن يعني تمدنت كل حواضرنا ومدننا وحتى قرانا، القرية والبادية المغربية اليوم صارت تشابه المدينة، فيها الطرق، شبكات طرق، فيها بنية تحتية مؤهلة إلى غير ذلك، وبالتالي الكثير من ممارسات أهل البادية شيئا فشيئا أصبح الإنسان بطبعه يعني يتغير نمط وسلوك عيشه. السقارة هؤلاء الذين حدثتني عنهم وهم في مدينة، يعني في منطقة دكالة تحديدا، يؤسسون لجمعيات من أجل المحافظة على هذا الموروث وتلقين وتدريب شباب المنطقة أن يربوا الصقور ويحافظوا عليه. لكن إلى متى الصمود هذه الممارسة؟ وهل استطعنا أن نسجل هذا الممارسة وتربية الصقور وصقار القواسم تحديدا في التراث العالمي، على أجندة التراث العالمي؟
0: صحيح أنه في 2010 تم تسجيل هذا التراث في لوائح التراث العالمي. إذن ربما هناك 11 دولة التي كانت في هذه اللائحة، وهذه مسألة إيجابية بالنسبة للحفاظ على هذا النوع من التراث. يعني وأن حتى أن هناك الكثير، يعني هناك الكثير من القواسم الذين يقومون بمحاولات تحديث هذه يعني هذه التربية للصقور لتواكب هذا العصر. ماشي بنفس الطريقة التقليدية، ولكن هناك طريقة حديثة أيضا في مسايرات التربية على التراث، أو عفوا التربية على السقارة أو النوع على المستوى العالمي. وهذه مسألة إيجابية وقد أعطت كثير من الثمار، لكن أيضا تحتاج إلى جهد آخر من أجل يعني الاحتفاء بهؤلاء والتعريف به والتعريف بهذا التراث، خاصة على مستوى أيضا الربط بين هذا التراث وبين احنا نشتغل في الجانب الأكاديمي على مستوى البحث العلمي، وعلى مستوى أيضا عندما مهرجانات.
1: هو المهرجان الوحيد في المملكة هو الذي يقام بمنطقة ولاد فرج بإقليم الجديدة.
0: نعم صحيح، في منطقة دكالة ليست هناك الكثير من المهرجانات، وربما على هامش موسم العطلة يكون حضور جمعية الصقور، يعني يكونوا حاضرين في هذا الموسم. لكن في اعتقادي يحتاجوا إلى أكثر من ذلك، يحتاجوا إلى مهرجانات خاصة للتعريف بهذا النوع من التراث.
1: ولكن فيما نحتاج هذا التراث في الزمن الحالي؟ زمن سابق يمكن أنه البشرية احتاجت إلى تربية الصقور لأنها كانت تؤدي مهمة، هي بريد، كانت تنقل الرسائل في زمن مضى. تربية الصقور أيضا كانت يعني كرياضة أو هواية كما هو الشأن في دول الخليج. لكن
0: صحيح،
1: قد يقول القائل نحن اليوم ما حاجتنا إلى هذه تربية الصقور؟
0: عندما نطرح مثل هذا السؤال هو طرح عام تقريبا. عندما نقول ما حاجتنا إلى التراث، لا يمكن استثمار التراث على مستوى اقتصادي وعلى مستوى أيضا إعلاء من الهوية المغربية الغنية بروافدها المتعددة. وعندما نتحدث عن الروافد المتعددة فنحن نتحدث كما أشار إلى ذلك الدستور المغربي في التعبيرات المتعددة التي يختص في هذا التراث. هناك تعبيرات لغوية وهناك تعبيرات يعني تراثية مختلفة من خلال مختلف أنواع وروافد هذا التراث، على مستوى مثلا الحكاية الشعبية والأغاني الشعبية والأمثال الشعبية والزجر وما ذلك من الأشكال الثقافية والغناء الشعبي وما إلى ذلك، مما يخلق نوعا من الثراء على المستوى الوطني. وهذه حاجة.
1: هل هو سؤال مشروع؟ سامحني أثرت غضبك بهذا السؤال لأنك قضيت عمرا وأنت تنقب وتبحث كباحث أكاديمي، ولكن سؤال أسمعه من البعض عندما يتحدث ويقول المهرجان الفلاني الذي يقام في المنطقة الفلانية من أجل صون ممارسة معينة في تلك المنطقة، قد يراه البعض أنه هدر للمال العام ولا حاجة لنا لهذا المهرجان الذي يقام على مدار 3 أيام 4 أيام. هذا هو مدعاة سؤالي وطرحه عليك أستاذي.
0: نعم صحيح، أنا بالعكس عجبني هذا السؤال كثيرا، لأن سؤال جدوى ودائما مطروح. تولي أقول لك واحد المرة أقول لك ما هي جدوى التقنية إذا لم تسعد الإنسان، ما هي جدوى الحياة إذا لم تكن مرتبطة بالاحتفالات وبالسعادة، إذن وما هو مفهوم السعادة. فندخل إلى جانب فلسفي، هذا مسألة مهمة. إذن فنحن كما نحتاج إلى التقنية فنحن نحتاج أيضا إلى التراث، وهناك من البلدان من جمع بين التقنية والتراث، ليس هناك أي تناقض بينهم. بالعكس هناك نوع من التناغم بين التقدم وبين استعمال يعني وبين الاحتفاظ على هذا التراث من خلال متاحف حية. ونحن نعتبر أن المهرجانات لاستغلال متاحف مثل الساحات العمومية يتعرف عليها الناس، يتعرف على تراثهم من خلالها، وهذا مصدر بهجتهم وسعادتهم.
1: وهذا مصدر أيضا لرفع أيضا السائحين وأعداد السائحين الذين يزورون.
0: صحيح صحيح فعلا، فإن السائحين أيضا يبحثون عن خصوصيات البلد ولا خصوصيات بل من غير تراثه ومن مختلف أشكال، فنحن نحتاج العكس، نحتاج إلى كل أن أشكال تراثنا من أجل الحفاظ عليه ومن أجل تتمينه، وهذا هو شأن مثلا منظمة اليونسكو والتي تحاول ما أمكن أن تحافظ على هذا التراث بمعاهدات دولية ومختلف يعني الأشكال.
1: على سيرة
0: نعم.
1: تعرف جيدا أهمية التراث، سمحني أسابق معك الزمن حتى أجنح معك إلى جانب مهم جدا في لقائنا هذا والذي خصصناه بالكامل لتراث أهل دكالة وخاصة تربية الصقور في هذه المنطقة. لك كتاب معنون بالتراث المغربي وحمايته جنائيا بين الاتفاقيات الدولية والتشريع الوطني، وكان في الحقيقة كما يرى النقاد والمفكرون على أنه إضافة نوعية حاولت من خلالها تسليط الضوء على البعد التشريعي والقانوني لحماية الموروث الثقافي المغربي.
0: نعم، شكرا أستاذ على هذا السؤال. فأولا بدأت الكتاب بأهمية والذي هو عبارة عن رسالة ماجستير أو ماستر في العلوم الجنائية، وقد انطلاقا من اهتماماتي السابقة بالتراث حاولت أن أبحث عن كيف يمكن أن نحمي تراثنا من الناحية القانونية وأن نقارن بين القوانين الدولية والقوانين الوطنية في حماية التراث. فالكتاب تناول في الأول ما خارج منظور التوثيق أو الجمالية الشعبية زاوية قانونية تتيح دراسة التشريعات الوطنية ومقارنتها بالاتفاقيات الدولية، ثم إعادة التفكير في التشريعات مما يعزز الاهتمام بحماية التراث المادي واللامادي ويواكب التحولات الحديثة في المنظومة التراثية المغربية.
1: بمعنى أنه عندما تستهدف منطقة معينة فيها تراث لا مادي، وأحيلك إلى أحد الأساتذة الذين استضفتهم مشكورا وهو أستاذ لي التاريخ، حدثني أنه كان في حصن من الحصون البحرية وكانت بها قبة من النحاس خالصة، فتم للأسف الشديد من عبثت بها أيادي من لا يفقهون شيئا في أهمية التراث الوطني، وعبثوا بتلك القبة النحاسية، وإن هو قال لي بأنه وإن تم القبض على هؤلاء المخربين إلا أنه تخريب الشكل والقبة التي كانت يعني تاريخها يعود إلى 200 سنة من التاريخ، وهو يحدثني بحسرة وبمرارة. وفي هذه وأنا أتحدث معك عن الشق القانوني وحتى الجنائي لحماية تراثنا الوطني استحضرت هذه الواقعة، هل بهذا ممكن هكذا تشريع قانوني أن يحمي مناطق أو يعني تراثنا الوطني من العبث والعابثين؟
0: صحيح، إذن هذا هو الهدف من هذا الكتاب، يعني أنه نلاحظ أن عدم الاهتمام وتبخيص يعني التراث يجعل أنه يضيع الكثير من تضيع كثير من أنواع، إما بفعل الزمان وبفعل المؤثرات المتعددة وبفعل فاعل، بمعنى أنه هناك التراث يتعرض بدوره إلى السرقة وإلى التدمير، وهذا التدمير إذن يحتاج إلى ردع حتى يعني حتى نحافظ عليه. فتدعو الحاجة إلى إذن إلى هذه المقاربة القانونية الجنائية لكشف عن الوسائل القانونية الموضوعية والإجرائية داخل في ما هو مصداري، وأيضا في تحديد الجرائم وتحديد العقوبات المرتبطة بالتراث لتوفير أحسن حماية وصيانة وحفظ لهذا التراث. أولا بتعريف نطاق هذه الأفعال الجرمية، ثم نطاق العقوبات المرتبطة بها وكيفية تطبيق هذه العقوبات، لأننا نلاحظ في فقه المقارن في هذه القوانين أن هناك في بعض أنواع من السرقة التراث نوع من التساهل، ولذلك فإذا كان يمكن أن يأتي شخص ويقوم بسرقة مثلا شيء من الساحة العمومية ويأخذها، ولكن يكون الحكم عليه بغرامة أو شيء، هذا يجعله يعود إلى
1: معاودة الكرة مرة ثانية،
0: ليس هناك أي مشكل. ثم أيضا المقارنة مع القوانين الدولية الأخرى تعطينا أيضا هذه القدرة على البحث القانوني في كيفية الحفاظ على هذا التراث بقوانين رادعة، وهذا هو الأصل في الموضوع. إذا توفر حماية جنائية والنظر من خلال ذلك إلى ملائمة التشريع الوطني للاتفاقيات الدولية، لأن الاتفاقيات الدولية تدعو إلى ضرورة الحفاظ، وحتى هناك نصوص قانونية مختلفة، هناك من يتشدد في العقد وهناك من يتساهل.
1: صحيح.
0: فملائمة التشريع هي ضرورة قانونية الآن،
1: والقوانين وتطبيق القوانين خاصة القوانين الزجرية والعقوبات الزجرية هي وسيلة لحماية تراثنا الوطني، عدا أنه هذه ثروة وطنية ويجب أن تظل دائما في الحفظ والصون. أشكر لك دائما هذه المشاركة القيمة التي تفضلت بها، دكتور محمد فخر الدين الباحث الأكاديمي المتخصص في التراث المادي والمتخصص أيضا في حكاية الشعبية المغربية والمتخيل السردي، شرفتنا في حلقة اليوم.
0: شكرا أستاذة، وشكرا على الإضافة الكريمة، وشكرا لإذاعة ميديا، ونتمنى أن يتجدد اللقاء، لأن مثل هذه المواضيع حقيقة تحتاج إلى وقت أكبر، سواء من عند الحديث عن الجانب مقاربة الأنثروبولوجية والاجتماعية لموضوع التراث، وأنت أستاذة طرحتي مسألة مهمة، ديال ما هي الحاجة إلى التراث؟ هل هو مضيعة للوقت ومضيعة للمال؟ هل هو ضرورة اقتصادية واجتماعية واستثمار يعني مهم في الحياة الاجتماعية؟
1: أنا أجده رافع للاقتصاد الوطني الحقيقة، ورافع أيضا للسياحة، مجال السياحة هي تخدم الجانب السياحي بشكل كبير جدا، لأنه تراثنا هو الشيء المتميز والمتفرد الذي نتميز به. السائح يذهب إلى خمس نجوم، فنادق خمس نجوم في كل الكرة الأرضية تتشابه فنادق الخمس نجوم، ولكن الذي لا يتشابه هو تراث منطقة دكالة، أينما بحثت في الكرة الأرضية لن تجده حتما.
0: شكرا
1: جزيلا لك دكتور فخر
0: الدين، حفظك الله.
1: أهلا بك. شكرا سادة المستمعين على حسن المتابعة، إلى أن نلتقيكم في حلقة جديدة، دمتم أوفياء لميديا.
2: أنا شاب عندي قل من 35 سنة وباغي نبني المستقبل ديالي، ممكن نشري أول دار ليا بلا ما نضغط على راسي؟
3: كل شيء ممكن مع سلف سكن مبروك ديال البنك الشعبي، استفدوا من أقساط قابلة للتعديل، نسب فائدة تفضيلية، تأجيل بداية التسديد وتمويل أشغال الإصلاح. مع البنك الشعبي كل شيء ممكن.
4: البنك الشعبي، نكبروا جميع.
5: h30 sur Média, les titres des journaux de la mi-journée.
6: Vous êtes avec Sophie Volatier. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous sur Média. Et à la une, ce midi et de deux, l'Espagne remporte sa deuxième Coupe du Monde au bout du suspense face à l'Argentine. On revient en longueur sur le match dès le début de cette édition. L'Espagne gagne la Coupe du Monde et c'est toute une planète qui se soulève. De New York à Madrid, les supporters étaient au rendez-vous. Correspondance au pluriel dans ce journal. C'est officiel, les chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, ont signé un accord qui encadre le développement du gazoduc qui doit relier le Nigeria au Maroc. Les précisions dans cette édition. Encore une journée marquée par l'escalade entre l'Iran et les États-Unis. Cette nuit, les pays du Golfe ont à nouveau subi les foudres de Téhéran. Les détails à venir. Et puis c'est une visite d'État sous le signe du rééquilibrage des relations bilatérales. Le président gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema à Paris aujourd'hui. Tous les enjeux, ce sera en fin d'édition. Voilà, vous avez le programme. On se retrouve dans un peu moins d'une heure pour développer tous ces titres. D'ici là, bonne fin de matinée à l'écoute de Média.
7: Une voix, une histoire. Chaque jour, vous nous écoutez. Et chaque jour, nous sommes avec vous.
8: Est en suspens, l'Ukraine...
9: Il est 7h30.
7: Médias pour toutes les générations.

0: Avec Mastercard, c'est avantageux. Avec vous, c'est priceless. Profitez d'un cashback allant jusqu'à 10% sur vos achats dans des destinations emblématiques en Europe. Faites vos achats avec style chez El Corte Inglés dans toute l'Espagne. Offrez-vous la plus belle expérience de shopping aux Galeries Lafayette, à Paris Haussmann et à Nice. Et faites le plus beau voyage de votre vie avec Mastercard. Offre réservée aux titulaires de la Mastercard Platinum, World ou World Elite. Rendez-vous sur priceless.com/travel-MEA pour en savoir plus. Offre soumise à condition.
1: الدار البيضاء 99.6 الرباط 97.5.
2: معنا دائما في متابعة لمحطة مدينة إلى أحوال الطقس.
3: في المغرب الطقس بعد زوال يوم الاثنين مشمس مع سحب عابرة بالمناطق الممتدة شمال محور فيقيق أسمارة طرفاية، الحال كذلك جنوب الداخلة وببقية المناطق الساحلية جنوب بوجدور. الأجواء صافية فيما عدا ذلك من ربوع المملكة. الحرارة مرتفعة بالمناطق الداخلية 27 درجة تسجل بالصويرة الرباط والدار البيضاء، 29 بطنجة، 31 بالعيون، 32 بأكادير، 36 بكل من الناظور وفاس، 38 درجة بمراكش، 41 بالراشيدية، 45 بوجدة. بالجزائر الطقس بعد ظهر اليوم مشمس مع سحب عابرة بالشمال والشمال الغربي من البلاد، صحو فيما تبقى من الجهات. الحرارة تظل مرتفعة بجل المناطق، 33 درجة بواران، 35 بتامر راس، 36 تسجل بالجزائر العاصمة، 42 بتيارت، 44 بقسنطينة، 45 بغردايا، و 48 ببسكرة. بتونس الأجواء بعد زوال اليوم مشمسة مع سحب قليلة متفرقة بمرتفعات الشمال الغربي، السماء زرقاء صافية فيما سوى ذلك. في مقاييس الحرارة المتوقعة 38 درجة بالمنستير، 39 بطبرقة، 41 درجة بسوسة، 42 تسجل بكل من تونس العاصمة مدنين وقابس، 47 بقفصة، و 48 بتوزر.
2: منتصف النهار باستوديوهات محطة مادئة إلى نشرة بأهم وآخر الأنباء، كل تفاصيلها يستعرضها الزميل إبراهيم الغربي. مرحبا وسهلا إبراهيم.
4: مرحبا فرحانة، وأهلا بكم في نشرة الظهيرة، وهذه أبرز محطاتها ومحاورها. كأس العالم لكرة القدم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، المنتخب الإسباني يتوج باللقب بعد فوزه في المباراة النهائية على المنتخب الأرجنتيني بهدف 0. انتصار اعتبر الناخب الإسباني أنه ولد من رحم المعاناة، مشيدا بجيل استثنائي يعتبره الآن نموذجا لكرة القدم الإسبانية. المنتخب الإسباني يحقق لقبه الثاني ونجمته الثانية بعد 16 عاما على التتويج التاريخي الأول في جنوب إفريقيا، ليعتلي مجددا عرش كرة القدم العالمية. دول المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا CDAO تنضم إلى مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب، الذي أطلقه العاهل المغربي الملك محمد السادس والرئيس النيجيري الراحل محمد بوخاري. حرب إيران، الولايات المتحدة توسع نطاق ضرباتها مستهدفة محافظات في مختلف أنحاء البلاد، وشمل القصف مدينة بوشار التي تضم محطة للطاقة النووية في مواصلة إيران استهداف دول الخليج والأردن، وأعلنت مسؤوليتها عن مهاجمة ناقلتي نفط في مضيق هرمز. في هذا الخضم، أسعار النفط تسجل ارتفاعا حادا مع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، مما أثار مخاوف من اتساع رقعة الصراع وتعطل إمدادات النفط في منطقة الشرق الأوسط. في بريطانيا، الزعيم الجديد لحزب العمال الحاكم أندي بورنام يستعد اليوم لتولي رئاسة الحكومة على وقع مجموعة من التحديات تواجهه كسابق رئيس للحكومة خلال عقد. المنتخب الإسباني لكرة القدم يتوج إذن بلقب كأس العالم 2026 بعد فوزه في المباراة النهائية على نظيره الأرجنتيني بهدف دون رد سجل في الشوط الإضافي الثاني بعد أن انتهى الوقت القانوني للمباراة بالتعادل بدون أهداف. وبعد التتويج العالمي فرض المنتخب الإسباني هيمنته على الجوائز الفردية، جائزة أفضل لاعب في البطولة وأفضل لاعب شاب وأفضل حارس. وديو حتي
5: إسبانيا حيث تتحول الأحلام إلى حقيقة جلية، وحيث تعزف كرة القدم بإيقاع الفن والإبداع. من ملاعبها خرجت مدارس كروية ألهمت العالم، واليوم تعود لاروخا لتكتب فصلا جديدا من المجد وترفع كأس العالم للمرة الثانية في تاريخها في نهاية ماراثون امتد إلى الأشواط الإضافية ضد الأرجنتين حاملة اللقب. منذ صافرة البداية فرض الإسبان أسلوبهم المعتاد، استحواذ ضغط عالي وتحركات أربكت دفاعات الأرجنتين، بينما اكتفى رفاق ليونيل ميسي بالصمود والاعتماد على التمسك الدفاعي وتألق الحارس إيميليانو مارتينيز الذي أبقى منتخب بلاده في أجواء اللقاء بتصديات حاسمة. كما حرم الإسبان من هدف ألغية بعد مراجعة اللقطة. الأرجنتين تلقت ضربة موجعة قبل الأشواط الإضافية بطرد إنزو فرنانديز، وفي الوقت الذي اعتقد فيه الجميع أن النهائي يتجه إلى ركلات ترجيح جاءت الدقيقة 106 حين ارتقى نيكو ويليامز ليمهد الكرة داخل منطقة الجزاء لتصل إلى البديل فيران توريس الذي أطلق تسديدة قوية سكنت الشباك معلنا هدفا تاريخيا أشعل المدرجات في أمريكا وإسبانيا ومنح لاروخا اللقب العالمي، رغم أن الأرجنتين أهدرت فرصة ذهبية في آخر الثواني لتعديل النتيجة. إنها إسبانيا بطلة العالم من جديد بعد 2010، تبدع وتمتع وتكتب فصلا جديدا في كتاب المجد الكروي. ميسي لم يتمكن من تحقيق لقبه الثاني العالمي، في حين لامين يامال فتح أبواب العالمية بلغة ذهبية.
4: بعد مرور 16 سنة على تتويج التاريخ الأول في جنوب أفريقيا، إسبانيا تعتلي قمة العالم من جديد. وقبيل منتصف الليل بقليل اشتعلت مدريد فرحا مع صافرة النهاية، فقد أحرزت إسبانيا كأس العالم لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخها، وتعالت هتافات الفرح وأصوات الأبواق في وسط المدينة تتويجا يؤكد العودة القوية لمنتخب استعاد مكانته كمرجع أول لكرة القدم العالمية. من مدريد تقرير مراسلنا محمد المدن.
6: خرج الإسبان عن بكرة أبيهم إلى الشوارع، غزا الآلاف منهم شوارع مدريد وبرشلونة وإشبيلية للاحتفال بفوز المنتخب الإسباني بكأس العالم 2026 بعد هزمهم لخصم عنيد هو منتخب الأرجنتين بقيادة ميسي وحصولهم بذلك على النجمة الثانية. نحن الأبطال، يصرخ شباب إسبان في معظم ساحات المدن الكبرى، ويقول آخرون
7: في النهاية أعتقد أن البلاد تستحق هذا الفرح، ونحن فخورون جدا بهم. ربما في المرة القادمة التي سنشاهد فيها منافسة كهذه سنكون بعائلة وأبناء، لذا شكرا جزيلا لكم على هذه الفرحة التي منحتمونا إياها.
8: إسبانيا كانت تستحق الفوز، لقد قاتلوا بدراوة وقدموا أفضل ما لديهم، والحقيقة أنه كان نهائيا مستحقا للغاية. نعم كان مستحقا للغاية، الآن حان وقت الاحتفال وحمل الكأس.
6: رفعت الصحافة الإسبانية الفوز إلى مرتبة تاريخية، عنونت البايس إسبانيا بطلة العالم وتسكن الأبدية، وعنونت ABC الحمراء تعود إلى الأبدية، بينما سطرت لافانغوارديا إسبانيا إسبانيا تكتب فصلها الثاني لا بديل، الجميع يشددون على الشيء نفسه، فريق يعيد تعريف الهوية الوطنية. في المقابل لفتت صورة سانشيز وهو يصافح ترامب خلال المباراة الأنظار عالميا وكذلك الصحف الإسبانية. ترامب وسانشيز يتركان اليوم خلافتهما ويتصافحان في نيويورك، كتبت البايس. مبادرة صغيرة لكنها رمزية، كرة القدم كفضاء للدبلوماسية الناعمة، يسطر معلقون في الشبكات الاجتماعية. السياسة تنحل لكرة القدم والعالم يشاهد إسبانيا الموحدة، يضيف آخرون. فيما قال

0: رئيس دولة وحكومة من بلدان المجموعة. واحتضنت القمة مراسم التوقيع على الاتفاق الحكومي الدولي الذي يؤطر تطوير أنبوب الغاز الأفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب البنية التحتية الطاقية الممتدة على طول يناهز 6800 كيلومتر والموجهة لنقل الغاز الطبيعي من نيجيريا إلى المغرب قبل ربطه بشبكة الغاز الأوروبية، وهو المشروع الذي أطلقه العاهل المغربي الملك محمد السادس والرئيس النيجيري الراحل محمد بخاري. وقد أشاد رؤساء دول وحكومات ووزراء في تصريحات على هامش قمة سيداو بمشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري، ووصفه بالإنجاز العظيم الذي يحمل تحولات كبيرة لكامل منطقة الغرب الإفريقي. نستمع لتوضيحات محمد شريف رمضان الأستاذ بجامعة كاشير الفيدرالية بولاية غومبي النيجيرية، حوره محفوظ ولتسالك.
1: انضمام مجموعة دول الإكواس لا شك أنه خطوة مهمة جدا نحو أنبوب الغاز المغربي النيجيري. طبعا هذا المشروع له أهمية استراتيجية للمنطقة ولأوروبا، خاصة أوروبا تحتاج إلى بديل للطاقة الروسية، وإفريقيا تحتاج إلى الطاقة لبناء المصانع وبناء الكثير مما تحتاج إليه من البنية التحتية لجذب الاستثمارات الخارجية. وهذا الجهد من المغرب وجمهورية نيجيريا لابد أن يكون ذلك المفتاح ويكون نافذة لوجود بديل. ولعل كذلك أزمة الطاقة العالمية الناشبة من إغلاق مضيق هرمز هي أيضا من الأسباب التي أجبرت هذه الدول لإيجاد حل لهذه الأزمة العالمية للطاقة، والتي ألقت بظلالها في كافة أنحاء دول العالم، ودول غرب إفريقيا لم تكن مانئة عن ذلك. فأرى أن دول غرب إفريقيا وعلى رأسها دولة نيجيريا تحتاج إلى حل سريع لهذه الأزمة العالمية. فأرى أن هذه الاتفاقية الجديدة لا شك اتفاقية مهمة جدا.
0: أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الاقتصاد الوطني سيسجل نتائج جيدة سنة 2026، حيث ستبلغ وتيرة نموه 4.8%. وذكرت المندوبية في تقرير الميزانية الاقتصادية الاستشرافية 2027 الذي يقدم مراجعة لنمو الاقتصاد الوطني لسنة 2026 وكذا أفاق تطوره سنة 2027 أن هذا النمو سيكون مدعما أساسا بالانتعاش الاستثنائي للنشاط الفلاحي. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم اليوم أنها أكملت جولة جديدة من الضربات ضد إيران لليوم التاسع على التوالي، وقالت إنها استهدفت مراكز قيادية عسكرية إيرانية ومواقع الدفاع الجوي والمراقبة الساحلية والقدرات البحرية ومنصات إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة وشبكات الاتصالات، مشيرة إلى أن هذه الضربات تأتي بهدف تقويض قدرات إيران على مهاجمة السفن التجارية والبحار المدنيين العابرين لمضيق هرمز. ووصلت إيران استهداف دول خليجية والأردن، وأعلنت مسؤوليتها عن مهاجمة ناقلتي نفط في مضيق هرمز، كما أعلنت أن الاتصالات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة ما زالت متواصلة عبر الوسطاء رغم الضربات العسكرية الأمريكية. كيف يبدو الوضع الآن وإلى أين تسير الأمور؟ نستمع إلى منصور الوائلي الخبير في الشأن الإيراني متحدثا من لندن لنور الدين إيجاجان.
2: تطور يعني حقيقة لافت، ضرب خطوط الإمداد هذا لم يكن في الحرب الأربعين يوما. الضربات الأخيرة الأمريكية قبل كانت فقط لإعماء الرادارات وضرب المنشآت العسكرية، إنما الآن أصبح ضرب البنية التحتية، منشآت اقتصادية عسكرية وما يشابه ذلك، وسكك الحديد وخطوط الإمداد. الآن كل الضربات ركزت على خطوط الإمداد وضرب المنشآت التحتية التي تدعم البنية العسكرية. دخول الجيش الإيراني وضرب الكويت والدول العربية عن طريق الجيش هذا تطور أيضا لافت. هنالك عملية أكبر من تحرير مضيق هرمز وتأمين مضيق، وإنما لاجتياح بري للجزر وحتى الأهواز لقطع الإمداد وقتل إيران سريريا. ما هي خيارات أمام إيران؟ إيران ربما ستلجأ إلى الخيارات التالية: أولا عمليات بما تسمى عملية الذئاب المنفردة، اغتيالات ربما، خارج إيران، إيعاز الحوثي إلى في المشاركة، يعني وهذا الغرض منه هو إلهاء وإشغال القوات الأمريكية.

0: أمريكية، ثاني شيء هو توسيع الحرب، وثالث شيء يكون غطاء للنظام الإيراني ضرب الدول العربية، لأن بالمستقبل ربما الدول العربية لا تقف مكتوفة الأيدي، ستتدخل، أو حتى هنالك دول تتدخل مع دول أوروبية. وإدخال الحوثيين في هذه المرحلة ستكون توسيع الحرب وغطاء لإيران.
1: قفزت أسعار النفط في مستهل التعاملات الآسيوية اليوم عقب توجيه الولايات المتحدة الضربات لإيران لليلة 9 تواليا واشتعال النيران في سفينة في مضيق هرمز، وتجاوز سعر البرنت 90 دولارا للبرميل مسجلا أعلى مستوى منذ يونيو الماضي. وعكست هذه المكاسب مخاوف متزايدة من أن يؤدي تجدد القتال في الشرق الأوسط إلى تعطيل شحنات النفط عبر المضيق الذي يعد ممرا حيويا لموارد الطاقة العالمية. وتبقى حركة الشحن عبر مضيق هرمز مضطربة إلى حد بعيد لم تتجاوز جزءا يسيرا من مستوياتها قبل اندلاع الصراع، مما يبقي الأسواق في حالة ترقب إزاء مزيد من الاضطرابات في إمدادات النفط. للتعليق معنا دكتور عدنان هادي عجاز، رئيس قسم اقتصاديات النفط بجامعة بغداد، حوره نور الدين إيجاجان.
2: حقيقة المستثمرون والمضاربون في أسواق النفط وهم المسؤولون دائما عن الحركة السريعة في الأسعار لا ينظرون إلى زمن حدوث الأزمة، ولكن ما يتم توقعه بالمستقبل، الأمور مبنية على توقعاتهم، فإذا ما توقعوا أن الأزمة سيطول أمدها وسوف يتم إغلاق المضيق بشكل كامل، فالأسعار سوف تتجه إلى ارتفاع بشكل أكبر من 90 دولار، خصوصا إذا ما علمنا أن هناك مؤشرات على غلق باب المندب، وبالتالي فإن الرجوع إلى الحرب هو فيه علامات أقوى من المدة السابقة، خصوصاً إذا ما علمنا أن الدول في أوبك بلس التي هي خارج منطقة الخليج العربي مثل روسيا، روسيا كميات كبيرة من النفط تستخدم محلياً والبقية يصدر إلى الصين أغلبه، وبالتالي لا يوجد هناك فائض كبير. نحن نعلم أن الفائض النفطي الأكبر هو يأتي من المملكة العربية السعودية، والتي خلال هذه الأسبوع أيضاً تأثرت بعض موانئها بالاصطدام العسكري الذي حدث مع اليمن. بالتالي فإن حقيقة الاقتصاد العالمي بشكل عام أمام صورة معقدة نسبيا ومركبة، خوفا من انقطاع إمدادات النفط والمنتجات النفطية.
1: قتل فلسطينيان اليوم خلال هجوم شنه مستوطنون إسرائيليون قرب رام الله في وسط الضفة الغربية المحتلة، حسب ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، كما أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في تقرير صدر عنه مؤخرا أن عنف المستوطنين الإسرائيليين بالضفة الغربية المحتلة بلغ وتيرة قياسية، إذ وصل المتوسط إلى 6 هجمات يوميا تسفر عن ضحايا أو أضرار. إلى بريطانيا الآن، حيث يستعد الزعيم الجديد لحزب العمال أندي بورنام اليوم لتولي رئاسة الحكومة خلفا لكير ستارمر، على وقع مجموعة من التحديات ستواجهه كسابق رئيس للحكومة بالمملكة المتحدة خلال عقد. ومن المنتظر في مستهل ولايته في داونينغ ستريت أن يعطي الأولوية لتعزيز الاقتصاد وتحسين مستويات معيشة الناخبين المستائين من ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية. وسيواجه بورنام هامشا محدودا للمناورة في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع الدين العام، فضلا عن قواعد مالية صارمة تفرض عليه تحقيق التوازن بين الإنفاق الحكومي والإيرادات الضريبية. نتابع تعليق محمد أبو العينين خبير الشأن البريطاني من لندن.
3: هذه القيادة الجديدة تحتاج في البداية إلى تكريس أدوات الحكم، وكذلك ربما أن يؤسس لهذه الحكومة الجديدة التي على ما يبدو أنها ستكون أكبر من فكرة أنها حكومة اعتيادية. ما جاء في التصريحات التي أدلى بها أندي بيرنام تشير إلى محاولات لإعادة صياغة ما يطلق عليه السياسة البريطانية، سواء كانت السياسة الداخلية أو الخارجية، في ما يتعلق بالإدارة، فيما يتعلق بإدارة المرافق العامة، كلها تحديات ربما تشير إلى حاجة أندي بيرنام شخصيا إلى محاولة إعادة تأسيس ما يمكن أن نسميه بالشرعية التي يتولاها داخليا من خلال ربما الدعوة إلى انتخابات، إذا ما استطاع أن يحقق خطة متماسكة

0: السكه. من الممكن في تقديري ان يدعو الى انتخابات في غضون عام او عام ونصف للحصول على تفويض يمكنه من اجراء التعديلات الكبيره التي يتحدث عنها.
1: بعد الفاصل نعود لمتابعه باقي محطات المنتصف.
2: اكو فينا ناقصه من الصوديوم، داكشي علاش كنشربها كل نهار، كتخليني ديما نبقى اتغطي ونركز على امتحاناتي. اختار اكو فينا، خذ الوقت الاساسي.
3: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشره عند شرائكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتيكت بلس. باش تستافدوا ما عليكم غير تمشيو لاقرب ستاسيون المشاركه باش تاخذوا لاكارت وين كلوب، او تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب، او تسجلوا على الموقع www.winclub.ma. ونزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقه الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا فيكو فيها.
1: والآن إلى ضيف المنتصف. تتوقع المندوبية السامية للتخطيط تسارع وتيرة نمو الاقتصاد المغربي خلال عام 2026 ليصل إلى نسبة 4.6% في الفصل الأول و 4.8% في الفصل الثاني، مع ترقب انتعاش أقوى ليبلغ 5.4% في الفصل الثالث، مدفوعا بانتعاش القطاع الفلاحي واستمرار قوة الطلب الداخلي. وتشير المذكرة الإخبارية للمندوبية حول الظرفية الاقتصادية إلى المحددات التالية عام 2026، إلى أن القطاع الفلاحي يمثل الدعم الرئيسي للنمو، حيث عوض التراجع المسجل في بعض الأنشطة الثانوية مثل الصناعات الاستخراجية والتحويلية بفعل تحسن الإنتاج الفلاحي. الطلب الداخلي يواصل أداءه المتين مع توقعات بارتفاع استهلاك الأسر بنسبة 4.2% واستمرار زخم قطاع الخدمات الذي يحافظ على ديناميته. التضخم يسجل انخفاضا في وتيرته وتوازنا بالأسعار الجارية، مما يعكس استقرارا في المستوى العام للأسعار. للحديث في الموضوع معنا ضيف منتصف الاثنين عبد الخالق التهامي، مستشار ميديا الاقتصادي. مرحبا أستاذ عبد الخالق التهامي.
4: أهلا وسهلا أستاذ إبراهيم، وأهلا بالمستمعين الكرام.
1: إذن ما هي المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي المغربي خلال الفصل الثاني من هذا العام 2026؟
4: نعم، كما أشرت في المقدمة تشير المذكرة الحديثة للمندوبية السامية للتخطيط إلى أن الاقتصاد المغربي حقق بالنسبة لهذا الفصل نمو يقارب 4.8% خلال الفصل الثاني إذن من سنة 2026، وهو معدل يعكس استمرار ضعف الاقتصاد الوطني إجمالا رغم الظرفيات الدولية الصعبة. المحرك الأول كان هو الانتعاش القوي للقطاع الفلاحي بفضل موسم استثنائي، حيث تحسنت الأمطار الوفيرة وارتفاع مخزون السدود الإنتاج الفلاحي بشكل واضح، وواصل قطاع الخدمات أيضا أداءه الجيد خاصة في قطاعات السياحة النقل التجارة. وبقي الطلب الداخلي بالأساس خاصة استهلاك الأسر هو الداعم الأساسي للنمو في بلادنا. في المقابل ظلت بعض الأنشطة الصناعية متأثرة بضعف الطلب الخارجي، الطلب الأوروبي بالأساس الشريك المهم بالنسبة للمغرب. وكذا هذه الظرفية تؤكد أن الاقتصاد المغربي أصبح أكثر قدرة على مقاومة الصدمات الخارجية. لماذا؟ لأن هناك الطلب الداخلي الذي يعوض إلى حد ما الطلب الخارجي.
1: ماذا تتوقع المندوبية السامية للتخطيط خلال الفصل الثالث من هذه السنة؟
4: تتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن يتسارع النمو الاقتصادي ليبلغ حوالي 5.4% خلال الفصل الثالث من سنة 2026، وهذا شيء مهم حيث ستواصل الفلاحة دعم النشاط الاقتصادي وإن بوتيرة أقل قليلا من الفصل السابق، وتبقى الصناعة مرشحة أيضا للتحسن مع انتعاش المبادرة التجارية العالمية وخصوصا مع أوروبا كما أشرت. وقد يستفيد قطاع الفوسفات من ارتفاع الطلب الخارجي خاصة من الهند واليابان والولايات المتحدة، وهذا شيء مهم وجديد، وستحافظ الخدمات على ديناميتها ويستعيد الاستثمار الضخمة. لكن تبقى كل هذه التوقعات مرتبطة باستقرار الأوضاع الدولية، لذلك يبقى تعزيز الاستثمار والإنتاج والإصلاحات ضروريا لضمان نمو وتتبعه إن شاء الله في الفصول القادمة.
1: ماذا تقول المؤشرات حول تطور التضخم والقدرة الشرائية للأسر المغربية؟
4: وتقول هذه المؤشرات أن

0: التضخم سيبقى في مستوى معتدل في حدود 1.1% حسب المندوبية السامية للتخطيط خلال الفصل الثاني من سنة 2026، حيث خفف انخفاض أسعار المواد الغذائية بالأساس من ضغوط على الأسر، لكن بالمقابل هناك ارتفاع أسعار الطاقة والمحروقات، وما زال هذا الضغط هذا يثقل كلفة المعيشة، ويشعر كثير من المواطنين بأن قدرتهم الشرائية لم تتحسن كما يكفي. وتعتبر حوالي 78% من الأسر المغربية أن مستوى عيشها تراجع خلال هذه السنة. للإشارة، لا يعني انخفاض التضخم انخفاضا للأسعار، بل فقط تباطؤ ارتفاعها، ولذلك يبقى رفع الدخل وتحسين الإنتاج هو الحل الحقيقي لحماية القدرة الشرائية للأسر، لأن كيفما كان الحال نسبة التضخم لا زالت موجودة بالرغم من أنها تباطأت في الفصول أو الفصلين الذين يعني في سنة 2026.
1: كيف تبدو وضعية المالية العمومية، وما هي أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد المغربي؟
0: بالنسبة للمؤشرات المالية فلقد حافظت على درجة جيدة من التوازن في هذه السنة 2023 بفضل تحسن المداخل الجبائية واستمرار النشاط الاقتصادي بأهمية أعلى، وسجلت تحسنا بفضل ارتفاع المداخل الضريبية، ووصلت الدولة تمويل الاستثمار وبرمجت الحماية الاجتماعية برامج الحماية الاجتماعية التي تقوم بها الدولة، كما تواصل الحكومة العمل على تقليص عجز الميزانية ما استطاعت إلى ذلك، لكن النفقات المرتبطة بالدعم والاستثمار ما زالت مرتفعة. من جهة أخرى يظل العجز التجاري من أبرز نقاط الضعف في الاقتصاد الوطني كما أظهرت ذلك يعني مذكرة المندوبية السامية للتخطيط، ويبقى النمو مرتبط إلى حد كبير بالموسم الفلاحي. التحدي الأكبر هو تحويل هذا النمو إلى نمو دائم يقوده الاستثمار والإنتاجية والصناعة وخلق فرص الشغل، وهذه نقطة أيضا سلبية وتحدي يواجهه الاقتصاد المغربي في هذه الظرفية من الاقتصاد الوطني والاقتصاد الدولي عامة.
1: شكرا جزيلا أستاذ عبد الخالق التهامي، كنت مباشرة معنا من الرباط.
0: أهلا وسهلا وإلى اللقاء.

0: 12h30, 13h30, le grand journal, Sophie Volatti.
1: 13h sur Medjan, c'est l'heure du retour de l'actualité avec la synthèse qui vous est présentée aujourd'hui par Mohamed Ibn Abou. Bonjour Mohamed.
2: Bonjour Sophie, ahlan bi mustamaïn al-kiram. ومستهل الموجز بآخر التطورات في الشرق الأوسط، حيث وسعت الولايات المتحدة نطاق ضرباتها على إيران اليوم مستهدفة محافظات في مختلف أنحاء الجمهورية الإسلامية، وشمل قصفها مدينة بوشهر التي تضم محطة الطاقة النووية، فيما واصلت طهران استهداف دول خليجية والأردن وأعلنت مسؤوليتها عن مهاجمة ناقلتي النفط في مضيق هرمز. في وقت نفسه أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيراني إسماعيل الباقائي أن الاتصالات الدبلوماسية مستمرة مع الولايات المتحدة. على صعيد ذي صلة، أعلنت البحرين والكويت التصدي اليوم لعدد من الهجمات الإيرانية التي تتواصل منذ أيام على البلدين الخليجيين، في وقت وسعت الولايات المتحدة نطاق ضرباتها على إيران. وقالت قوة دفاع البحرين في بيان إن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة اليوم بعدما سمع دوي انفجارات في المنامة. ومن جهته أفاد الجيش الكويتي على منصة إكس بتصدي الدفاعات الجوية الكويتية لهجمات طائرات مسيرة. قتل فلسطينيان بنيران القوات الإسرائيلية أثناء هجوم شنه مستوطنون في وسط الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أفادت مصادر رسمية فلسطينية اليوم، فيما أعلن الجيش إطلاق النار على أشخاص رشقوا عناصره بالحجارة. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل شخصين برصاص الاحتلال في بلدة دير جرير شرق رام الله، وذلك بعدما أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها نقلت إلى المستشفى 3 أشخاص أصيبوا خلال هجوم المستوطنين في البلدة. بعيدا عن ملف الحرب في الشرق الأوسط، أفادت المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب بأن الاقتصاد الوطني سيسجل نتائج جيدة سنة 2026، حيث ستبلغ وتيرة نموه 4.8%. وذكرت المندوبية في تقرير الميزانية الاقتصادية الاستشرافية 2027 الذي يقدم مراجعة للنمو الاقتصادي الوطني لسنة 2026 وكذا أفاق التطور سنة 2027، أن هذا النمو سيكون مدعما أساسا بالانتعاش الاستثماري.

طاقة إيجابية. نتحدث عن التغيير، عن الذات، عن المعنى. طاقة إيجابية مع حنان تسوري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديان.

0: يومية الفلاح تتهدي لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:40 الصباح الأرض. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: أنتم في الاستماع لميدي آن، موجز ثانية.
2: معكم محمد بن عبو في تقديم الموجز، أهلا بكم. والبداية من الشرق الأوسط، حيث قتل فلسطينيان بنيران القوات الإسرائيلية أثناء هجوم شنه مستوطنون في وسط الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أفادت مصادر رسمية فلسطينية اليوم، فيما أعلن الجيش إطلاق النار على أشخاص رشقوا عناصره بالحجارة. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل شخصين برصاص الاحتلال في بلدة دير جرير شرق رام الله، وذلك بعدما أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها نقلت إلى المستشفى 3 أشخاص أصيبوا خلال هجوم للمستوطنين في البلدة. في خبر ذي صلة، أعلنت حركة حماس اليوم في بيان مقتضى بانتخاب خليل الحياة القيادي البارز وكبير المفاوضين في مباحثات وقف إطلاق النار مع إسرائيل رئيسا لمكتبها السياسي خلفا ليحيى السنوار الذي قتلته إسرائيل خلال الحرب في قطاع غزة. الحياة خاض الانتخابات لاختيار رئيس لحركة حماس إلى جانب خالد مشعل، وقال مسؤول في حماس إنه تم انتخاب خليل الحياة بالأغلبية العظمى، مشيرا إلى أنه سيتولى مهامه الأسبوع المقبل. حسب المسؤول، سيجتمع المكتب السياسي خلال أيام في إسطنبول لتشكيل اللجان وبدء تشكيل الأطر القيادية في الحركة. في المغرب، وفي إطار السهر على سلامة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 من شتنبر المقبل، تم اليوم تفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات خلال اجتماع عقد بمقر وزارة الداخلية. وتتمثل المهمة الأساسية للجنة المركزية واللجان الإقليمية والجهوية في اتخاذ التدابير العملية الكفيلة بصيانة واحترام سلامة وصدق العملية الانتخابية، وذلك من خلال تتبع سير مختلف مراحل العمليات المذكورة والتصدي في حينه لكل ما قد يمس بها، وذلك ابتداء من المرحلة الحالية إلى غاية تاريخ إجراء الاقتراع والإعلان عن نتائجه. نبقى في أخبار المملكة، حيث تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ابتداء من اليوم وإلى غاية يوم الخميس المقبل بعدد من مناطق المملكة. أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 و 47 درجة بعملات وأقاليم أسازاج، سمارة، طاطا وزاغورة. أضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أن تهم الظاهرة نفسها من 35 إلى 40 درجة خلال الفترة ذاتها، عملات وأقاليم الصويرة، دريوش، ناظور وبركان. توفي اليوم الموسيقار المصري هاني شنودة عن عمر نهز 83 عاما إثر أزمة صحية طارئة. امتدت المسيرة الفنية للفنان الراحل لنحو 6 عقود أسهم خلالها في إثراء الموسيقى العربية والفن المصري، حيث قدم خلالها مئات الأغاني والألحان إضافة إلى أعمال في مجال الموسيقى التصويرية للأفلام. ونعت نقابة المهن الموسيقية المصرية الموسيقار هاني شنودة، مشيرة إلى أنه رحل عن عالمنا اليوم بعد مسيرة فنية استثنائية أثرت

0: إلى لها الحياة الموسيقية في مصر والعالم العربي بإبداعاته الخالدة. بهذا الخبر مستمعينا الكرام ننهي الموجز لحظات وتلتقون مع حنان سوري في برنامج طاقة إيجابية. متابعة ممتعة وإلى اللقاء.
1: على إيقاع الصيف نرافقكم أينما كنتم، من لحظات للعناية بالنفس واستعادة التوازن إلى رحلات بين سحر الأماكن وذاكرة التراث، ومن قصص تنبض بالأمل إلى لقاءات مع الثقافة وأجمل الألحان. عيشوا الصيف معنا على ميديان.
2: ميديان بودكاست تمنح الصوت بعدا جديدا بالصورة. إعلامك الجديد تحت طلب ينطلق الآن، أقرب إليك، أعمق تأثيرك. اكتشف سلسلاتنا بصمة مع لينا علوش، ستار دو سبور مع محمد عميمي، الشاهد مع نوفل العواملة، ومضات مع نهى يوسف، لا غبغ أبلابغ مع رشيد مبركي، توازن مع سعيد العيادي، في المكتبة مع اعتماد سلام. حوارات، قصص وتحليلات بصوت وصورة لن تجدها على أي منصة أخرى. حمل الآن تطبيق ميديان بودكاست واستعد لتجربة استماع تشاهد أيضاً.

0: كنطلع لكم فيه بنية خفيفة وصوت فيه أمل وروح لكل واحد يبغي يبدل حياته بنسخة أفضل منه.
1: طاقة إيجابية مع حنان سوري على
0: ماشي. كل المشاعر كتحتاج إلى حلول، بعدها كتحتاج فقط الناس اللي يسمعوها. كم مرة أحببنا ولم نقل أحبك، وكم مرة تألمنا واخترنا الصمت بدل التعبير، وكم من علاقة فقدت دفئها ليس بغياب بسبب غياب المشاعر، وإنما بسبب عدم البوح بها. عندما نتعلم أن نعبر بصدق ونصغي باحترام تصبح بيوتنا أكثر دفئا وعلاقتنا أكثر أمانا. اليوم في طاقة إيجابية غادي نسألو نحاولو نجاوبو على وهل نحن نجيد فعلا التعبير عن مشاعرنا داخل الأسرة والمجتمع، أم أننا تعلمنا كيف نخفي الإحساس أكثر مما تعلمنا كيف نبوح به. مرحبا بكم في طاقة إيجابية، وهذا هو موضوعنا اليوم اللي غادي نناقشوا مع ضيفتي هناء نشاطي اللي هي كوتش متخصصة في مواكبة الشباب. مرحبا بك معنا هناء.
2: مرحبا بك حنان، وسعيدة من جديد أنني نكون معك، وتبارك الله موضوع فيه ما يتقال.
0: فيه ما يتقال، توحشتك.
2: وأنا كذلك، شكرا بزاف على الدعوة، والله لا يخطيك. والله والله لا يخطيك،
0: وجودك دائما يسعدني.
2: كنفرح ملي كنشوفك حنان،
0: وكنثق فيك،
2: ونهاري كي تزاد فيه سعادة ملي كنكون حاضرة معك.
0: كيعجبني نسمعوا هاد العبارات
2: جدا جدا. ما فيدناش ان احنا نخفيو الشمس بالغربة، لان هذه حقيقة فطرية، وخا نعياو نهربوا منها،
0: ولكن ما كنقولوهاش بزاف
2: للاسف. ولكن دائما فيدنا لحظة البداية ولحظة التغيير باش نزرعوا فيها هاد الشيء.
0: قبل ما نوصلوا، واش حنايا علاش ما كنعبروش؟ واش حنا ماشي رومانسيين؟ واش حنا ما عندناش احاسيس؟ واش اللي ما كيعبرش ما كيحش؟
2: لا، هي ماشي بالضروره، هي ما كتخدش بهذا القساوه هذه. اذا بغيتي تقول هي مساله ديال مدخلات نفسيه كنتربوا عليها، واللي للاسف هي فيها تشوهات. يا ما سمعنا مثلا رجل ما كيبكيش، ما تدسرش ولادك بالعديل هذا الهضور، هذا غير الفشوش. احنا يبدنا ما كانوش كيقولوا لنا وحنا يطلعنا رجال وطلعنا نساء، بينما لا، هناك تشوهات، لان غياب هذه التعابير المشاعري داخل الاسره بالخصوص، سواء بين الازواج ولا بين الاولاد، راه اذا غاب كون متاكد انه غيسبب لنا في هذا الجوع العاطفي اللي غنمشيو فتشوعوا عليه في حاجات غير سليمه وفي علاقات غير صحيه. ثاني حاجه هو اللي كيجعلنا هاد صعوبه التعبير في المستقبل. رمني انا كنولي ام، حتى انا راه غيجيني صعيب نقول بنتي كنبغيك ولا توحشتك ولا كاع، غنفهمها ديجا، لان عندي معتقد راسخ ان اذا قلت راه غنبان ضعيفه قدامها وغادي تسطم عليا، ولا فحال اللي قلنا غتكون تساره وغادي يكون فشوش ودلع،
0: ولا غنبان انا ضعيف. لان هذه النقطه ديال التعبير عن المشاعر بزاف كيقول لك انا ما تربيتش عليها، مع العلم انه اي حاجه واخا ما تربيتيش عليها تقدر تكتسبها لاحقا. دابا المشكل واش عندنا غير ما كنعبروش، ولا حنا جافين؟ حنا كمجتمع، انا نهضر على المجتمع المغربي مثلا، حتى اللي كيتابعونا واللي كيسمعونا اليوم، فوقاش اخر مره قال مثلا الاخ ديالو كنبغيك؟
2: صح.
0: ولا انا يعني الحمد لله انك في حياتي. يعني واش حنا جافين، او لا كنعبروا على المشاعر ديالنا ماشي بالكلام؟ في الغالب كنقول لك انا كنعبر عليه بالفعل.
2: شوف، هي باش نجاوبك خطوه خطوه. اول حاجه، التعبير فعلا هو كاين تعبير من غير الكلام، تعبير عن طريق الحضور، عن طريق خدمات، عن طريق هدايا، اهتمام. ولكن لا، احنا عندنا جوج ودنين خصنا نسمعوا،
0: خصنا يخدموا،
2: كيعجبنا نسمعوا، ما نكذبوش على راسنا. فرق كبير بين انك نعمل لك واحد الخدمه وتمشي في حالك بلا ما تقول لي شكرا ونبلعها، وبين انك بالعكس تحضر وتقيم لي ديك الخدمه وتقول لي شكرا واللي خطيك والله يرحم لك الوالدين. راه الدوبامين كيطلع معها، ديالي وديالك بجوج، ما نخفيوش هذه الحقيقه هذه. اذا واخا كاين لغات اخرى للحب، لغه الكلام كتبقى مهمه وكتبقى هي الاولى، هذه ما نزيدوش نقشوا فيها اكثر. الثانيه، واش حنايا جافين؟ هي ماشي مساله جفاف، هي مساله معتقدات راسخه ان هذا الشيء عيب. فهذيك الممارسه ديال عيب اليوم على غدا هي اللي كتصنع واحد المساله ديال ما احتاجش، احنا ما محتاجينش. فبالتالي هي اللي

0: تترجم عن طريق جاف. ان مثلا غيجي واحد الاب مع ولده غيقول له خصك نقول لك مثلا كنبغيك ولا نحضنك، علاش انت ما كتشوفنيش نهار كامل انا على من خدام. لا هو هذاك الطفل راه ما غيفهمهاش، زعما كون متاكد هو محتاج هذيك اللغه ديال الحضن وديك المساله ديال انا كنبغيك ولدي، ديك الطبطبه وديك الله يرضى عليك انت مهدي انا عندي ثقه فيك، انا نعطيه تشجيع بحضوري انا كطاقه ابويه موجوده سواء كنت اب ولا ام. هذه اللي كيحتاجوها وكنحتاجوها حتى حنايا. اذا انا اذا جيت من واحد المجتمع ولا من واحد المدرسه اللي عندي عايب وترسخات وحتى سببت لي فعلا في ديك الجفاف العاطفي وجعلتني نشوف هذا التعبير هذا، انا غير مسألة زايدة غير رفاهية. كاين اللي كيقول لك الناس اللي عندهم الفلوس هما اللي كيعبروا
1: صح، واللي ما عندهمش الفلوس وعبروا فهما ضعاف ضعفاء. علاش كنربطوا التعبير بالمشاعر بالضعف ديال الشخصية في الغالب؟
0: في الغالب لان احنا باقين فيها، لان كاين واحد الرواسخ ان هذاك اللي كيقول دابا ساعة شكرا هو في حال الا نقصت ثقة، او مثلا هذاك اللي دابو ساعه كيشكر مثلا غيجي او لا يعبر يقول لك اجيتي مزيونه اليوم جمعك هذا اللون ما شاء الله ولا كذا، او لا عجبتيني ملي قلتي ديك الهضره ولا ملي عملتي داك الموقف. بالنسبه لي له هذاك زعما راه هو بحال انسان مدلول ولا واحد الانسان اللي ناقص ثقه في نفسه او لا طماع في شي حاجه
1: او لا كيبغي يروضك لشي حاجه
0: يحتاجك
1: لشي حاجه. لان هذه النقطه دابا ماشي حنا بعض المرات ماشي غير ما كان نعبروش على المشاعر ديالنا وهذه انت غادي تحاولي اننا نفسروها، ماشي غير ما كنعبروش على المشاعر ديالنا وكنلقاو حرج ربما او لا ما كنلقاوش الكلمات بعض المرات حيت ما مولفينش ندير واحد الحاجه ما كنقدروش اننا نجيدها. هذه بالاضافه انه ما كنعرفوش تنستقبلوا الكلمات اللي هي كتكون فيها اطراء
0: صح
1: وفيها كنستقبلوها بتخوف بعد مرات باستهجان كتكون كلمات عاديه كنقدروا حنا نفهموها غلط
0: صح صح وبسوء نيه مثلا سينا غتقول لي شكرا كذا نقول هذه
1: ظاهره لك اليوم هذا اللون اللي لابساه جاك زوين غتقول انت ودابا حنان اش دخلها في اللون اللي لابساه انا
0: هذه 100%
1: وقيلا ما جاش معايا
0: إما ما جاش معايا ولا هذه وقيله محتاجه فيا في شي حاجه اخرى طمعانه فيا في شي حاجه اخرى في شي سيرفيس نعملو له، لان هاد الكلام ما كيتقلش هيدا فابور الا موراه شي
1: إن موراه إن وإن عظيمة
0: إن عظيمة مشددة
1: واحدة أخرى
0: مشددة الله يستر. نعم إذا هذه كاملة كتبقى حاجة مهمة قلتيها حنان، أن واخا ما تكونش عندنا في يدنا أن احنا نصنعوها، واخا تكون ناقصانا في يدنا اننا نصنعوها. والحاجه اللي كنبغي نذكر بها الناس اللي كيسمعونا سكو حنا حتى في السنه النبويه ديالنا الجميله راه الرسول صلى الله عليه وسلم اكد على هاد المساله ديال التعبير، لان كان جان عند واحد مره واحد الاعرابي قال له انا احب في فلان، جا الرسول صلى الله عليه وسلم قال له هل اخبرته؟ ماشي قولها له، يعني التعبير مهم. التعبير عرفتي راه كيعطيك نشاط داخلي، كيزيد لك في الدوبامين، كيزيد لك في الثقه في نفسك في ذاك التقدير، كيعطيك الانتماء لهذوك الناس اللي انت عايش في وسط منهم اللي كتعبروا مع بعضياتكم. حتى في الحاله اللي غنكون مثلا انا ماشي على قنتي مثلا انا دائما كنضحك معك ودائما كنقول لك شكرا عفوا، ولكن واحد النهار مثلا انا عندي مزاجي ماشي هو هذاك هذا هو. اذا حيتاش حنا كنكونوا مسانسين مع بعضياتنا كنعبروا، فانا هذاك النهار كنقدر نعطيك واحد شويه ديال الوقت وما نحكمش عليك انك انتينا ضدي في هذاك النهار، لا كنقول بحال اللي قلتي ساعه ليله خليها دابا ترجع لان هي الاصل ديالها طيب غير ساعه دايزه. او مثلا حتى انا بالنسبه لي كنحتاج انني ملي كناخذ هذاك الوقت فكنولي كيف ما انا كنقدر داك الوقت اللي محتاجه كنقدر الناس ان حتى هما محتاجين ديك الوقت، كنوليو نلتمسوا الاعذار بعضياتنا وهذاك الشيء هو اللي كيزيد
1: الارضيه مهيئه والارضيه
0: تماما
1: مقده
0: حيتاش اشتغلنا عليها مهمه حيتاش اشتغلنا واستثمرنا، فبالتالي ملي غادي تجي الايام والمواقف بيناتنا غادي تجي الا وما انها تزيد تعزز داك الشيء اللي استثمرناه مع بعضياتنا سواء في الساعه الفرح او في الساعه ديال الغضب.
1: الساعه الفرح او الساعه الغضب ملي كنهضروا على التعبير على المشاعر فاحنا فعلا كنلقاو صعوبه اننا نعبروا على المشاعر ديالنا واننا من غير الصعوبه اننا ما نحسوش بحرج. لكن واش حنا ما كنعرفوش نعبروا غير على المشاعر اللي كتكون مشاعر الحب مشاعر الجميله في حين اننا

0: نتقن التعبير على الغضب على الاستهجان اللي تما مشاعر المشاعر ماشي فقط المشاعر ديال الحب وديال
1: الشكر والامتنان
0: مشاعر اللي كتكون ايجابيه حتى المشاعر اللي كتحس بها بانك انت انا غضبان انا مقلق انا ما عجبنيش الحال انا متدمر انا متوتر هادشي كنعرفوا نعبروا عليه او لا ماشي كنعرفوا نعبروا عليه وانما ما كنلقاوش حرج اننا نعبروا عليه ولكن ما كنفهموش نعبروا عليه حتى هو كذلك
1: صح بحال اللي قلتي كنجبروا استسهال فانني نخرج شي كلمه في ساعه الغضب ونعلي صوتي ونهرس شي حاجه ولكن راه هذاك اصلا راه عباره عن مخاوف اللي مبطنه داخل اللي احنا باقين فيها ما عرفتيش انك كيفاش تعمل لها واحد حسن الاداره فهي خرجت بديك الطريقه وهذاك راه ما كيبقاش تعبير راه كيبقى تعدي على حقوق الاخرين وكيبقى كيف ما قلتي استهجان وكيبقى حتى استخفاف بالمشاعر الاخرين لان علاش فرضت عليهم انهم يتحملوك في ديك الساعه بديك الطريقه الوغ كنتينا ما عملتي حتى شي مجهود في انك تجي غير داك الغضب ديالك في ديك اللحظه انك تشوف كيفاش تفرغوا بطريقه صحيه اللي ما تضر بها لا نفسك ولا الاخرين علاش غتفرض على وليداتك ان لفت انك انت الاب انهم يتحملوك تحملوك وانت كتقول كلام ماشي هو هذا تهرس حاجه تعلي صوتك او لك ام او لك كذا لا هي حنا ملي كنهضروا مزيان على التعبير على المشاعر خصنا فعلا نعملوا لها واحد الاداره ونعرفوا ان شنو الامور اللي خصنا نخدموا احنا في الداخل ديالنا اولا عاد باش نقدروا نعبروا بطريقه سليمه لان ذلك التعبير السليم هو اللي كيعطينا ديك العلاقه الجميله هو اصلا كيعبر على احتياجاتنا الانسانيه النفسيه التعبير عن المشاعر هو احتياج
0: راه ما يمكنش تكبتو لا ليك ولا الطرف الاخر ملي كنقول الطرف الاخر يعني في اي علاقه في علاقه عمل في علاقه بينك وبين وليداتك انت هضرتي على المساله ديال الاب اللي كيغوت او حتى الام ماشي في الاسره او لا مثلا بلا ما يغوت على وليداتو حتى في علاقه الزوج والزوجه ولا الاب والام ما غتلقاش مثلا كيقول لها كلام ديال الحب قدام وليداتو مثلا في حين انه يقدر مثلا يقول لها كلام نبي او لا يتعصب او لا يعني يغضب عليها او هي تغضب عليه او يتدمر منها او تدمر منه او يعاتبوا بعضياتهم او يتهموا بعضياتهم قدام الوليدات
1: اذا هذيك في حد ذاتها راه انت كما قلتي كتزرع كتغدي واحد الحاجه كتستثمر في واحد الارضيه هذوك الوليدات كوني متاكد ان حتى هما غادي يطلعوا فيهم عندهم تشوه في التعبير يعني حتى هو بالنسبه لي له غيقول لك انا تربيت في واحد البيئه ملي كنكون غضبان ومعصب اول حال الناس اللي كنمشي نبليهم بالغضب ديالي هما اسره ديالي فانا كنمشي لهذيك يما وبابا وخوتي الزوجه ديالي مستقبل الى غيره بينما المساله ديال الحب والشكر والامتنان وحتى انني نعطي شويه ديال الوقت ونحترم لحظه الحزن ديال الاخر وهذه لا هذه ما كايناش وهذه غير تصاره وهذا غير فشوش ومثلا كاين اللي غادي يجي يتهمك ويقول لك طلعتوا علينا المعايير فين زايدين بهذا الشيء احنا ما تربيناش
0: ماشي ديالنا ماشي ثقافتنا ماشي ديال ديننا هذا الشيء مستورد واش في ديننا ما كاينش التعبير على المشاعر؟
1: لا ابدا ابدا ابدا راه بالعكس انا
0: ما كاينش حسن المعامله ما كاينش صح الكلمه الطيبه واثرها
1: صح وحتى في العرف
0: ابتسامة في وجه اخيك صدقه
1: اكيد وحتى في العرف ديالنا المغربي الجميل راه كاين امور جميله مثلا انا ملي كان تعطيني واحد السيرفيس ولو بسيط بسيط انا كنقول لك الله يرحم لك الوالدين شوف على الثقافه كندعيو بالرحمه من بعضياتنا نستافدوا انا
0: وتستافدينا
1: صح ولا هي خطي الدخله ديالك علينا وعماره الدار راه كاين حاجات جميله علاش كنمشيو دائما
0: شحال هذه ما كانوش الناس كيوصفوا للزوجه بالزوجه او لا دابا كيقولوا لها الحكومه او لا كيقولوا لها
1: عماره داري ومولات داري
0: عماره الدار
1: صح شوف على تعابير شوف على تعابير وحتى بالنسبه لينا حنايا في العرف المغربي كذلك البنيته راه غير كتكبر شويه كنبدا نقول الله يعطيك شي زمان يواتيك يعني الزمان هو الرجل نتيجه القيمه اللي كتعطى لنا الزوج فكتمشي البنت حتى هي مشبعه بديك الكلام هو قد ما هو بسيط وقد ما هو صح جداً. وسهل سهل راه كلمه كتخرج ما كتخلصش عليها لا ضريبه لا فلوس زعما فهنايا السؤال اللي كيبقى ان سواء الطبقه المثقفين او الناس الواعيين اللي ولا هذا البخل المشاعري هنا انسان خصو يرد بال راه نتيجه هناك كتم في الداخل راه هناك انت حكمتي على نفسك صحيح غيكون هناك جروح انا متفقه معك ولكن هذا لا يعني ان ذاك الجروح غتهزو معك لي جينيراسيون فيتور وتزيد حتى اللي ما جي حتى هو تزرع فيه ديك المساله ديال عيب انك تعبر عيب

0: أنك تبكيعي بأنك مثلا تقول شكرا، لا لا، هذه الأمور هذه كاملة باش كنستفدو، باش فعلا كنحييو العلاقات ديالنا، كنترحموا على بعضياتنا، ويوم عليا يوم عليك،
1: باش كنغديو حتى الأرواح ديالنا. لأن أنت ملي كتكون عايش في واحد الجو اللي هو صحي وكتعطي وكتاخذ، راه أنت كتكون عايش بشكل متوازن، بشكل هذا هو الشكل الطبيعي اللي خصنا نعيشوا به. هادشي كيخلي بعض المرات أن الوليدات ديالنا كيجي مثلا عند الأب ديالو ولا الأم ديالو يقول له واش كتبغيني؟
0: صح
1: ماما، واش ماما كتبغيني؟ واش ماما انت فرحانه حيت انا كاين؟ علاش عندهم، واش عندهم شك في ذلك، ولا كيبغيو يسمعوه، ولا كيكونوا فعلا كيقلبوا على الجواب، ولا فقط بغين يسمعوه؟
0: شوف، هما بجوج. لان احنا اذا كنا في واحد الاسره اللي ما فيهاش فعلا هذا التعبير عن الحب، سواء بالكلام او لا بالحضن، فكن متاكد ان هذاك الطفل كيبقى دائما كيفتش عليه. فمني كيمشي مثلا اقلها هذا العالم الرقمي، كيبقى يشوف تصاور فيديوهات ديال اباء اخرين كيعبروا كيهضروا كيقولوا كلام، كيشوفوا ديك الاطفال الوجوه ديالهم كيفاش كتبشر تبارك الله وتنور ملي كيسمعوا ديك الكلمات، فهو كيعمل اسقاط على نفسه، كيقول اين انا من هذا الموضوع. اذا كيمشي مباشره عند دوك الوالدين كيطرح لهم سؤال، واش انا حيتاش مختلف عليها ما كتقولوا ليشي؟ واش انا فيا نقص؟ واش انا عملت شي حاجه؟ واش انا ماشي محبوب؟ عاود لي. يقدر يجي يقول لك ماما عاود لي نهار اللي تزاديت، نهار اللي عرفتي راسك حامله بيا، واش فرحتي، واش كذا، فهمتي؟ كيبقى داك الامور هذيك، ومزيان هذيك خصنا نهضروا عليها، وخصنا نعبروا عليها، وخصنا فعلا نحسسوا هذوك الوليدات. حتى اذا ما جيناش بالمباشر، حنا بالمباشر راه هو الافضل، ولكن اذا ما جيناش بالمباشر في التعبير ديالنا، على الاقل نقول له انا فخوره بيك حيتاش عملتي هذا الشيء اليوم، انا فرحانه بيك، انا راضيه عليك، انا عندي ثقه فيك، انا عرفتك اليوم المجهود ما كانش هو هذاك، ولكن انا عندي ثقه فيك انك غادي تزيد في المجهود، انا كنحبك كلكسوا لي كونديسيون، انا كنحبك ولدي، ما جبتيش حاجات، ما جبتيش معدل، ما تصرفتيش بديك الطريقه، هذيك غادي نغيكليوها اباغ، نصحوها ونقوموا السلوك اباغ. هذه خصنا نشرحوها للوالدين، فرق كبير بين انك تعبر على الحب ديالك ليلو كانسان لانه ولدك وبنتك، وبين انك تقومي العوجاج ديالك من انطلاقا من التربيه ديالك. خصنا نفصلوها، خصنا نفصلوا الفاعل عن المفعول به. هذاك الفاعل، هذاك ولدي كنحبو كلكسوا اللي
1: كنسمع بزاف، خصني نقصح قلبي عليه باش يتقاد. ما راكباش؟
0: لا ما راكباش طبعا، قصحتي قلبك عليه، انت اللي غدفعي الثمن، لان قلبك غيبقى قاصح، لانك عايشه ضد الفطره. الفطره كتقول لك ان يكون عندك حنان، ويكون عندك الرحمه، يكون عندك موده، هادو كاملين امور اللي جبناها من الدين ديالنا، كيف ما قلنا من العرف ديالنا الجميل، فما يمكنش نتخطوها. مساله ديال انني نقصح ربما كيفاش الطريقه باش غنقوم داك الفعل اللي عملو داك الولد ديالي،
1: ماشي المشاعر ديالي.
0: تماما.
1: ما بين الرجل والمراه، الرجل المغربي والمراه المغربيه، نفس الشيء ولا شكون اللي كيلقى حرج اكثر في التعبير عن المشاعر ديالو في نظرك؟
0: الرجل. وبزاف ديال الرجال هما كيعترفوا، كيقول لك حنايا ما كنعرفوش، لان النساء عاطفيين، حنا اللي شويه عقلانيين بزاف، عمليين بزاف، هي خصها تفهم بلا اصلا انا هاد الخدمه اللي كنعمل من اجلها، وانا كنقي الواقف من اجلها، وانا علاش هاد الشيء منين كنعملو ليله وكنعملو للوليدات، هي خصها تقدر هاد الشيء. ولكن خصنا نزيدو نقولوا له راه زيد عبر، ما غتخسر والو، بالعكس انت اللي غتكسب. اذا كنت انت فعلا كتحس براسك مقصر، فزيد اجتهد شويه، ايا كان العمر ديالك وايا كان مده ديال الزواج، غير جرب غير شهر، زيد قول له شكرا لهلا يخطيك، تسلم يدك، شي حاجه جا معاك. لا
1: وياه كنت بعض المرات كتقول لك، قلت لك انا وياه بعض المرات كتقول لك مثلا غير في الطياب، كتقول له كي جات الماكله كنقول له واش انا كل نهار نقول لك الماكله مزيان؟ راه انت كتعرف طيب، تبارك الله عليك كتعرف طيب، صافي انا قلتها لك هذه المره وخذيها على جميع المرات القادمه. واش التعبير على المشاعر مهاره يمكن تعلمها وكيفاش؟
0: نعم، جميل، مزيان اللي ربطناها بالمهاره، وهي كتدخل في مهاره ديال التواصل. يعني ملي كنقول مهاره ديال التواصل يمكن تعلمها، اذا خصني نقول بسم الله ونشمر، وايا كان عمري واؤكد باش ما نبقاش نقول وهذا الشيء خليهن ولاد اليوم،
1: دابا راه كبر ينوض نتعلم
0: حتى شاب.
1: اكثر سمح لي قطعتك ملي ما بقاش الوقت، شنو اكثر عباره اللي خصنا نقولوها لوليداتنا بزاف اليوم محتاجين يسمعوها؟
0: انا معك
1: حتى انا معك الاسبوع الجاي ان شاء الله. شكرا بزاف، انا نشاطي كوتش متخصص

0: المتخصصة في مواكبة الشباب. شكرا لك.
1: شكرا لك حنان، وإن شاء الله إلى موعد آخر.
0: إن شاء الله. شكرا لكم مستمعينا ومتابعينا الكرام، أمل الله.
2: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تنظم مجموعة لوماتان بشراكة مع مجلس جهة درعة فيلال الدورة 9 من المنتدى الدولي مغرب اليوم يوم الجمعة 24 يوليو 2026 بمدينة الراشدية تحت شعار رؤية ملك مغرب الجهاد من أجل إقلاع مندمج وشامل. للمزيد من المعلومات زورونا على الموقع www.mtf.ma.
3: في اتصالات المغرب استمتع في دارك بكونيكسيون قوية سريعة ومستقرة، عيش ستريمينج بلا انقطاع، الماتشات بحال في التيران، والبارتاج مع العائلة بلا حدود. استفدوا من عروض واي فاي فيبر وبوكس 5G عالي السرعة ابتداء من 400 درهم الشهر. اتصالات المغرب، المستقبل

0: plage d'information. On va s'écouter tout de suite No Place Like Home. Quelques secondes de ce morceau Major Lazer, Nelly Furtado et Davido tout de suite et maintenant sur Média.
1: Envie de tout savoir, l'actualité en continu.
2: Les acteurs les plus touchés par les sirènes, on
1: retombe. Des émissions qui donnent la parole.
3: La société avait arrêté son âge.
1: Et la musique que vous aimez. Tout ça sur une seule radio, Média 1, pour toutes les générations.
4: Un temps fait l'estimaire les Média 1. Moi, je suis pas les femmes.
5: معكم محمد بن عبو في تقديم الموجز. أهلا بكم. والبداية من المغرب، حيث بعث العاهل المغربي الملك محمد السادس برقية التهنئة للملك فيليب السادس عاهل المملكة الإسبانية بمناسبة فوز المنتخب الوطني الإسباني لكرة القدم بالنسخة 23 لكأس العالم، والتي احتضنتها كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا. وتوجه الملك في هذه البرقية إلى العاهل الإسباني ومن خلاله إلى الشعب الإسباني الصديق بأحر عبارات التهاني بهذا الإنجاز الرياضي الكبير الذي جاء ليؤكد الحضور القوي لكرة القدم الإسبانية على المستوى العالمي. في المغرب، وفي إطار السهر على سلامة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 من شتنبر المقبل، تم اليوم تفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات خلال اجتماع عقد بمقر وزارة الداخلية. وتتمثل المهمة الأساسية للجنة المركزية واللجان الإقليمية والجهوية في اتخاذ التدابير العملية الكفيلة بصيانة واحترام سلامة وصدق العمليات الانتخابية، وذلك من خلال تتبع السير مختلف مراحل للعمليات المذكورة والتصدي في حينه لكل ما قد يبس بها، وذلك ابتداء من المرحلة الحالية وإلى غاية تاريخ إجراء الاقتراع والإعلان عن نتائجه. نواصل الموجز بآخر التطورات في الشرق الأوسط، حيث وسعت الولايات المتحدة نطاق ضربتها على إيران اليوم مستهدفة محافظات في مختلف أنحاء الجمهورية الإسلامية، وشمل قصفها مدينة بوشهر التي تضم محطة للطاقة النووية، فيما واصلت طهران استهداف دول خليجية والأردن، وأعلنت مسؤوليتها عن مهاجمة ناقلتي نفط في مضيق هرمز. في الوقت نفسه، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن الاتصالات الدبلوماسية مستمرة مع الولايات المتحدة. على صعيد ذي صلة، أعلنت البحرين والكويت التصدي اليوم لعدد من الهجمات الإيرانية التي تتواصل منذ أيام على البلدين الخليجيين، في وقت وسعت الولايات المتحدة نطاق ضرباتها. قوة دفاع البحرين قالت في بيان أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة اليوم بعدما سمع دوي انفجارات في المنامة. ومن جهته، أفاد الجيش الكويتي على منصة إكس بتصدي الدفاعات الجوية الكويتية لهجمات طائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني. في خبر آخر، وبعيدا عن ملف الحرب في الشرق الأوسط، تولى زعيم حزب العمال أندي بيرنام رسميا اليوم رئاسة وزراء المملكة المتحدة بعدما كلفه الملك تشارلز الثالث بتشكيل الحكومة. استقبل العاهل البريطاني زعيم حزب العمال في قصر باكنغهام بلندن عقب استكمال عملية انتقال السلطة، وكلفه بتشكيل حكومة جديدة. وذكرت وسائل إعلام أن رئيس الحكومة الجديد سيتعين عليه الإعلان عن تشكيلته الحكومية في وقت لاحق من اليوم، كما سيكشف عن خطة تمتد لعشر سنوات للمملكة المتحدة تضم إجراء إصلاحات عميقة للاقتصاد ومؤسسات الدولة. بهذا الخبر مستمعينا الكرام، ننهي الموجز رفقة طيبة مع باقي البرامج، وإلى اللقاء.
4: ميديا بودكاست تمنح الصوت بعدا جديدا بالصورة. إعلامك الجديد تحت طلب ينطلق الآن أقرب إليك أعمق تأثيرك. اكتشف سلسلاتنا بصمة مع لينا علوش، ستار دو سبور مع محمد عميمي، الشاهد مع نوفل العواملة، ومضات مع نهى يوسف، لا غبغ أبلابغ مع رشيد مباركي، توازن مع سعيد العيادي، في المكتبة مع اعتماد سلام. حوارات، قصص وتحليلات بصوت وصورة لن تجدها على أي منصة أخرى. حمل الآن تطبيق ميديا بودكاست واستعد لتجربة استماع تريد. تشاهد.

0: أيضا.
1: نتغداو جماع
2: ام بنتي والدراري يلعبوا.
1: خاصنا نشريو شنو ناقصنا للضياف.
3: هاد الصيف مع ايكيا ما تحتاجوش تختاروا، كلشي هادشي واكثر من 700 منتج باسعار اكثر انخفاض كتسناكم في متاجركم ايكيا على ايكيا بويما ولا ابليكاسيون ايكيا ماروك. نديرو بلاصه للصيف، ايكيا معاك باش تهلا في حياتك.

0: اكوافينا نقسم الصوديوم وكتعاونني نريكوبيري مورا سبور ونيفيتي لا ريتونسيون دو. اختار اكوافينا وخذ الوقت الاساسي.
1: انا عايش في الخارج وبلادي ديما في بالي، ممكن نشري داري في المغرب ونزيد نقوي الروابط مع عائلتي.
2: كل شيء ممكن مع

0: 3000 بلادي إيمون ديال البنك الشعبي استفدوا من أقساط قابلة للتعديل، نسب فائدة تفضيلية، تأجيل بداية التسديد وتمويل أشغال الإصلاح مع البنك الشعبي. كل شيء ممكن.
1: البنك الشعبي، نكبروا جميع.
2: أنتم في الاستماع لميدي أن موجز الرابعة.
3: معكم محمد بن عبو في تقديم الموجز، أهلا بكم. والبداية من المغرب، حيث بعث العاهل المغربي الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى الملك فيليبيا السادس عاهل المملكة الإسبانية بمناسبة فوز المنتخب الوطني الإسباني لكرة القدم بالنسخة 23 لكأس العالم والتي احتضنتها كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا. العاهل المغربي الملك محمد السادس توجه في هذه البرقية إلى العاهل الإسباني ومن خلاله إلى الشعب الإسباني الصديق بأحر عبارات التهاني بهذا الإنجاز الرياضي الكبير الذي جاء ليؤكد الحضور القوي لكرة القدم الإسبانية على المستوى العالمي. في أخبار المملكة دائما وفي إطار السهر على سلامة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 من شتنبر المقبل، تم اليوم تفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات خلال اجتماع عقد بمقر وزارة الداخلية. وتتمثل المهمة الأساسية للجنة المركزية واللجان الإقليمية والجهوية في اتخاذ التدابير العملية الكفيلة بصيانة واحترام سلامة وصدق العمليات الانتخابية، وذلك من خلال تتبع سير مختلف مراحل العمليات المذكورة والتصدي في حينه لكل ما قد يمس بها، وذلك ابتداء من المرحلة الحالية وإلى غاية تاريخ إجراء الاقتراع والإعلان عن نتائجه. في أخبار منطقتنا المغاربية دائما وتحديدا في ليبيا، تعقد الأحزاب السياسية الليبية مؤتمرها الأول يومي الأربعاء والخميس المقبلين بمدينة سرت لبحث المبادرات والرؤى التي من شأنها دعم الحوار الوطني والمساهمة في تحقيق الاستقرار في البلاد. ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن رئاسة المؤتمر عن اللقاء الذي سينظم تحت شعار رؤى الأحزاب السياسية لمعالجة الأزمة الليبية، يهدف إلى توفير مساحة للحوار وتبادل وجهات النظر بين مختلف الأحزاب والقوى السياسية، بما يعزز فرص التوافق حول القضايا الوطنية ويدعم الجهود الرامية إلى الوصول إلى حلول سياسية تسهم في تحقيق الاستقرار. أسفرت ضربة بمسيرة أوكرانية أصابت حافلة في منطقة بلغرود الحدودية في روسيا عن مقتل 5 أشخاص اليوم وفق ما أفاد حاكم المنطقة بالوكالة. وقال المسؤول في بيان إن 5 مدنيين أبرياء بينهم قاصر قتلوا جراء هذا الهجوم، حيث قضت 4 نساء وفتى متأثرين بإصابتهم. واتهم القوات الأوكرانية بتعمد استهداف المركبة التي كانت تسير في مدينة واقعة على بعد أقل من 10 كيلومترات من الحدود الأوكرانية. توفي اليوم الموسيقار المصري هاني شنودة عن عمر هذا 83 عاما إثر أزمة صحية طارئة. وامتدت المسيرة الفنية للفنان الراحل لنحو 6 عقود أسهم خلالها في إثراء الموسيقى العربية والفن المصري، حيث قدم خلالها مئات الأغاني والألحان إضافة إلى أعمال في مجال الموسيقى التصويرية للأفلام. بهذا الخبر مستمعينا الكرام ننهي الموجز لحظات وتلتقون مع الزميل حكيم تميم في برنامج لوتر ماتش. متابعة طيبة وإلى اللقاء.
4: وقع الرئيس
5: مجلس النواب
6: سوني اليورانيوم.
7: كل لحظة تمضي يتشكل فيها وجه العالم من قلب الميدان ومن الاستوديو نرصد
8: لشأن المغربي،
7: نحلل
8: مع من تتحاور
7: ونقدم الخبر كما هو
9: على قناة ميدان تيفي.
7: على مدار 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع نواكب الحدث لحظة بلحظة. ميدان تيفي، الخبر برؤية جديدة.
10: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشرة عند شرائكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتيكت بلس. باش تستافدو ما عليكم غير تمشيو لأقرب ستاسيون المشاركة باش تاخدو لكارت وين كلوب، أو تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب أو تسجلو على الموقع www.winclub.ma. ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقة الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو، شركة مغربية.

نجريو نتيريو نلوحو نغطسو نتنفسو نيشو نخسرو نعياو نتوقفو نطيحو ونعاودو ونزيدو ونكملو ونوصلو. الرياضة محتاجة ديما تشجيع باش تدوم. MDGS نربحو الرياضة.

0: عشاق الصيف وعشاق الموسيقى، مهرجان شواطئ الاتصالات المغرب يعود بحلة جديدة بحفلات استثنائية مع ألمع النجوم. كونوا في الموعد وعيشوا أجمل لحظات في طنجة، المضيق، الحسيمة والسعيدية ابتداء من 20 يوليوز. اتصالات المغرب، المستقبل الآن. أنتم في الاستماع لميديا موجز الخامسة.
1: معكم محمد بن عبو في تقديم الموجز، أهلا بكم. والبداية من المغرب، حيث بعث العاهل المغربي الملك محمد

0: مدى السادس برقية تهنئة للملك فيليبيا السادس عاهل المملكة الإسبانية بمناسبة فوز المنتخب الوطني الإسباني لكرة القدم بالنسخة 23 لكأس العالم والتي احتضنتها كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا. وتوجه الملك محمد السادس في هذه البرقية إلى العاهل الإسباني ومن خلاله إلى الشعب الإسباني الصديق بأحر عبارات التهاني بهذا الإنجاز الرياضي الكبير الذي جاء ليؤكد الحضور القوي لكرة القدم الإسبانية على المستوى العالمي. أفادت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب بأن الاقتصاد الوطني سيسجل نتائج جيدة سنة 2026 حيث سيبلغ وتيرة نموه 4.8%. وذكرت المندوبية في تقرير الميزانية الاقتصادية الاستشرافية 2027 الذي يقدم مراجعة للنمو الاقتصادي الوطني لسنة 2026 وكذا أفاق تطوره سنة 2027 أن هذا النمو سيكون مدعما أساسا بالانتعاش الاستثنائي للنشاط الفلاحي. نواصل الموجز بآخر التطورات في الشرق الأوسط حيث وسعت الولايات المتحدة نطاق ضرباتها على إيران اليوم مستهدفة محافظات في مختلف أنحاء الجمهورية الإسلامية. وشمل قصفها مدينة بوشهر التي تضم محطة للطاقة النووية فيما واصلت طهران استهداف دول خليجية والأردن. أعلنت مسؤوليتها عن مهاجمة ناقلتي نفط في مضيق هرمز. في الوقت نفسه أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل باقائي أن الاتصالات الدبلوماسية مستمرة مع الولايات المتحدة. في أخبار الشرق الأوسط دائما، قتل فلسطينيان بنيران القوات الإسرائيلية أثناء هجوم شنه مستوطنون في وسط الضفة الغربية المحتلة بحسب ما أفادت مصادر رسمية فلسطينية اليوم، فيما أعلن الجيش إطلاق النار على أشخاص رشقوا عناصره بالحجارة. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل شخصين برصاص الاحتلال في بلدة دير جرير شرق رام الله. بالعودة إلى المغرب، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ابتداء من اليوم وإلى غاية يوم الخميس المقبل بعدد من مناطق المملكة. أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 و47 درجة بعملات وأقاليم أسازاك سمارة تاتا وزقورة. أضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أن تهم الظاهرة نفسها من 35 إلى 40 درجة خلال الفترة ذاتها عملات أقاليم الصويرة دريوش الناظور وبركان. بهذا الخبر مستمعينا الكرام ننهي الموجز رفقة طيبة مع باقي البرامج وإلى اللقاء.
1: L'aventure continue sur Média. Des sons qui apaisent, des notes qui inspirent et une ambiance qui vous accompagne jusqu'au bout de la nuit. Les Nocturnes avec Jawed du lundi au vendredi à partir de 21h sur Média.
2: اكتشفوا الفرف الجديد لاتصالات المغرب واستفدوا من المزيد من الانترنت والمكالمات لمتعة أكثر. 12 جيجا زائد 12 ساعة 120 درهم في الشهر فقط. ونزيدكم إلى غاية 31 يوليو عند كل اشتراك في هذا الفرف الجديد شاركوا تلقائيا في القرعة باش تربحوا سمارتفون موتورولا 5G. مع اتصالات المغرب استفدوا من حرية أكثر عبر شبكة فائقة السرعة 5G. للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.ian.ma. اتصالات المغرب، المستقبل الآن.

0: Midi 1. Tanger 95.3. Nador 99.9.
1: تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تنظم مجموعة لوماتان بشراكة مع مجلس جهة ترعة فيلان الدورة التاسعة من المنتدى الدولي مغرب اليوم يوم الجمعة 24 يوليو 2026 بمدينة الراشدية تحت شعار رؤية ملك مغرب الجهات من أجل إقلاع مندمج وشامل. للمزيد من المعلومات زورونا على الموقع www.mtf.ma.
2: Avec Mastercard, c'est avantageux. Avec vous, c'est priceless. Profitez d'un cashback allant jusqu'à 10% sur vos achats dans des destinations emblématiques en Europe. Faites vos achats avec style chez El Corte Inglés dans toute l'Espagne. Offrez-vous la plus belle expérience de shopping aux Galeries Lafayette, à Paris Haussmann et à Nice. Et faites le plus beau voyage de votre vie avec Mastercard. Offre réservée aux titulaires de la Mastercard Platinum, World ou World Elite. Rendez-vous sur priceless.com/travelMEA pour en savoir plus. Offre soumise à condition.
3: Mort et de crime de guerre.
4: صباح الأخبار.
5: Matin info.
4: المنتصف.
5: Le grand journal.
4: والحصاد.
6: شريط الحدود.
7: شرق الأوسط.
8: En Palestine.
4: فتراتنا الإخبارية. جرعتكم اليومية من الأحداث على ميديا.

0: ميديا حصاد اليوم عثمان الطاهري.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام، مستمعي ميديا، نحييكم في هذا اللقاء الجديد وإياكم مع حصاد اليوم في رحلة إخبارية جديدة بإنتاجاتها المختلفة المميزة نقدمها لكم، منها ما يوقع من قسم تحريرنا وشبكة مراسلنا حول العالم. كالعادة أنتم على موعد مستمعينا الكرام مع قصة اليوم. ميديا روبورتاج يأتيكم من رام الله وتوقعات تقدم لنا أوراق إسبانية. مواعيد إخبارية موجزة ومفصلة في انتظاركم، تتعرفون من خلالها على أبرز الأحداث المغاربية والدولية، بالإضافة إلى باقة مختارة من الفواصل الموسيقية. يرافقني في إخراج كل فقرات الحصاد عبد النور المصور. قبل نشرة السادسة المغاربية نتوقف وإياكم عند طقس الفلاح مع مولاي هاشم العلوي.
2: نعم الله مساكم أخواتي إخواني، في الطقس ديال الغدا بحول الله الحال غادي يبقى مغيم شوية ولا غالبي صفا مع الشمس في كل النواحي في الحية ديالنا، والريح غادي يصوت غربي في عامة النواحي ما عدا في السهول الغربية في درعا وتافيلات وكذلك في السواحل الصحراوية، فاش غادي صوت شرقي القوة ديالو ما مجهدة شوية إلا في السهول الغربية وبالخصوص السواحل الصحراوية. الرطوبة في الجو متوسطة ما بين 50-75% في النواحي الساحلية وقل من 45% في المناطق الوسطانية والجنوبية. الحرارة وسط النهار ما زال طالعة ما بين 24-42 درجة في واد الذهب، ما بين 26-33 درجة في الدكالة، ما بين 27-34 درجة في اللوكوس، ما بين 28-34 درجة في ناحية عبدة، ما بين 28-41 درجة في ناحية السوس، ما بين 30-36 درجة في الساقية الحمراء، ما بين 32-34 درجة في الشاوية، ما بين 32-44 درجة في تادلة، 35-36 درجة في ناحية الغرب، 36 درجة في ناحية سايس، ما بين 36-38 درجة في ناحية الريف، ما بين 37-40 درجة في ناحية الحوز، ما بين 37-42 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 38-43 درجة في ناحية التفيلات، وما بين 40-44 درجة في ناحية الدرعا. وفي هذا الطقس زراعة البصلة اللي مديورين في نواحي سايس وناحية الغرب مهددين بزاف من التكاثر ديال حشرات الدبانة اللي الدود ديالها تيحفر الكركوب وتيخسر له الجودة ديالو وتيطيح الإنتاج، وكذلك حشرات التريبس ديال البصلة اللي تيهلك الورق وتيضعفو وينقص من الإنتاج. وهذا علاش لازم من مراقبات وتتبع الزرعة من قريب باش إلا كان لازم نداوي ضدهم بالأدوية الخاصة والمرخصة عليهم، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: تمام السادسة باستديوهاتنا في ميديا النشرة المغاربية. وقصد تقديم كل فقراتها وكل تفاصيلها زميلي أيمن الأحمد في الاستوديو. مساء الخير أيمن.
3: أهلا بك عثمان وأهلا بكم مستمعين الكرام في هذا العرض الإخباري المغاربي الذي نستهله من المغرب، حيث استقبل قبل قليل العاهل المغربي الملك محمد السادس مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن اليوم بالقصر الملكي بتطوان السيد عبد اللطيف الجوهري والي بنك المغرب، الذي رفع إلى العاهل المغربي التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2025. وطبعا سنعود إلى هذا الخبر بكل تفاصيله في نشراتنا ومواعيدنا الإخبارية المقبلة. وقع قادة دول وحكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب

0: أفريقيا السيدي أو أمسي بالعاصمة السيراليونية فريتاون على الاتفاق الحكومي الدولي الإطاري الخاص بمشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب، في خطوة استراتيجية حاسمة تكرس الانضمام الجماعي لبلدان المجموعة ومأسسة هذا المشروع الطموح عابر القارات الممتد على طول 6800 كيلومتر بهدف نقل الغاز الطبيعي النيجيري نحو المغرب وصولا إلى الشبكة الأوروبية، وهو ما يجسد إجماعا إقليميا واسعا ودعما سياسيا متواصلا من الرئيس النيجيري الحالي بولا أحمد تينوبو لهذا المخطط الضخم الذي أطلقه العاهل المغربي الملك محمد السادس والرئيس النيجيري الراحل محمد بوخاري لتعزيز التكامل الاقتصادي والأمن الطاقي في المنطقة. حول أهمية هذا المشروع الاستراتيجي نتابع توضيحات أمينة بن خضرة المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن متحدثة للزميلة وفاء توزري.
1: تمت مواصلة تطوير هذا المشروع الضخم بشكل مشترك من قبل المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن وشركة البترول الوطنية النيجيرية، حيث تم إنهاء الدراسات الهندسية التفصيلية وتم تنفيذ حملات مسح واستطلاع مصدر الأنبوب، وشهدت الدراسة البيئية والاجتماعية تقدما ملحوظا، كما تم وضع الأسس القانونية والتنظيمية والتجارية الرئيسية مما يتيح الاقتراب من تنفيذ مرحلة تفعيل هذا المشروع. أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب سيمكن من ربط 13 دول مطلة على طول الساحل الأطلسي الإفريقي وكذلك الدول غير الساحلية عبر الربط الجهوي، كما سيتم ربطه بخط أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي وبالتالي شبكة الغاز الأوروبية، وسيشكل هذا الأنبوب ممرا استراتيجيا للطاقة يربط موارد الغاز بغرب إفريقيا وبالأسواق الإقليمية والدولية. على المستوى الطاقي سيساهم هذا المشروع في تعزيز أمن الطاقة بدول غرب إفريقيا من خلال توفير بنية تحتية إقليمية قادرة على نقل الغاز الطبيعي ودعم إنتاج الكهرباء ومواكبة النمو الاقتصادي والطلب المزدهر على الطاقة. وعلى المستوى الاقتصادي سيشكل هذا المشروع محفزا للاستثمار ليس فقط في قطاع الطاقة ولكن أيضا في القطاعات الصناعية والخدمات والبنية التحتية المرتبطة به، كما سيساهم في تطوير سلاسل قيمة محلية وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة خلال مختلف مراحل الإنجاز والاستغلال.
0: ومع هذا الزخم الإقليمي الكبير تمثل موريتانيا الخطوة التالية والتوقيع على الاتفاق الإطاري من خلال إبرام اتفاق ثنائي يجمعها مع المغرب ونيجيريا، وتكتسي هذه التعبئة الموريتانية المرتقبة أهمية قصوى لكون نواكشوط تمثل الممر الإلزامي الأخير لربط هذا الشريان الطاقي بالشبكة الوطنية المغربية، فضلا عما سيتيح هذا التوقيع من دمج للحقول الغازية الموريتانية الواعدة ضمن الأنبوب، مما يؤمن المسار النهائي لأضخم مشروع طاقي ترعاه الرباط في القارة الإفريقية. في المغرب أيضا تتوقع المديرية السامية أو المندوبية السامية للتخطيط في ميزانيتها الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2027 أن ترزح التجارة الخارجية المغربية خلال سنتي 2026 و2027 تحت وطأة تحديات جيوسياسية وتقلبات حادة في أسعار المواد الأساسية في ظل سياق عالمي مأزوم بتباطؤ الطلب الخارجي وتصاعد تكاليف الإنتاج والشحن. ورغم هذه البيئة الدولية المعقدة التي فرضت مراجعة الفرضيات الاقتصادية السابقة، تشير التقديرات إلى استمرار نمو الصادرات الوطنية لكن بوتيرة تظل دون مستوى نمو الواردات. كما أوضحت المندوبية أن المبادلات الخارجية لسنة 2026 ستستفيد نسبيا من تحسن ظروف العرض الداخلي، مما قد يخفف جزئيا من حدة الضغوط الخارجية المستمرة على الأسواق العالمية. نتابع في هذا السياق توضيح أيدير أكويندي الخبير في المالية العمومية، تحدث من الرباط لنور الدين إيجاجان.
2: هناك مؤشرات إيجابية، تحسن المالية العمومية، تراجع العجز من 3.4 سنة 26 إلى 3.2 سنة 27، وكذلك استمرار ارتفاع المداخل الجبائية، وهذا يؤكد توسع النشاط الاقتصادي، ولكن يجب الاستمرار في هذا المجال هذا وتوسيع الوعاء الضريبي للرفع من المداخل. ثانيا هناك استمرار كذلك الاستثمار العمومي، هذا فيه جانب إيجابي كبير بزاف، وهو استمرار ديالو، ولكن كذلك الجانب السلبي هو أنه قطاع

0: العمومي يستحوذ على أكبر عدد ديال الاستثمارات، وبالتالي يجب أنه يكون هناك كذلك دور كبير ديال القطاع الخاص. هناك كذلك معطيات إيجابية للاستقرار السياسي والمؤسساتي، تنامي صناعة ديال السيارات والطيران والطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، ولكن هذا لا يجب أن يخفي علينا تحديات. أولا استمرار الضغط على الميزانية، بحيث أنه رغم تراجع العجز فإن كتلة الأجور ما تزال مرتفعة، نفقة الدعم والمقاصة ما زالت مهمة، ارتفاع كلفة خدمة الدين نتيجة شروط التمويل الدولية، وكذلك لأن ارتفاع حتى هذه المديونية، هذا المديونية الخارجية يجب الانتباه إلى أن المخاطر ديالها كبيرة بزاف، من خص أنه الدولة ما يبقاش عندها هامش ديال المناورة وهامش توجه إلى القطاعات الاجتماعية.
1: بعث العاهل المغربي الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى الملك فيليب السادس عاهل المملكة الإسبانية بمناسبة فوز المنتخب الإسباني لكرة القدم بالنسخة 23 لكأس العالم، والتي احتضنتها كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا. وتوجه الملك محمد السادس في هذه البرقية إلى العاهل الإسباني ومن خلاله إلى الشعب الإسباني الصديق بأحر عبارات التهاني بهذا الإنجاز الرياضي الكبير الذي جاء ليؤكد الحضور القوي لكرة القدم الإسبانية على المستوى العالمي. نتحول إلى الجزائر، حيث استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز في مقر رئاسة الجمهورية في الجزائر العاصمة، في مستهل زيارة رسمية خاطفة تعد الأولى من نوعها منذ الأزمة الدبلوماسية التي هزت العلاقات بين البلدين عام 2022 على خلفية دعم مدريد لمقترح مخطط الحكم الذاتي المغربي. وأظهر التلفزيون الجزائري الرسمي مراسم الاستقبال، حيث التقط الرئيس تبون ورئيس الوزراء الإسباني صورة تذكارية أمام وسائل الأعلام الوطنية والدولية قبل انطلاق المحادثات الثنائية التي تركز على ملفات الطاقة والاستثمار والتعاون الأمني والقضايا الإقليمية. للتعليق على هذه الزيارة نتابع توضيحات محمد الروين الباحث في جامعة مدريد والمختص في الشأن الإسباني، تحدث للزميل نور الدين إيجاجان.
2: أنا أتصور أن الجزائر بدأت تراجع موقفها في ظل طبعا دينامية دولية لصالح الأطروحة المغربية، وهناك مصادر داخل الحكومة الإسبانية أنه إسبانيا تمكنت من إغلاق ملف استيراد الغاز من الجزائر، وأن منسوب استيراد الغاز الجزائر سيرتفع بعد حسم هذا الموضوع مع الجزائر. طبعا حتى الجزائر معنية أيضا بتصدير إلى إسبانيا، فهناك علاقات تجارية بين البلدين، وتضرر التجار الجزائريون ورجال الأعمال الجزائريون تضرروا من تعليق اتفاقيات الشراكة سنة 2022، كما تدرى طبعا الإسبان. وفي تقديري لا يمكن معالجة هكذا ملف بعيد عن موضوع ملف الحكم الذاتي، ملف الصحراء المغربية. طبعا هناك موقف إسباني ثابت، هناك حلحلة، وأنا أتصور أن الدينامية الدولية والتألق الدبلوماسية المغربية في هذا الاتجاه، أعتقد كل هذا أرخى بدلاله على الموقف الجزائري. الجزائر أعتقد أخطأت الحسابات، وأن حسابات الجزائر لم تكن مدروسة بالشكل المطلوب، غابت رؤية استراتيجية.
1: ونصل اللحظة إلى صفحتنا الرياضية ونستقبل الزميل يوسف الشاطر. يوسف مساء الخير.
3: مساء النور أيمن.
1: إذن المنتخب المغربي يحافظ على مكانته ضمن كبار المنتخبات العالمية بعدما ارتقى إلى المركز السادس عالميا إثر مشاركة مونديالية ناجحة.
3: هذا المركز السادس يعد الأفضل في تاريخ المنتخب المغربي منذ اعتماد التصنيف العالمي للمنتخبات عام 1993، بعدما كان أسود الأطلس قد تقدموا إلى المركز السابع في تصنيف يونيو ليواصلوا صعودهم بثبات بين كبار منتخبات العالم. مشوار المنتخب المغربي في المونديال الذي انتهى عند الدور ربع النهائي مكنه من إضافة 49 نقطة إلى رصيده ليرتفع مجموع نقاطه إلى 1804 نقاط، ويقترب بفارق أقل من نقطة واحدة من المنتخب البرازيلي صاحب المركز الخامس. المنتخب المغربي بات يتقدم في التصنيف على منتخبات بارزة من بينها البرتغال التي تراجعت إلى المركز السابع، إلى جانب بلجيكا في المركز الثامن، وهولندا في التاسع، والمكسيك في العاشر. صدارة التصنيف العالمي آلت إلى المنتخب الإسباني المتوج بلقب كأس العالم، فيما تراجعت الأرجنتين وصيفة البطولة وحملت اللقب السابق إلى المركز الثاني، وحافظ المنتخبان الفرنسي والإنجليزي على المركزين الثالث والرابع. ترتيب الإفريقي شهد استمرار المنتخب المغربي في صدارته متقدما على السنغال التي تراجعت إلى المركز الثامن عشر، ثم مصر التي تقدمت إلى المركز الرابع والعشرين، وتأتي بعدها نيجيريا والجزائر.
1: شكرا لك زميل يوسف الشاطر بهذا التقرير الرياضي. ننهي مواد النشرة المغاربية، ممتن لكم على طيب الإصغاء والمتابعة. بعد لحظات يتجدد لقاؤكم مرة أخرى مع الزميل عثمان الطاهري.

0: الرباط 97.5.
1: Envie de tout savoir, l'actualité en continu.
2: Les plus touchés par
3: les sirènes, on
1: des émissions qui donnent la parole.
4: La société avait arrêté son
5: image.
1: Et la musique que vous aimez. Tout ça sur une seule radio, Média 1 pour toutes les générations.
6: Média 1, Hassan Douliab, Othman Attahiri.
7: نعود لكم عبر المباشر مستمعينا الكرام بعد نشرة السادسة المغربية المفصلة، وإياكم إلى نقاش الحصاد. يشكل مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب أحد أبرز المشاريع الاستراتيجية التي تشهدها القارة الإفريقية في مجال الطاقة بالنظر إلى أبعاده الاقتصادية والتنموية والجيوسياسية. وقد شهد هذا المشروع دفعة قوية جديدة عقب توقيع الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيداو على الاتفاق الحكومي الدولي المؤطر لتطويره خلال قمة رؤساء الدول والحكومات المنعقدة بفريتاون في سيراليون. ويعكس هذا التوقيع انتقال المشروع من إطار المبادرة الثنائية بين المغرب ونيجيريا إلى مشروع إقليمي يحظى بدعم جماعي من دول غرب إفريقيا. كما يهدف هذا المشروع الضخم الذي أطلقه العاهل المغربي الملك محمد السادس والرئيس النيجيري الراحل محمود بوخاري إلى تعزيز الأمن الطاقي بالقارة الإفريقية وخلق سوق إقليمية مندمجة للغاز الطبيعي، فضلا عن دعم التنمية الصناعية وإنتاج الكهرباء وتقوية التكامل الاقتصادي بين الدول الإفريقية. نقاش الحصاد.

0: وللنقاش نسعد كي يكون معنا من الرباط مصطفى عيسات الخبير في مجال الطاقة والمناخ. أستاذ مصطفى مرحبا بك معنا.
1: مرحبا أستاذ الطاهري وفرصة سعيدة هذه الاستضافة.
0: مرحبا أستاذ مصطفى. في البداية طبعا أستاذ عيسات، كيف تعلق على قمة رؤساء دول وحكومة البلدان الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيداو التي انعقدت في فريتاون بسيراليون، مراسيم التوقيع أيضا على اتفاق الحكومي الدولي الذي يؤطر تطوير أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب؟
1: يأتي قرارات القمة الإفريقية الأخيرة استكمالا للاستراتيجية الملكية التي رسم معالمها جلالة الملك محمد السادس نصره الله من خلال الاتفاق النيجيري المغربي للأنبوب الغاز الاستراتيجي الذي سيمر عبر 13 دولة من نيجيريا إلى طنجة وبالتالي إلى الاتحاد الأوروبي. هذا المشروع الاستراتيجي الهام جاءت القمة لتزكيته ولانخراط الدول الأعضاء التي سيمر منها هذا الأنبوب في هذه الاتفاقية الكبرى، إذ يعد تحولا في نهج التعاون الإقليمي في المنطقة، حيث ستتحول هذه الدول إلى مناطق للتبادل فيما يخص المنافع العامة والثروات. اليوم الطاقة تشكل هاجسا في الأمن الطاقي في المنطقة، تقلبات الأسواق بسبب الحروب الإقليمية في أوكرانيا وفي إيران والشرق الأوسط تجعل اقتصاديات هذه الدول النامية في توتر كبير وفي اضطراب كبير، أدى إلى تضخم، أدى إلى غياب استدامة التنمية. وبالتالي اليوم هذا القرار في هذه القمة يصادق على الفلسفة الاستراتيجية لجلالة الملك وتأمين الطاقة في هذه المنطقة، مستقبل الطاقة واستدامتها لتحقيق التنمية الشاملة لهذه الدول. هذا تعاون إقليمي استراتيجي له ما بعده وله كذلك تأثيره على المستوى المحلي الإفريقي وعلى المستوى الدولي.
0: نعم، هنا سؤالي أستاذ عيسات، إلى أي حد يمثل هذا التوقيع انتقال المشروع من مرحلة الرؤية السياسية إلى مرحلة الالتزام القانوني والمؤسسات؟

0: بعد سنوات من الدراسات والمشاورات أصبحت دول غرب إفريقيا شريكا رسميا في المشروع، ما يمنحه شرعية إقليمية أكبر ويعزز ثقة المستثمرين أيضا والمؤسسات المالية الدولية في استمرارية ربما تنزيل هذا المشروع على الأرض الذي سيرى النور في المستقبل. يعني
1: صحيح، اليوم لاحظنا مراحل إنجاز هذا المشروع بعد التوقيع الأولي من طرف جلالة الملك والرئيس النيجيري الراحل على هذه الاتفاقية. بعد ذلك كانت هناك دراسات معمقة تكلفت إمكانيات مادية مهمة ولوجستيكية. بعد الدراسات تم التوقيع الاتفاقية الثنائية بين المغرب وجنوب إفريقيا ومجموعة من الشركات الدولية التي استطاع المغرب إلى استقطابها لهذا المشروع بالتوقيع اليوم للدول الساحل ودول سيدا في مؤتمر سيداو، يشكل مرحلة جد متقدمة في تنزيل المشروع وفي تحقيق التمويل الجماعي لهذا المشروع بقرارات حكومية. ستستفيد جميع الدول من إمكانيات هذا المشروع الطاقي الواعد والاستراتيجي الذي سيؤمن لدول المنطقة جزءا هاما من
0: هو مستقبل القارة. أستاذ عيسات،
1: صحيح، هو سيغير من شكل التنمية في هذه المناطق. نعرف بأن جل هذه الدول تعرف الآن تحولا كبيرا في سياساتها، في اقتصاداتها، في توجهاتها الإقليمية، وكذلك نعرف التوترات العالمية اللي أثرت على هذه الدول فيما يخص الناحية الاقتصادية. وبالتالي اليوم هذا التعاون الإقليمي الجنوب جنوب الذي رسخه جلالة الملك منذ انضمامه إلى القمة إلى الاتحاد الإفريقي عمليا وليس شعارات رنانة في بعض الدول المجاورة، اليوم المغرب يعطي درسا في الاستراتيجيات المستقبلية في التبادل الخبرات، في كذلك تبادل المنفعة العامة والمصالح الهامة التي يمكن أن تحقق العيش الكريم لسكان المنطقة. هذه المنطقة تعد منطقة استراتيجية، لها نوافذ على المحيط الأطلسي، لها كذلك بعد استراتيجي فيما يخص الثروات الباطنية والطاقة. سيشكل هذا المشروع رافعا يؤسس لما بعده،
0: خصوصا
1: في أسواق الطاقة في إفريقيا، ستساهم في تنمية القطاع الفلاحي والزراعي، تأمين قطاعات التصنيع، وبالتالي يمكن أن يحدث ثورة تنموية في السنوات القادمة.
0: خصوصا أستاذ عيسات، وأنه قبل مثل هكذا مشاريع، قبل رؤى المملكة المغربية فيما يخص إفريقيا بالخصوص، هذه المنطقة تعيش يعني تحديات، أليس كذلك؟
1: نعم، نعرف لسنوات منطقة الساحل تعد تحديات أمنية، هناك صراعات حول السلطة، هناك تخلص من إرث استعماري كان يؤمن باستغلال هذه الدول بشكل غير متوازن. المغرب اليوم أسس ثقافة رابح على جميع المستويات، واستثمر بمشاريع مهمة في قطاعات متعددة، ليست الطاقة وحدها هي المشروع الرائد في هذا المجال. نعرف أن المكتب الشيخ للفوسفات سخر هذه السنة 25% من الإنتاجات ديالو إلى إفريقيا، وجزء من هذه الإمكانات ستساهم في إعادة قطاعات التنمية الزراعية والفلاحية في العديد من الدول. ونعرف أن مكانة المغرب في سوق الفوسفات الدولي، كذلك نعرف تبادل الخبرات فيما يخص المخططات الوطنية، فيما يخص المواصلات، السكك الحديدية مؤخرا، كذلك مجال الاتصالات الذي تشكل في اتصالات المغرب سوقا واعدا في المنطقة. وإذا أضفت إلى ذلك مجالات التعاون الأمني والثقافي الذين نتقاسم فيه بعدنا الروحي والإفريقي، إذن اليوم المغرب يشكل صمام الأمن السلمي للمنطقة بهذه الرؤية المتكاملة.
0: نعم،
1: التعاون استراتيجي في جميع المجالات، الطاقة هي العصب دياله، واليوم هذا المشروع استراتيجي سيؤسس لاستدامة الأمن الطاقي لجل هذه الدول التي سيمر عبرها أنبوب النفط النيجيري المغرب.

0: أكيد أستاذ عيسات، ومن الدول التي ستستفيد من طبعا هذا المشروع نتحدث عن تشاد، ومن نجمنا ينضم إلينا يعقوب شعيب أستاذ الاقتصاد بجامعة نجمنا. مرحبا بك دكتور يعقوب.
1: مرحبا، أهلا وسهلا بكم.
0: مرحبا بك عبر ميديان في نقاشية الحصة. طبعا معنا أستاذ مصطفى عيسات الخبير في الطاقة والمناخ من الرباط. أستاذ يعقوب، طبعا حينما نتحدث عن هذا الاجتماع الذي كان بالأمس فيما يخص انضمام دول سيداو إلى طبعا دعم مشروع أنبوب الغاز المغرب نيجيريا، هذا المشروع الذي سيدفع بإفريقيا إلى الأمام، في رأيك كيف سيؤثر انضمام دول سيداو على فرص نجاح المشروع، خصوصا وأنه حينما نتحدث عن انضمام هذه الدول نجد أن ذلك يضمن تنسيقا أكبر فيما يتعلق مثلا بالتشريعات والضرائب والعبور، ويحول المشروع من مبادرة ثنائية بين المغرب ونيجيريا إلى مشروع إقليمي يحظى بدعم جماعي؟
1: هذا المشروع له أهمية كبيرة، وهذا الانضمام سيؤثر إيجابا على هذا المشروع، نسبة لأن أفريقيا سابقا كانت نوعا ما متشرذمة أو متقوقعة فيما بينها أي مجموعة هي على نفسها، لكن الآن بدأت أفريقيا تسعى إلى مسألة التكامل الأفريقي فيما بينها، وهذا الأنبوب والأزمة التي نشأت في العالم، أزمة مضيق هرمز أو الحرب ما بين إيران وأمريكا وإسرائيل، أثرت بصورة كبيرة على بعض الدول التي تستورد من الخارج. إضافة إلى ذلك الدول الأوروبية رأينا كيف أثرت حرب أوكرانيا على أوروبا، وأثر هذا بصورة كبيرة على اقتصادات تلك الدول. إذن أفريقيا رأت بنفسها أنها بإمكانها أن تستفيد من هذه الاستثمارات الضخمة، وهذا الخط الذي ينبع من نيجيريا وصولا إلى المغرب هو خط استراتيجي لمد الأفارقة أنفسهم.
0: نعم،
1: يؤثر بصورة إيجابية على هذا المشروع، أولا أنه مشروع عابر للحدود، وأنه يغذي هذه الدولة ويوصل الاستثمارات الكبيرة، وفرص النجاح في هذا المشروع يعني تمثل إيجابا على أن هذا يدعم البنى، تطوير البنى التحتية في أفريقيا، والطاقة التي تشرب أفريقيا بنقص كبير في هذا سيؤثر، كل هذه تؤثر بصورة إيجابية، والتكامل صحيح. الأفريقي هو أهم مكتسبات النجاح في هذا المشروع.
0: نعم، قبل أن أذهب إلى أستاذ عيسات، أستاذ يعقوب، ماذا عن المراحل المقبلة بعد توقيع الاتفاق الذي يأتي في طالعاته طبعا تأسيس شركة المشروع بمدينة الدار البيضاء العاصمة الاقتصادية للمملكة المغربية، إنشاء هيئة للحوكمة في أبوجا هناك في نيجيريا، ثم استقطاب المستثمرين الشركاء أيضا من مالي، بعد ذلك سيتم اتخاذ قرار الاستثمار النهائي الذي يعد المرحلة الحاسمة قبل بدء الأشغال الكبرى؟
1: هذه المراحل، أولا كثير من الاتفاقات في أفريقيا يعني كانت تبدأ لكن سرعان ما تنتكس، أو التوقيعات المبدئية تكون جيدة لكن في نهاية المطاف تصل إلى وفاق مزدوج. إذن يعني رأت هذه المجموعة أنها تريد أن يكون الاتفاق على مراحل، هذه المراحل كل مرحلة تؤسس للمرحلة التي تليها، والمرحلة التي تليها تؤسس للمرحلة التي تليها لهذا المشروع، يعني مشروع الشراكة بالدار البيضاء وإنشاء هيئة الحوكمة في أبوجا، ثم بعد ذلك يبدأون باستقطاب المستثمرين أو الشركاء الماليين. أولا يبدأون بالأفارقة الذين لديهم إمكانيات مالية على أنهم يستفيدوا من الاستثمار والتمويل الداخلي، بدلا من أن يكون التمويل الخارجي، وفي نهاية المطاف ستكون هناك أزمة ما بين في ميزان المدفوعات في بعض الدول، هذا سيؤثر كما إذن استقطاب الممولين الأفارقة له أثر كبير، ثم بعد ذلك يأتي اتخاذ القرار النهائي بالاستثمار في هذا المشروع، وهذه المرحلة تعتبر المرحلة الحاسمة.
0: نعم.
1: قبل أن يبدأ المشروع وينطلق. إذن هذه الخطوات هي التي تحدد الجدول الزمني الذي يبدأ به المشروع، من ثم سوف ينتهي وسيكون مآله للأفارقة، وهذا سيعطي من البوادر أو المظاهر التي تعطي أفريقيا على أنها تنشأ إلى استقلالية كبيرة باتباع هذه المراحل وصولا إلى المراحل النهائية التي يرى فيها المشروع
0: النور. نعم أستاذ يعقوب، سأذهب سريعا إلى أستاذ مصطفى لأنه لم يبقى لنا الكثير من الوقت. بشكل عام أستاذ مصطفى، ما الذي سيقدمه المشروع للمنطقة وإفريقيا في ظل الحديث المتواصل من جانب مختصي الطاقة وأنت منهم على أنه يمثل قفزة لا تقاس؟
2: نعم، كما ذكر زميلي هناك أول

0: الخطوة هو ستنتظر تبعية للسوق الطاقية العالمية، وستكون هناك استقلالية، وسيصبح هناك فاعل إقليمي جديد يساهم في استقرار الأسواق ديال الطاقة في هذه المنطقة، وهذا شيء مهم. المستثمر يبحث دائما على استقرار أسواق الطاقة وعلى اليد العاملة المتوفرة. إفريقيا الآن تتوفر على هذه المعطيات. الجانب الأمني كذلك مهم، ونلاحظ أن مجموعة من الدول أصبحت تحقق استقرار في هذا المجال. إذن التكامل في هذا الاتفاق الدولي ما بين نيجيريا المغرب ودول الساحل سيساهم في تعزيز تأمين استدامة الاقتصاد والتنمية، لأن الطاقة تشكل جزءا هاما من العملة الصعبة التي تستنزف موارد هذه الدول. نعلم أن المغرب 80% من وارداته الطاقية من الخارج، وبالتالي خفض هذه الكلفة سيشكل دفعة قوية للاقتصاد الوطني، وتصبح العملة الصعبة تستثمر في مجالات اجتماعية والتعليم والصحة إلى غير ذلك. ناهيك عن استراتيجية التوجه إلى الطاقات المتجددة، سيشكل هذا المشروع المزيج الطاقي النظيف مع الطاقة المحلية الإفريقية جزءا من التوازن الطاقي المستقبلي للمنطقة.
1: شكرا جزيلا. مع الأسف لم يبقى لنا الكثير من الوقت. كنت معي أستاذ مصطفى عيسى الخبير في مجال الطاقة والمناخ من الرباط. شكرا جزيلا لك أستاذ.
0: شكرا على الاستضافة، بارك الله فيك.
1: أيضا الشكر موصول للدكتور يعقوب شعيب أستاذ الاقتصاد بجامعة أنجمنا. شكرا جزيلا لك أستاذ يعقوب. شكرا لك أستاذ يعقوب. فاصل بعده نواصل مستمعينا الكرام في حصاد اليوم.
2: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشرة عند شراءكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتيكت بلس. باش تستافدو ما عليكم غير تمشيو لأقرب ستاسيون المشاركة باش تاخذوا لاكارت وين كلوب، أو تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب، أو تسجلوا على الموقع www.winclub.ma. ونزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقة الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا فيك وفيها.
1: قبل العرض الإخباري المفصل مع قسمنا الفرنسي، نتوقف مع إطلالة على أحوال الطقس بالمغرب.
3: Au Maroc, le temps sera le matin partiellement nuageux sur l'oriental, au nord de la ligne Tes Assafi et au sud de l'Aïoun, puis clair ailleurs. Pour les températures, il fera 27 degrés à Rabat et Casablanca, prévoir 30 degrés à Tanger et l'Aïoun, il fera 40 degrés à Marrakech, 31 degrés à Agadir, prévoir 38 degrés à Fès, il fera 45 degrés à Oujda ou encore 27 degrés à Essaouira.
1: السادسة والنصف باستوديوهاتنا في ميديا، عرض إخباري مفصل يقدمه الزميل مارتن جيبير.
4: Bonsoir à tous. À la une ce lundi, le roi Mohamed VI a reçu aujourd'hui le wali de la Banque Al-Maghrib. L'occasion de présenter le bilan de la Banque Centrale pour l'année 2025. On en parle dès le début de ce journal. Les bombardements s'intensifient encore entre l'Ukraine et la Russie. Le Botswana, de son côté, dénonce le recrutement forcé de ses ressortissants par l'armée russe. Et nous parlerons sport, bien sûr, avec le Maroc qui grimpe dans le classement FIFA. Les Lions de l'Atlas prennent la 6e place après un beau parcours en Coupe du Monde. On le disait, le roi Mohamed VI et le prince héritier Moulay Al-Hassan ont reçu aujourd'hui le wali de la Banque Al-Maghrib, Abdelatif Jouari. La rencontre s'est déroulée au Palais Royal à Tétouan. Bonjour Mounia Belarbi.
5: Bonjour Martin.
4: Alors le wali a présenté le rapport annuel de la Banque Centrale sur la situation économique, monétaire et financière de 2025.
5: Oui, avec tout d'abord une donnée positive, malgré un contexte international plus qu'incertain. L'économie nationale a poursuivi son amélioration en 2025, avec une croissance de 4,9

0: après plusieurs mois de lutte contre la maladie.
1: Merci beaucoup Monsef Zamrat, c'est ainsi que s'achève ce carrefour d'informations. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur Midi 1.
2: Midi 1, Nouakchott 102.4, Dakar 93.8.
3: بعد قليل في الحصاد القصة. في كرة القدم يحتاج معظم النجوم إلى سنوات طويلة حتى تردد الجماهير أسماءهم، أما بالنسبة للامين يامال فقد اختصر الزمن وجعل الموهبة تسبق العمر، حتى غدا اسمه يتردد في أكبر الملاعب وهو لم يكد يغادر سن المراهقة.
4: أوراق إسبانية.
5: تعليق رئيس الحكومة الإسبانية السابق ماريانو راخوي عن الحزب الشعبي قبيل مباراة نصف نهائي كأس العالم بين فرنسا وإسبانيا، والذي اختار أن يختزل التنوع الثقافي والانسجام الإنساني للمنتخب الفرنسي في عبارات عنصرية فجة.
4: ميديا ريبورتاج.
6: وقعت الحكومة الإسرائيلية مع مجلس المستوطنات في شمال الضفة الغربية اتفاقية لبنائها على أراضي محافظة جنين التي كانت تعتبر الأقل تواجداً للاستيطان، قبل أن يعلن وزير المالية الإسرائيلي بسليل سموتريتش تخصيص ميزانية أخرى قدرها 435 مليون دولار لبناء 34 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية.
4: برامج الحصاد إلى 8 مساء على ميديا

0: هادئة حصاد اليوم عثمان الطاهري.
1: أنتم في الاستماع لميدي آن في حصاد اليوم المستمر معكم مستمعين الكرام، محطته الموالية القصة. قبل أن يصبح أحد أبرز نجوم كرة القدم في العالم، كان لامين يامال طفلا يطارد حلمه في أزقة حي متواضع وبين جذور مغربية وصورة خالدة جمعته بليونيل ميسي وحكاية نجاح تجاوزت حدود العمر. نروي لكم اليوم في قصة اليوم حكاية لاعب سبقته موهبته إلى المجد، مع الزميل سفيان ومنحوتة.
2: Yamal, and this equaliser, the wonder boy, does it again.
3: في كرة القدم يحتاج معظم النجوم إلى سنوات طويلة حتى تردد الجماهير أسماءهم. أما بالنسبة للامين يامال، فقد اختصر الزمن وجعل الموهبة تسبق العمر. حتى غدا اسمه يتردد في أكبر الملاعب وهو لم يكد يغادر سن المراهقة. الحكاية تبدأ في إسبانيا، لكنها تمتد بجذورها إلى المغرب. أب مغربي حمل معه ذاكرة أرض الوطن، وأم من غينيا الاستوائية، وطفل جمع بين الثقافات قبل أن تجمعه كرة القدم بالعالم. لم يخفي لامين يامال يوماً اعتزازه بأصوله المغربية، وظل يؤكد أن تلك الجذور جزء أصيل من هويته مهما حمل من ألوان فوق المستطيل الأخضر. في حي روكافوندا المتواضع بمدينة ماتارو ولد الحلم. أزقة ضيقة وملاعب صغيرة وطفل لا يفارق كرة القدم. لم يكن يبحث عن الشهرة، كان يطارد متعة اللعب، حتى التقطته أعين كشاف برشلونة لينتقل إلى أكاديمية لاماسيا، حيث بدأت الموهبة تصقل نفسها وبدأت الحكاية تكبر أسرع من صاحبها. لكن القدر كان قد كتب له مشهدا استثنائيا قبل ذلك بسنوات. في عام 2007، وخلال حملة خيرية نظمتها إحدى الصحف الإسبانية، التقطت صورة بدت يومها عابرة، ليونيل ميسي يحمل رضيعاً بين ذراعيه أثناء جلسة تصوير. لم يكن أحد يدرك أن ذلك الطفل سيكبر ويصبح بعد سنوات أحد أبرز نجوم برشلونة، وأن الصورة ستتحول إلى واحدة من أكثر صور كرة القدم تداولاً، وكأن الزمن كان يهمس بأن المشعل سيجد من يحمله. مع مرور الأعوام لم يبقى لامين يامال مجرد موهبة واعدة، أصبح عنواناً لجيل جديد، مراوغات واثقة وشخصية لا تشبه عمره وقدرة على صناعة الفارق في أكبر المباريات. وحيثما لعب بدا وكأنه يرفض الاعتراف بأن للنجومية سن. رغم الأضواء التي أحاطت به لم يغادره وفاؤه للبدايات، فمع كل احتفال بهدف يرسم بيديه الرقم 304، وهو الرمز البريدي لحي روكافوندا، في رسالة تقول إن الطريق إلى القمة يبدأ من الأزقة الصغيرة، وإن الشهرة لا تمحو ذاكرة المكان. لكن بعيداً عن الأضواء وعدسات الكاميرات، يبقى في حياة لامين يامال اسم لا يغيب، جدته، المرأة المغربية التي رافقته في سنوات الطفولة وكانت سنداً للعائلة في أصعب الظروف. في بيتها وجد الدفء، ومنها تعلم أن الأحلام الكبيرة تبدأ بخطوات صغيرة. لذلك كلما سئل عن سر نجاحه عاد بذاكرته إلى تلك الجدة التي لم تتوقف يوماً عن الإيمان بموهبته حتى قبل أن يعرفه العالم. ربما لهذا لا تبدو قصة لامين يامال مجرد حكاية لاعب موهوب، إنها حكاية جذور مغربية بقيت حاضرة في وجدانه، وحكاية صورة خالدة جمعته بليونيل ميسي وهو رضيع، وحكاية طفل خرج من حي متواضع حاملا حلم عائلته قبل أن يحمل أحلام الملايين. ومن بين كل الألقاب التي يمكن أن

تمنح له. يبقى أجملها ذلك الذي كتبته الحياة قبل كرة القدم، حفيد أوفى لجذوره قبل أن يصبح نجماً يصفق له العالم.

0: وقع الرئيس
1: مجلس النواب
2: سوني اليورانيوم.
3: كل لحظة تمضي يتشكل فيها وجه العالم من قلب الميدان ومن الاستوديو نرصد نحلل
4: مع من تتحاور
3: ونقدم الخبر كما هو
5: على قناة ميديا تيفي.
3: على مدار 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع نواكب الحدث لحظة بلحظة. ميديا تيفي، الخبر برؤية جديدة.
6: Leïla, t'as fini ta valise? Parce que moi, je suis sûr que j'ai oublié un truc.
7: Tu n'aurais pas oublié d'activer le mode CFG par hasard?
6: Mais c'est quoi, le mode CFG?
7: Facile, Amine. Le mode CFG, c'est ma carte et mon appli CFG Bank. Avec ça, on peut gérer notre dotation voyage à distance et profiter pleinement de nos vacances. C'est cool, non?
6: Ah, c'est ça l'effet CFG.
7: CFG Bank. Une banque, c'est fait pour ça. Ouvrez votre compte, on vous rembourse 510 dirhams sur vos achats payés par carte au Maroc et à l'étranger.
8: جاء حصاد اليوم عثمان الطاهري.
9: قبل نشرة السابعة المفصلة أحوال الطقس بمنطقتنا المغربية. في المغرب سماء غائمة جزئيا بالمنطقة الشرقية وشمال خط تازة أسفي وجنوب العيون. ما بعد الظهيرة الأجواء مشمسة بين العيون والدخل إلى صفية غالبا بباقي أنحاء المملكة. درجات الحرارة 27 درجة مرتقبة بالرباط، الدار البيضاء، السويرة 28 بأسفي، 30 بطنجة العيون، 31 بأقادير، 32 ببني ملال، 38 بفاس، 40 بمراكش، 41 بالرشيدية، و45 درجة على المقاييس في وجدة. في الجزائر طقس صباحا غائم جزئيا إلى مشمس في أغلب الأحيان بولايات الشمال وصاف بباقي المناطق. درجات الحرارة 34 درجة مرتقبة بوهران، 36 بالجزائر العاصمة، 40 ببجاية، 45 بغردايا، 48 درجة على المقاييس مرتقبة بأدرار. في تونس الأجواء غائمة إلى مشمسة في أغلب الأحيان بمرتفعات الشمال الغربي والمناطق المجاورة لها وصافية ببقية أنحاء البلاد. درجات الحرارة 39 بالمنستير، 41 بإسفاقس جابس، و43 بالقصرين، بينما أعلى المقاييس تسجل في توزر 48 درجة. السابعة باستوديوهاتنا في ميديا نشرة الأخبار المفصلة في تقديمها الزميل أيمن الأحمد. مساء الخير أيمن.
10: أهلا بك عثمان مجددا، وأهلا بكم مستمعين الكرام في عرض أنباء السابعة. العاهل المغربي الملك محمد السادس يستقبل بالقصر الملكي بتطوان والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، الذي رفع إلى العاهل المغربي التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية برسم سنة 2025. قادة دول وحكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا يوقعون في سيراليون الاتفاق الحكومي الدولي الإطاري الخاص بمشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب، بخطوة استراتيجية حاسمة تكرس الانضمام الجماعي لبلدان المجموعة ومؤسسة هذا المشروع الطموح عابر القارات. جماعة الحوثي في اليمن تعلن فرض حظر ملاحة بحرية شامل على العربية السعودية وسط تصاعد المواجهة العسكرية بين واشنطن وطهران. وواشنطن تطلق المناطق التجريبية جنوب لبنان لترسيخ الاتفاق الإطاري مع إسرائيل وسط رقابة عسكرية مشددة. وفي بريطانيا الملك تشارلز الثالث يعين أندي بيرنام رئيسا للحكومة البريطانية، الذي تعهد بخطة عشرية

0: التشرد واستعادة الاستقرار السياسي. أهلا بكم. استقبل العاهل المغربي الملك محمد السادس مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن اليوم بالقصر الملكي بتطوان عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، الذي رفع إلى العاهل المغربي التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2025. والي بنك المغرب وفي معرض كلمته أكد أن الاقتصاد الوطني ورغم محيط خارجيا يطبعه توالي الصدمات واستمرار حالة لا يقين واصل تحسنه خلال العام 2025 مسجلا نموا بنسبة 4.9% مقابل استقرار التضخم في متوسط متدني لم يتجاوز 0.8%. التفاصيل في تقرير الزميلة نهى يوسف.
1: في الشق المتعلق بسياسة النقدية، أوضح عبد اللطيف الجواهري أن بنك المغرب استمر في اتباع نهج تيسيري مع خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.25% ومواصلة تلبية كافة طلبات البنوك من السيولة وتكثيف الجهود من أجل تسهيل ولوج المقاولات الصغرى إلى التمويل. وبالنسبة للمالية العمومية، أشار إلى أن عجز الميزانية واصل تراجعه ليستقر في 3.5% من الناتج الداخلي الإجمالي بفضل الأداء الجيد للمداخل الجبائية والعائدات الهامة لآليات التمويل المبتكرة. العجز الجاري ظل محدودا فيما يتعلق بالحسابات الخارجية مدعوما بمداخل الأسفار وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، وكذا صادرات الفوسفات ومشتقاته وقطاع صناعة الطائرات. ويضيف والي بنك المغرب أنه في المجموع تحسنت الأصول الاحتياطية لبنك المغرب إلى 443 مليار درهم، أي ما يعادل قرابة 5.5 أشهر من الواردات. أما فيما يهم سوق الشغل، فقد أكد والي بنك المغرب أن انتعاش النمو مكن من رفع عدد المناصب المحدثة، لكن هذا التحسن يضيف لم يكن كافيا ليفضي إلى انخفاض ملموس في معدل البطالة الذي بلغ 13%. في المجمل، قال جوهري إن هذه التطورات توحي باستمرار الزخم الذي يعرفه الاقتصاد الوطني، بما يعزز الأمل في الارتقاء مستقبلا إلى مصاف الدول الصاعدة اقتصاديا واجتماعيا. لكن بلوغ هذا الهدف يستدرك والي بنك المغرب يستدعي توزيعا أفضل لثماره، مسلطا الضوء على ما يلحظ في السنوات الأخيرة من فجوة بين الأداء الاقتصادي المقاس وفق منهجية علمية وانطباع المواطنين، وهي ظاهرة علمية تعزى إلى عدة عوامل، منها كما ذكر المسؤول عدم تحسن التشغيل كما كان منتظرا والفوارق الاجتماعية التي حذر منها العاهل المغربي في خطاب العرش العام الماضي، مشددا على أنه لا مكان اليوم ولا غدا لمغرب يسير بسرعتين. الجواهري تحدث في كلمته أيضا عن أهمية ترشيد الموارد بالنظر إلى المستوى المرتفع للنفقات غير القابلة للتقليص وإلى العواقب المنتظرة لإصلاح أنظمة التقاعد الذي بات أمرا حتميا، كما شدد على ضرورة تطبيق التعليمات الملكية الخاصة بإحداث مخزون استراتيجي لمواجهة الاضطرابات المتكررة التي تعرفها سلاسل الإمداد العالمية للعديد من المواد الأساسية.
0: وتزامنا مع تقديمه التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2025، قدم والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري للعاهل المغربي الملك محمد السادس قطعة نقدية تذكارية من الذهب الخالص أصدرها بنك المغرب تخليدا للذكرى الأولى لعيد الوحدة. وقع قادة دول وحكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا أمس في سيراليون على الاتفاق الحكومي الدولي الإطاري الخاص بمشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب، في خطوة استراتيجية حاسمة تكرس الانضمام الجماعي لبلدان المجموعة ومؤسسة هذا المشروع الطموح عابر القارات الممتد على طول 6800 كيلومتر، بهدف نقل الغاز الطبيعي النيجيري نحو المغرب وصولا إلى الشبكة الأوروبية، وهو ما يجسد إجماعا إقليميا واسعا ودعما سياسيا متواصلا لهذا المخطط الضخم الذي أطلقه الملك محمد السادس والرئيس النيجيري الراحل محمد بوهاري لتعزيز التكامل الاقتصادي والأمن الطاقي في المنطقة. عن طبيعة الخطوات المقبلة في مسار تفعيل هذا المشروع الاستراتيجي نتابع توضيحات أمينة بن خضرة المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن، تحدثت للزميلة وفاء توزري.
2: المشروع يحمل بعدا استراتيجيا بالنسبة للمغرب من خلال تعزيز موقع المملكة كجسر بين

0: بين إفريقيا وأوروبا ودعم رؤيته الرامية إلى بناء فضاء إفريقي أكثر اندماجاً وترابطاً. وبقدرة نقل 30 مليار متر مكعب سنوياً، بما في ذلك 15 مليار متر مكعب مخصصة للتصدير إلى المغرب وأوروبا، ستمكن هذه البنية التحتية الاستراتيجية من تلبية الاحتياجات المتزايدة للأسواق الغاز بإفريقيا، مع تعزيز الأمن الطاقي في القارة وتنويع الإمدادات الدولية. هذه محطة مهمة المقبلة تمهيداً للمراحل المقبلة من إطلاق المشروع، ستشمل على وجه الخصوص إنشاء شركة المشروع التي سيكون مقرها بمدينة الدار البيضاء، إلى جانب إحداث الهيئة العليا لخط الأنبوب الغاز، وهي هيئة الحكومة الخاصة بالمشروع، والمقرر أن يكون مقرها في أبوجا، وذلك قبل الشروع في تعبئة المستثمرين والإعداد لاتخاذ قرار الاستثمار النهائي. وستتوج المرحلة الأخيرة بتنظيم مراسم خاصة ستعقد في موعد لاحق بالمملكة المغربية، يتم خلالها التوقيع المشترك على الاتفاق من قبل المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، وذلك بحضور فخامة رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية.
1: تزامنا مع التوقيع التاريخي على مشروع أنبوب الغاز الاستراتيجي نيجيريا المغرب، تولت السنغال رسميا الرئاسة الدورية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، وتمنح هذه القيادة الجديدة تحت إشراف الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي داكار دورا محوريا في قيادة الملفات السياسية والاقتصادية الكبرى في المنطقة. نتحول إلى الشرق الأوسط ومنطقة الخليج، وفي تطور خطير يعمق أزمة الطاقة والأمن في المنطقة، أعلنت جماعة الحوثي في اليمن المدعومة من إيران فرض حظر بحري مطبق على كافة السفن المتجهة إلى الموانئ السعودية، وذلك ردا على ما تصفه بالحصار الشامل الذي يفرضه التحالف بقيادة العربية السعودية برا وبحرا وجوا. ويأتي هذا التصعيد في اليمن تزامنا مع توسيع واشنطن نطاق ضرباتها الجوية لتطال محافظات إيرانية عدة، أبرزها مدينة بوشهر النووية، في وقت يواصل فيه الحرس الثوري الإيراني استهداف دول خليجية والأردن، متبنيا مهاجمة ناقلتي نفط في مضيق هرمز، وسط تأكيدات من الرئيس الإيراني مسعود باسشكيان بأن بلاده باتت في حرب شاملة ومفتوحة مع الولايات المتحدة. نتابع في هذا السياق قراءة عشق بن محمد بن سعيدان المحلل السياسي، تحدث من الرياض لوفاء توزري.
2: تصعيد الحوثيين في هذه المرحلة هو تكتيك إيراني بامتياز لترسيخ قواعد ردع جديدة عبر توسيع نطاق الصراع ليشمل الداخل السعودي والملاحة في البحر الأحمر، وبذلك يرد على أي ضغوط أمريكية على إيران من خلال حلفائها في المنطقة. الحوثيين يضغطون من أجل رفع القيود في المقام الأول، ما يريدون رفع القيود عن المطارات حتى يتمكن الخبراء العسكريين الإيرانيين من زيارة صنعاء والدعم اللوجستي والعسكري لهذه القيادات وهذه الميليشيات، فلذلك اختاروا ورقة الموانئ مقابل الموانئ إلى الضغط لفتح المجال الجوي والبحري لمناطق سيطرتهم دون تفتيش أو قيود. أيضا النقطة الثانية هو الهروب من الأزمات الداخلية. الجميع يعرف أن هذه الميليشيات في صنعاء تلاقى باحتقان شعبي متزايد، لا يوجد مرتبات، انقطاع المرتبات، تدهور والأوضاع الاقتصادية، يعني يعد التصعيد الخارجي أداة معتادة للهروب من استحقاقات الداخل وتوحيد الجبهة الداخلية تحت شعار المعركة المصيرية، كما عودت هذه الميليشيات الشعب اليمني المتواجد تحت سيطرتهم. فلذلك هذه الميليشيات هي تسعى للهروب إلى الأمام من هذه المشاكل التي تقابلها كلما اصطدمت بجدار احتقان شعبي في الداخل.
1: تباشر الولايات المتحدة الأمريكية اعتبارا من اليوم تطبيق مخطط المناطق التجريبية في عمق الجنوب اللبناني، وذلك تنفيذا لمخرجات الاتفاق الإطاري الثلاثي الذي أبرمته الحكومتان اللبنانية والإسرائيلية برعاية أمريكية في يونيو الماضي. وتأتي هذه الخطوة الميدانية الحاسمة بعد أيام قليلة من جولة مفاوضات مكثفة احتضنتها العاصمة الإيطالية روما، حيث أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن العملية الميدانية انطلقت فعليا في عدد من القرى تحت الإشراف المباشر والكامل لمجموعة التنسيق العسكري من أجل لبنان، لضمان الالتزام ببنود التهدئة والترتيبات الأمنية المتفق عليها. نتابع في هذا الإطار توضيحات الخبير العسكري والاستراتيجي ناجم لاعب، متحدثا من بيروت لنور الدين إيجاجان.
3: دخول الجيش اللبناني في هذه العملية المناطق التجريبية إلى أماكن يخرج منها جيش الاحتلال أو أماكن لم يكن

فيها جيش الاحتلال، هذا لا يعني أن الجيش اللبناني لم يكن موجودا في الجنوب. الجيش اللبناني كل هذه الفترة لديه 8000 جندي في الجنوب.

0: نظف وقضى على 320 ألف قطعة سلاح وذخائر، وكذلك 177 نفق، وأعاد الكهرباء والماء وفتح الطرق وفجر الألغام. يعني العمليات التجريبية، المناطق التجريبية، مبدئيا ينتظر لبنان خروج جيش الاحتلال من منطقة حتى يدخل مكانها ويقوم بحفظ الأمن وإقامة الحواجز والقضاء على أي مظاهر مسلحة أو أي سلاح في هذه المنطقة. الموضوع مرتبط بكيفية موافقة الولايات المتحدة على الضغط على إسرائيل ببدء الانسحاب. حتى الآن لم تنسحب من أي منطقة، إذا ما بدأت في الانسحاب الجيش اللبناني جاهز لمتابعة هذا العمل.
1: نتحول إلى بريطانيا، حيث عين الملك تشارلز الثالث الزعيم الجديد لحزب العمال أندي بيرنام اليوم رئيسا للحكومة البريطانية وكلفه تأليفها، وفق ما أعلن قصر باكنغهام. ومع توليه رئاسة الحكومة خلفا لكير ستارمر، تعهد أندي بيرنام اليوم تقديم خطة عشرية لبريطانيا، مشددا على وجوب استعادة الاستقرار السياسي. وقال بيرنام في خطابه الأول بعدما كلفه الملك تشارلز الثالث إن على بريطانيا أن تظهر للعالم أنها قادرة على استعادة استقرارها مجددا. نتابع التفاصيل ضمن مراسلة حميد الأزهري من لندن.
2: أمام الباب الأسود الشهير لعشر داونين ستريت، وقف بيرنام يرقب عدسات الكاميرات وهي تتسابق لالتقاط اللحظة. هذا ليس مجرد فوز سياسي عابر، بل هو تتويج لرحلة طويلة بدأها من أزقة مانشستر كملك للشمال كما كان يلقب، ليصبح اليوم رئيسا للوزراء.
3: إن بريطانيا مطالبة اليوم بأن تؤكد للعالم قدرتها على استعادة استقرارها من جديد، وهذا هو التحدي الحقيقي الذي يواجهنا، أن نعيد للسياسة فاعليتها وأن نجعلها تعمل بكفاءة أكبر.
2: تبدو السجادة الحمراء مألوفة له، لكن المسؤوليات التي تنتظره ليست كذلك، فقد حذرت زعيمة حزب المحافظين كيمي بيدينوش من مغبة بدء مهمته الجديدة دون خطة واضحة. مصطفى رجب عضو حزب العمال:
4: إن أي حد حيجي بعد ستارمر حيبقى أفضل مهما كان. هو أندي النهاردة بيواجه مشاكل كبيرة جدا داخليا وخارجيا، فهو النهاردة خد هذه المسؤولية، فلازم يكون عنده برنامج للتعامل مع المشاكل الداخلية مع الحزب نفسه، وإن هو يتصرف مع مشاكل الحزب الداخلية ومشاكل البلد والمشاكل الخارجية.
2: هكذا يستهل بيرنام خامس رئيس وزراء لبريطانيا في غضون 4 سنوات فقط، يستهل عهده بتشكيل حكومته معينا وزراء جدد ومقيلا آخرين. لمدئة حميد الأزهري، لندن.
1: ومن لندن ننهي مواد نشرتنا، النشرة السابعة. ممتن لكم على طيب الإصغاء والمتابعة، ونعود مباشرة إليك الزميل عثمان الطاهري.
5: شكرا جزيلا لك زميلي أيمن. مستمرون وإياكم مستمعينا الكرام في حصاد اليوم عبر ميديا مباشرة إلى توقيعات هذا الحصاد التي تقدم لنا أوراق إسبانية. الجميع انتبه وعلق وغضب لتعليق عنصري من رئيس الحكومة الإسبانية السابق ماريانو راخوي عن الحزب الشعبي ضد المنتخب الفرنسي لكرة القدم، والكثيرون اعتبروا أنه تعليق كان من الممكن أن يتسبب في أزمة دبلوماسية بين البلدين الجارين، لكن لا أحد ينتبه لأزمة فعلية صامتة تسمم هذه العلاقات في صمت. حزب اليمين الحزب الشعبي وفوكس ويجمدان المصادقة على اتفاقية التعاون والصداقة مع فرنسا في الغرفة الثانية بالبرلمان، بل ويدفعان بها إلى المحكمة الدستورية في رسالة مشفرة نحو باريس. اليمين الإسباني الجديد يراجع علاقاته الدولية وفق أجندات قومية جديدة، والرسالة الأوضح: كل شيء يجوز لكسر حكومة اليسار في مدريد. المتابعة في ورقة جديدة من أوراق إسبانية مع الزميل محمد الغول.
6: جاء جاءت التعليقات الغاضبة كمد عارم متسارعة ومتوالية عقب تعليق بدا للبعض سخيفا في حين يعتبره الغالبية عنصريا.

0: صديق رئيس الحكومة الإسبانية السابق ماريانو راخوي عن الحزب الشعبي قبيل مباراة نصف نهائي كأس العالم بين فرنسا وإسبانيا، والذي اختار أن يختزل التنوع الثقافي والانسجام الإنساني للمنتخب الفرنسي في عبارات عنصرية فجة تعكس عقلية بائدة لا ترى في لاعب كرة القدم إلا لون بشرته أو أصوله، قائلا أن فرنسا تمتلك منتخبا رائعا لكن بدون فرنسيين. الغاضبون من هذا التعليق كان في مقدمتهم رئيس الحكومة الحالية بيدرو سانشيز، لكن مروحة الغاضبين كانت أوسع من ذلك بكثير. لكن الحقيقة أن الغضب وهذا التعليق لراخوي يمكن اعتباره الشجرة التي أخفت الغابة. أزمة صامتة بين البلدين الجارين اللذين يجمعهما تاريخ معقد من الروابط والمصالح المشتركة وحتى الامتداد الإنساني والجغرافي لا أحد ينتبه لها. فالكثير من العناوين أشارت إلى احتمال تسبب تعليق راخوي في أزمة دبلوماسية بين باريس ومدريد، في حين أن الأزمة الأخطر ليست هنا بل تكمن في تعطيل اتفاقية الصداقة والتعاون بين البلدين، الاتفاقية التي تعرف باسم اتفاقية برشلونة للعام 23 و2000، توجد في الرفوف منذ ذلك الوقت رغم مصادقة البرلمان عليها. الحزب الشعبي وبضغط من حزب اليمين المتطرف فوكس جمد الاتفاقية في الغرفة الثانية التي يمتلك فيها الأغلبية بل أكثر من ذلك، ولمزيد من التعطيل قرر الحزبان الطعن فيها أمام المحكمة الدستورية. هذه الاتفاقية التي صيغت لتكون صمام أمان للعلاقات الاستراتيجية والاقتصادية والأمنية بين البلدين أصبحت اليوم رهينة للمزايدات الحزبية الداخلية. اليمين واليمين المتطرف يحاولان استخدام الورقة الفرنسية لكسب نقاط سياسية داخلية، حتى لو كان الثمن هو التضحية بعلاقات استراتيجية مع الشريك الشمالي الأول. إرسال الاتفاقية للمحكمة الدستورية ليس مجرد إجراء قانوني، بل هو رسالة سياسية مشفرة لباريس تعبر عن رغبة هذه الطيارات في إعادة صياغة تحالفات إسبانيا بناء على أجندات قومية ضيقة. قد تبدو الخيوط غير متماسكة ولا مترابطة بين تعليق راخوي العنصري وبين تجميد اليمين لاتفاقية برشلونة، لكن الحقيقة أوضح من ذلك. تيار اليمين المتطرف يسعى لوضع بصمته على كل شيء ولو على حساب المصالح العليا للبلد، المهم تقويض حكومة اليسار. قد تكون العلاقات الفرنسية الإسبانية أكبر من أن تهزها تصريحات هنا أو محاولات هناك، فالجغرافيا والاقتصاد والأمن وقضايا أخرى مشتركة كثيرة تمنع ذلك، لكن هذه الأحداث تدق ناقوس الخطر مذكرة بأن الصداقة بين الدول ليست شيكا على بياض، بل هي بناء يومي يحتاج إلى حماية مستمرة من الشعبوية السياسية والتعصب المتطرف.
1: هذه أوراق إسبانية مستمعينا الكرام. أما اللحظة إلى مساء الرياضة، كل ما يخص الرياضة في العالم والمغرب المغاربي مع يوسف الشاطر الذي يلتحق بنا في الاستوديو. مساء الخير يوسف.
2: مساء النور عثمان، مساء الخير لكل المستمعين الكرام. أهلا بالجميع. آخر فسحة للحديث عن كأس العالم 2026، نخصص الجزء الأهم منها للحديث عن احتفالات إسبانيا بلقبها الثاني في المونديال. حطت الطائرة التي تقل المنتخب الإسباني العائد من الولايات المتحدة، حيث توج بلقب كأس العالم في نيوجيرسي الاثنين ظهر اليوم طبعا في مطار مدريد باراخاس، وذلك غداة الفوز على الأرجنتين بهدف نظيف. طائرة شركة إيبيريا حطت وسط استقبال حافل لبعثة المنتخب الإسباني الذي قدم بطولة متميزة. ملك إسبانيا فيليبي السادس وجه الشكر للاعبي منتخب بلاده على تتويجهم بكأس العالم للمرة الثانية، معتبرا أن هذا الانتصار كان انتصارا لبلد بأكمله في وقت تمتلئ فيه شوارع العاصمة مدريد بعشرات الآلاف من المشجعين الذين خرجوا لاستقبال أبطالهم. طبعا الاحتفالات في مختلف المدن الإسبانية ومسيرات مليونية مرتقبة في مدريد خصوصا، حيث من المرتقب أن يحتفل اللاعبون إلى

0: جانبي الجماهير خلال هذه الأمسية. وصول المنتخب الإسباني كانت رافقته بعض التصريحات التي تصف مدى الفرحة والفخر الذي يشعر به اللاعبون والمدرب لويس دي لا فوينتي الذي يبقى مفاجأة سارة في كرة القدم الإسبانية خلال السنوات الأخيرة بعد أن نجح في تحقيق إنجاز فيسنتي ديل بوسكي وهو قيادة إسبانيا للتتويج بلقب كأس العالم وبطولة أمم أوروبا في 4 سنوات. نستمع للويس دي لا فوينتي مباشرة بعد الوصول إلى مدريد.
1: لقد عشنا هذه التجربة بكل ما حملته من مشاعر وفخر، ونحن نمثل بلدا رائعا يتمتع بجماهير استثنائية. لقد شعرنا بدعم هائل من المشجعين، سواء الذين كانوا هنا في إسبانيا أو الذين ساندونا من مختلف الأماكن، وكان لتشجيعهم أثر كبير في رفع معنوياتنا. واليوم نشعر بسعادة كبيرة، لكن الأمور تصبح أسهل عندما تمتلك مجموعة من اللاعبين الرائعين الذين يشكلون قدوة داخل الملعب وخارجه ويجعلون مهمتك أكثر سهولة.
0: طبعا هذه الاحتفالات ستستمر أمسية اليوم في وقت قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم في فتح تحقيق تأديبي على خلفية الأحداث التي شهدت المباراة النهائية بين الأرجنتين وإسبانيا والتي عقبت صفرة النهائية. وفقا لما أوردته شبكة سكاي سبورت الإنجليزية، وسيستند فيفا إلى تقارير الحكام ومراجعة لقطات المباراة قبل اتخاذ أي قرارات تأديبية بحق المتورطين، وتشمل الوقع عقيد التحقيق ضد ليوناردو باريدس بسبب سلوك عنيف عقب نهاية المباراة إثر دخوله في اشتباك مع عدد من لاعبي المنتخب الإسباني خلال احتفالات التتويج. كما يحقق الاتحاد الدولي في تصرفات نويل مولينا الذي يتهم بالاعتداء على رودري، إضافة إلى مزاعم تورط مساعد المدرب روبرتو أيالا في دفع داني أولمو بعنف خلال هذه الأحداث. كأس العالم لم تغلق من دون إنجاز مغربي متميز ومتمثل في صورة الحكم جلال جيد الذي عاد إلى أرض الوطن بعد إنجاز كأس العالم الذي أبلغه إلى رقم قياسي، وهو قيادة 3 مباريات كحكم ساحة، رقم كان يملكه المرحوم سعيد بالقولة، كما شارك في مباراة الترتيب كحكم رابع. جلال جيد تحدث بعد الوصول إلى المغرب.
2: بعد الفضل من الله وواحد المجهود ديال سنين، الحمد لله توجنا أنه نشاركوا في هذه البطولة كأول مرة. كان بغيو نهديو هذه الميدالية البرونزية لسيدنا الرياضي الأول اللي دائما الدعم ديالنا والسند ديالنا، وكذلك السيد رئيس الجامعة سي فوزي القجع اللي موفر جميع الإمكانيات اللوجستيكية للاستعدادات اللي كانوا الحمد لله. كأول تجربة لينا كحكام في البطولة اللي كتعتبر المبتغى ديال أي حكم اللي كيمارس أنه يوصل لهذا المستوى، وباش تبقى حتى الأدوار النهائية وتم تعيين ديالنا كحكم رابع ولا كحكم خامس برفقة سي زكريا برينسي. للأسف أنه مصطفى ما كانش معنا، فهو كيبقى في حد ذاته إنجاز. بعد الفضل من الله وواحد المجهود ديال سنين، الحمد لله توجنا أنه نشاركوا في هذه البطولة كأول مرة. كان بغيو نهديو هذه الميدالية البرونزية لسيدنا الرياضي الأول اللي دائما الدعم ديالنا والسند ديالنا، وكذلك السيد رئيس الجامعة سي فوزي القجع اللي موفر جميع الإمكانيات اللوجستيكية للاستعدادات اللي كانوا الحمد لله.
0: بعيدا عن كأس العالم، المركز السادس للمنتخب المغربي في التصنيف العالمي للمرة الأولى في تاريخه منذ اعتماد التصنيف العالمي عام 1993. أسود الأطلس يتقدمون إلى هذا المركز المتقدم بعد المركز السابع في تصنيف يونيو. واصل المنتخب المغربي تقدمه وصعوده بثبات بين كبار منتخبات العالم ليصل إلى المركز السادس بعد أن أضاف 49 نقطة إلى رصيده ليرتفع مجموع نقاطه إلى 1804 نقاط، ويقترب بفارق أقل من نقطة واحدة من المنتخب البرازيلي صاحب المركز الخامس. المنتخب المغربي يتصدر أيضا التصنيف الخاص بالمنتخبات الإفريقية، سنغال تأتي في المركز 18، مصر في 24، ونيجيريا في 26. وفي أخبار المنتخب المغربي، يشهد سوق الانتقالات الصيفية اهتماما متزايدا بمدافعي المنتخب بعدما عززت المشاركة في كأس العالم من قيمتهم التسويقية وبات الدولي الماليه المغربي عيسى ديوب قريبا من الانتقال من فولام الى ابسويش تاون. من جانبه يحظى رضوان هلهل مدافع ميخلان البلجيكي باهتمام من عدد من الانديه الفرنسيه والايطاليه في انتظار اتخاذه للقرار الخاص

0: دي ان حصاد اليوم عثمان الطاهري.
1: وفي حصاد اليوم عبر ميدي آن نتمنى مستمعينا الكرام أن تكونوا في استمتاع وفي رحلة استمتاع معنا في هذا المساء. مباشرة إلى ميدي آن روبورتاج يوقع لكم من رام الله. مع اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية وفي وقت تتراجع فيه فرص الائتلاف الحكومي الحالي في البقاء بالسلطة، يسابق هذا الائتلاف عقارب الساعة لكسب ود الناخبين خاصة المستوطنين، وذلك عبر تصعيد وتيرة البناء الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة إلى جانب طرح تسهيلات وإعفاءات ضريبية تشجع الإسرائيليين على الاستقرار والسكن هناك. التفاصيل في ميديا روبورتاج مع مراسلنا برام الله ماجد سعيد.
2: بشكل جنوني راحت الحكومة الإسرائيلية تقر خططا استيطانية واسعة النطاق في الضفة الغربية، 12 ألف وحدة استيطانية بتكلفة تصل إلى 2,700,000 دولار. وقعت الحكومة الإسرائيلية مع مجلس المستوطنات في شمال الضفة الغربية اتفاقية لبنائها على أراضي محافظة جنين التي كانت تعتبر الأقل تواجدا للاستيطان، قبل أن يعلن وزير المالية الإسرائيلي بسليل سموتريتش تخصيص ميزانية أخرى قدرها 435 مليون دولار لبناء 34 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية. مساعد رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان صلاح الخواجة:
3: حينما نتحدث عن 103 مستعمرات في أقل من 4 سنوات، بمعنى ما يقارب 65% من المستعمرات التي أقيمت منذ عام 67 حتى عام 22، هذا تطور خطير أولا من حيث العدد، وثانيا من حيث ما يسمى فرض ما تسمى بالسيادة على الضفة الفلسطينية. هذه المستعمرات والمستوطنات والبؤر التي نشأت في السنوات الأربع الأخيرة تحتل أكثر من 22% من أراضي الضفة الفلسطينية، وتسيطر عليها أراضي فارغة بدون سكان.
2: ولتشجيع الإسرائيليين للانتقال والاستيطان في الضفة الغربية والسيطرة على مزيد من الأراضي، فقد أصدرت وزارة المالية الإسرائيلية قرارا بإعفاء المستوطنين من ضريبة الدخل بنسبة 7% وبأثر رجعي، كما خصصت الحكومة الإسرائيلية أكثر من 340 مليون دولار أمريكي لشق شبكة طرق جديدة وتوسعة القائم منها في الضفة الغربية بهدف ربط 100 مستوطنة كبيرة و160 بؤرة استيطانية رعوية أخرى مع بعضها البعض. مدير عام النشر والتوثيق في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أمير داود:
4: الشوارع بات ينظر إليها باعتبارها عنصر استقطابي لاستجلاب أكبر قدر ممكن من المستوطنين للضفة الغربية في ضمن رؤية تنفيذ خطة المليون مستوطن. لا يمكن استجلاب مستوطنين دون بنى تحتية واسعة وسريعة تمكن المستوطنين من الوصول إلى قلب الداخل الفلسطيني المحتل في ظرف دقائق قليلة فقط. هذا ما تسعى إليه وتروج دولة الاحتلال، هذا بالإضافة إلى الأبعاد الأمنية والعسكرية والاستيطانية الإحلالية التي تمعن في فرضها دولة الاحتلال على الأرض بشكل مباشر.
2: وفيما يرى مراقبون أن الدفع بمثل هذه المخططات دفعة واحدة، وفي هذا الوقت مرده إلى المحاولات الحثيثة للائتلاف الحاكم في إسرائيل لتحسين ظروفه الانتخابية قبل الوصول إلى يوم الاقتراع الذي حدد بالسابع والعشرين من أكتوبر المقبل، خاصة وأن استطلاعات الرأي تعطي المعارضة الأفضلية على حسابه، فإن الإجراءات الإسرائيلية تهدف وبشكل واضح كما يقول مسؤولون إسرائيليون إلى القضاء على فكرة الدولة الفلسطينية عبر تفتيت الجغرافيا ورسم مستقبل مغاير للضفة الغربية، وهو ما يخالف كما يقول مدير مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان عصام العروري القانون الدولي:
5: نحن أمام صيف ساخن فيه انتخابات إسرائيلية، كل ما يجري هو يعني اختراقات جسيمة للقانون الدولي الإنساني التي لا تسمح بالنقل القسري للسكان سواء سكان الإقليم المحتل أو سكان دولة الاحتلال بنقلهم بهذه الكثافة إلى المناطق الفلسطينية المحتلة. وهذا الموضوع يندرج في إطار مشروع الحسم الذي تتبناه الصهيونية الدينية والذي يقضي بالقضاء نهائيا على فكرة الدولة المستقلة.
2: جملة المخططات الاستيطانية الجديدة وما يوازيها من تسارع في إقامة المئات من البؤر الاستيطانية إضافة إلى المستوطنات القائمة منذ سنوات تهدف إلى تنفيذ فكرة الضم وفرض السيادة بشكل فعلي على أرض الواقع في الضفة الغربية، مع خلق سجون كبيرة من عشرات التجمعات الفلسطينية المنعزلة والمقطعة الأوصال بالحواجز والبوابات الحديدية، سعيا لدفع الفلسطينيين إلى الهجرة بعد تضييق سبل الحياة عليهم. لميديا ماجد سعيد، رام الله.
1: شكرا لك ماجد سعيد. مستمعينا الكرام ولعشاق الثقافة لحظة إلى فقرة كتاب في دقيقتين. صدرت الطبعة الأولى لكتاب فواصل الجمان في أنباء وزراء وكتاب الزمان في العام 47-300 هجرية عن المطبعة الجديدة بفاس، ووضعه المؤلف الأديب الشاعر محمد غريط في قسمين: القسم الأول خصه لإخبار الوزراء، والقسم الثاني لأخبار الكتاب، مع إدراج عدد من الأحداث التي شهدها تاريخ المغرب المعاصر. فقرة كتاب في دقيقتين مع الزميل شكري البكري.
6: فرغ محمد غريط من تصنيفه هذا عام 1914 وطبعه بفاس عام 1928، ويبرر هذا التأخر في النشر بالقول إنه منذ ألف كتاب فواصل الجمان في أنباء وزراء وكتاب الزمان وهو يتردد في ذلك، إلى أن رأى أن الأدب والتاريخ استعاد مكانتهما في النفوس بتخلص الشبيبة العصرية الناهضة من ربقة تقليد العوائل وتجردهم لتحصيل ما يعود بالفوائد، وجزمهم بأن الأدب ملبس جمال وشرط كمال، لا أن له حرفة تحذر من اتخاذه حرفة، إذ الأرزاق مقسومة وفي صحيفة المقادير مرسومة. يندرج الكتاب في مجال التراجم الأدبية والسياسية لرجالات الدولة العلوية في أواخر القرن 19 وأوائل 20، وصاحبه محمد غريط نجل الصدر السابق الأديب الكاتب المفضل غريط، الوزير الأول في عهد السلطان عبد العزيز، ووزير شؤون البحر الخارجية في عهد الحسن الأول. وبما أنه فواصل جمان في أخبار الوزراء والكتاب، فإن الكتاب ينقسم إلى قسمين: قسم الأول في أخبار الوزراء وما وقع لبعضهم من تعظيم وإزراء، وقسم ثاني في أخبار الكتاب. ورغم أن

الكتاب كتاب تراجم وسير، إلا أنه يتوقف عند محطات فاصلة ودقيقة في تاريخ المغرب المعاصر، مثل ثورة الرحمن حوالي العام 1896، وثورة بوحمارة، وحادثة الدار البيضاء عام 1907، وواقعة مراكش، وثورة الشراردة والبرابر، وتنازل مولاي عبد الحفيظ عن الملك، والثورة الفاسية عام 1912. غدا كتاب آخر في دقيقتين.

0: يومية الفلاح تتهدي لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:40 الصباح الليل. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: قبل موجز الثامنة، أحوال الطقس في منطقتنا المغربية. في المغرب سماء غائمة جزئيا بالمنطقة الشرقية وشمال خط تازة أسفي وجنوب العيون. ما بعد الظهيرة الأجواء مشمسة بين العيون والدخل إلى صافية غالبا بباقي أنحاء المملكة. درجات الحرارة 27 درجة مرتقبة بالرباط، الدار البيضاء السويرة 28 بأسفي، 30 تسجل بطنجة العيون، 32 ببني ملال، 36 بالنظور، 38 بفاس، 40 بمراكش، 41 بالرشيدية، و 45 درجة أعلى المقاييس تسجل بوجدة. في الجزائر غدا طقس صباحا غائم جزئيا إلى مشمس في أغلب الأحيان بولاية الشمال وصاف بباقي المناطق. درجات الحرارة 34 بوهران، 36 بالجزائر العاصمة، 40 ببجاية، 41 بعنابة، 48 أعلى المقاييس تسجل ببسكرة. في تونس الأجواء غائمة إلى مشمسة في أغلب الأحيان بمرتفعات الشمال الغربي والمناطق المجاورة لها وصافية ببقية أنحاء البلاد. درجات الحرارة 39 درجة مرتقبة بالمنستير جربة، 41 بصفاقس قابس، 43 بتونس العاصمة، و 48 درجة على المقاييس تسجل بتوزر. الثامنة بميديا موجز الأنباء. أهلا بكم، نستهل هذا الموجز من المغرب، حيث استقبل الملك محمد السادس مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن اليوم، استقبل بالقصر الملكي بتطوان عبد اللطيف الجواهري ولي بنك المغرب، الذي رفع إلى العاهل المغربي التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2025. وفي معرض كلمته قال الجواهري إنه وفي محيط خارجي يطبعه توالي الصدمات واستمرار حالة اللايقين، وصل الاقتصاد المغربي تحسنه خلال سنة 2025 حيث سجل نموا بنسبة 4.9% مدعوما بالخصوص بالمجهود الكبير في الاستثمار. ورغم هذه الوتيرة استقر التضخم في متوسط متدن لم يتجاوز 0.8%. بهذه المناسبة قدم الجوهري للعاهل المغربي التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2025، وكذا قطعة نقدية تذكارية من الذهب الخالص أصدرها بنك المغرب تخليدا للذكرى الأولى لعيد الوحدة. المغرب دائما بعث العاهل المغربي الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى الملك فيليب السادس عاهل المملكة الإسبانية بمناسبة فوز المنتخب الإسباني لكرة القدم بالنسخة 23 لكأس العالم، والتي احتضنتها كل من الولايات المتحدة الأمريكية، المكسيك وكندا. وتوجه الملك محمد السادس في هذه البرقية إلى العاهل الإسباني من خلاله إلى الشعب الإسباني الصديق بأحر عبارة التهاني بهذا الإنجاز الرياضي الكبير الذي جاء ليؤكد الحضور القوية لكرة القدم الإسبانية على المستوى العالمي. في إطار السهر على سلامة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه يوم 23 شتنبر المقبل، تم اليوم تفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات خلال اجتماع عقد بمقر وزارة الداخلية. وتتمثل المهمة الأساسية للجنة المركزية واللجان الإقليمية والجهوية في اتخاذ التدابير العملية الكفيلة بصيانة واحترام سلامة وصدق العملية الانتخابية، وذلك من خلال لتتبع سير مختلف مراحل العملية المذكورة والتصدي في حينه لكل ما قد يمس بها، وذلك ابتداء من المرحلة الحالية إلى غاية تاريخ إجراء الاقتراع والإعلان عن نتائجه. إلى أخبار الشرق الأوسط الآن، حيث وسعت الولايات المتحدة نطاق ضرباتها على إيران اليوم مستهدفة محافظات في مختلف أنحاء إيران، وأعلنت طهران مسؤوليتها عن مهاجمة ناقلتي نفط في مضيق هرمز. في الوقت نفسه أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن الاتصالات الدبلوماسية مستمرة مع واشنطن. في السياق، أعلنت البحرين والكويت التصدي اليوم لعدد من الهجمات الإيرانية التي تواصل إيران ضربها منذ أيام على البلدين الخليجيين. قتل فلسطينيان بنيران القوة الإسرائيلية أثناء هجوم شنه مستوطنون في وسط الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أفادت مصادر رسمية فلسطينية اليوم، فيما أعلن الجيش إطلاق النار على أشخاص رشقوه بالحجارة. أسفرت ضربة بمسيرة أوكرانية أصابت حافلة في منطقة بيلغرود الحدودية في روسيا عن مقتل 5 أشخاص اليوم، وفق ما أفاد حاكم المنطقة بالوكالة. وقال المسؤول في بيان إن 5 مدنيين أبرياء قتلوا، واتهم القوة الأوكرانية بتعمد استهداف المركبة التي كانت تسير في مدينة تقع على بعد أقل من 10 كيلومترات من الحدود الأوكرانية. تولى زعيم حزب العمال أندي بيرنهام رسميا اليوم رئاسة وزراء المملكة المتحدة بعدما كلفه الملك تشارلز الثالث بتشكيل الحكومة. واستقبل العاهل البريطاني زعيم حزب العمال في قصر باكنغهام بلندن عقب استكمال عملية انتقال السلطة، وكلفه بتشكيل حكومة جديدة. نختم هذا الموجز من المغرب، حيث تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ابتداء من اليوم وإلى غاية الخميس المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي لها أوضحت أنه من المرتقب تسجيل موجة حر مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 و47 درجة بعملة أقاليم أسازاغس ماراتاتا وزاغورا. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب كذلك تسجيل درجة حرارة تتراوح ما بين 35 و40 درجة خلال الفترة ذاتها بعملة أقاليم السويرة دريوش النذور بركان. نقطة نهاية الموجز مستمعينا الكرام.
2: ميديا حصاد اليوم، عثمان الطاهري.
1: الساعة بميديا تشير إلى 8:06. كنا سعداء مستمعين الكرام كي نكون معكم طيلة هذه الفترة من خلال حصاد اليوم. تحية طيبة لكم مني ومن مخرج عدد اليوم عبد النور المصور. تفضلوا بالبقاء معنا، أحلى الأوقات تجدونها دائما وفي كل الفترات عبر إذاعتنا ميديا، الإذاعة القريبة منكم. إلى اللقاء.
2: L'aventure continue sur Média. Des sons qui apaisent, des notes qui inspirent et une ambiance qui vous accompagne jusqu'au bout de la nuit. Les Nocturnes avec Jawed du lundi au vendredi à partir de 21h sur Média.

0: توفيق أحمد الخليع
1: عمتم مساء أيها المستمعون الأفاضل في كل مكان، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بحضراتكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم السماع الصوفي، حلقة ضمن سلسلة الحلقات الخاصة التي نقدمها لكم بمناسبة حلول ذكرى مرور 15 قرنا على مولد النور الساطع الأعظم، سيد الأولين والآخرين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي كشفت به كرب العالمين وقضيت به حاجات الراغبين عليه الصلاة والسلام. أقبل على مدح النبي مفخما ومنصصا ومخصصا ومعمما ومبجلا ومفضلا ومعظما ومتحيا ومصليا ومسلما. الله قد صلى عليه وسلم، هو سيد الرسل الكرام محمد، أولاهم بعلى المحامد أحمد، وأجلهم قدرا وأمجد أسعد، ولقد علاهم فاتحا ومتمما. الله قد صلى عليه وسلم،

لا طاقة لأحد بالتلقي والشهود بدون واسطة إنسان عين الوجود سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهو المرآة الكبرى والمجلى الأعظم. من تعلق به عليه الصلاة والسلام اغترف من بحره واستمد منه بنيته، لقد عجزت عن أن تحيط بوصفه

محمد حجة الله التي ظهرت بسنة ما لها في الخلق تحويل، نجل الأكارم والقوم الذين لهم على جميع الأنام الطول والطول. من كمل الله معناه وصورته فلم يفته على الحالين تكميل، وخصه بوقار قر منه له في أنفس الخلق تعظيم، وتبجيل باد السكينة في سخط له ورضا، فلم يزل وهو مرهوب ومأمول يقابل البشر منه بالندى خلق

زاك على العدل والإحسان مجبول من آدم، ولحين الوضع جوهره المكنون في أنفس الأصداف محمول، صلى الله عليه وآله وسلم.

يقول قطب الدائرة العارف بالله مولانا العربي الدرقاوي الشريف الإدريسي الحسني المغربي رضي الله تعالى عنه وأرضاه: لا ينبغي للمحب الصادق أن يهمل الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة الفريضة ولا في صلاة النافلة، لأنها محل بركة وخير وفضل، ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم أهل لأن يذكر هنالك وفي كل محل شريف، وينبغي له أن يستحضر السلام عليه كما يستحضر الصلاة عليه، ويكون دائما في المحل الذي ذكرنا وفي غيره من الأوقات المعظمة. خير الورى نسبا وأفضل عنصرا أذكاهم خبرا وأطيب مخبرا أسماهم خطبا وأرفع منبرا يوم الفخار إذا الحسود تكلم الله قد صلى عليه وسلم. طابت ليلتكم

ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تنظم مجموعة لوماتان بشراكة مع مجلس جهة درعا تافيلال الدورة التاسعة من المنتدى الدولي مغرب اليوم يوم الجمعة 24 يوليو 2026 بمدينة الراشدية تحت شعار رؤية ملك مغرب الجهات من أجل إقلاع مندمج وشامل. للمزيد من المعلومات زورونا على الموقع www.mtf.ma.
1: ميدي آن بودكاست تمنح الصوت بعداً جديداً بالصورة. إعلامك الجديد تحت طلب ينطلق الآن أقرب إليك أعمق تأثيرك. اكتشف سلسلاتنا بصمة مع لينا علوش، ستار دي سبور مع محمد عميمي، الشاهد مع نوفل العواملة، ومضات مع نهى يوسف، لا غبغة أبلابغة مع رشيد مباركي، توازن مع سعيد العيادي، في المكتبة مع اعتماد سلام. حوارات، قصص وتحليلات بصوت وصورة لن تجدها على أي منصة أخرى. حمل الآن تطبيق ميدي آن بودكاست واستعد لتجربة استماع تشاهد أيضا. أنتم في الاستماع لميدي آن موجز 9 مساء.
2: مع أهلا بكم. استقبل العائل المغربية الملك محمد السادس مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، استقبل اليوم بالقصر الملكي بتطوان عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب الذي رفع إليه التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم 2025. والي بنك المغرب وفي معرض كلمته أكد أن الاقتصاد الوطني ورغم محيط خارجي يطبعه تاول الصدمات واستمرار حالة اللايقين وصل تحسنه خلال العام 2025 مسجلا نموا بنسبة 4.9 مدعوما بالمجهود الكبير المبذول في مجال الاستثمار مقابل استقرار التضخم في متوسط لم يتجاوز 0.8%. الجواهري تطرق للعديد من النقاط من بنية المالية العمومية مشيرا إلى تراجع عجز الميزانية إلى 3.5% وتحسن الأصول الاحتياطية إلى 443 مليار درهم، أي ما يعادل قرابة 5.5 أشهر من الواردات، وذلك فيما يخص الحسابات الخارجية. ولبنك المغرب أوضح فيما يخص سوق الشغل أنه رغم انتعاش النمو وارتفاع عدد المناصب المحدثة ظل معدل البطالة عند 13%. وفي المجمل قال الجواهري إن هذه التطورات تعزز الأمل في الارتقاء بالمغرب إلى مصاف الدول الصاعدة، غير أن بلوغ هذا الهدف يستدعي توزيعا أفضل لثماره مسلطا الضوء على الفجوة بين الأداء الاقتصادي وانطباع المواطنين في ظل استمرار تحديات التشغيل والفوارق الاجتماعية. وبهذه المناسبة قدم لطيف الجواهري للعاهل المغربي التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2025، وكذا قطعة نقدية تذكارية من الذهب الخالص أصدرها بنك المغرب تخليدا للذكرى الأولى لعيد الوحدة. أكدت رومانيا أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل حلا قابلا للتطبيق لقضية الصحراء المغربية. وأكد رئيس رومانيا نيكو سوردان في رسالة إلى الملك محمد السادس أنه يسجل أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل حلا قابلا للتطبيق. أوضح بلاغه لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أنه جاء في الرسالة أيضا أن رومانيا تعتبر أن مخطط الحكم الذاتي يشكل الأساس الأكثر ملائمة وجدية ومصداقية وواقعية من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف. وذكر الرئيس دان بأن رومانيا كانت من بين أولى الدول التي تبنت موقفا داعما للمملكة المغربية بشأن قضية

0: الصحراء، وتم تسليم هذه الرسالة الموجهة إلى العاهل المغربي اليوم لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريطة من طرف داسيان سيولوس مستشار الرئيس الروماني والوزير الأول السابق، تنفيذا للأمر الملكي الذي وجهه العاهل المغربي لوزير الداخلية ورئيس النيابة العامة في شأن السهر على سلامة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه يوم 23 شتنبر المقبل. تم اليوم تفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات خلال اجتماع عقد لهذه الغاية بمقر وزارة الداخلية. اتفق المغرب والبرتغال على إعادة إطلاق مشروع الربط الكهربائي بين البلدين المتوقف منذ 2022، مع التوجه إلى طلب دعم الاتحاد الأوروبي من أجل المساهمة في تمويل هذا المشروع الاستراتيجي. وفي هذا السياق أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي عقب مباحثات أجرتها مع وزيرة البيئة والطاقة البرتغالية ماريا دا غراسا اليوم بلشبونة أن البلدين يحرصان من خلال هذا الورش على ضمان خفض التكاليف ولا سيما توفير الطاقة بأسعار معقولة لفائدة الساكنة ومختلف القطاعات الاقتصادية المعنية. بعث العاهل المغربي برقية التهنئة إلى الملك فيليب السادس بمناسبة فوز منتخب إسبانيا لكرة القدم بالنسخة 23 لكأس العالم، متوجها في هذه البرقية إلى عاهل إسبانيا ومن خلاله إلى الشعب الإسباني الصديق بأحر عبارات التهاني بهذا الإنجاز الرياضي الكبير الذي جاء ليؤكد الحضور القوي لكرة القدم الإسبانية على المستوى العالمي. نهاية هذا المجاز، مساءكم سعيد وإلى اللقاء.
1: على إيقاع الصيف نرافقكم أينما كنتم، من لحظات للعناية بالنفس واستعادة التوازن إلى رحلات بين سحر الأماكن وذاكرة التراث، ومن قصص تنبض بالأمل إلى لقاءات مع الثقافة وأجمل الألحان. عيشوا الصيف معنا على ميديان.

0: Midi 1. Tanger 95.3. Nador 99.9. أنتم في الاستماع لميدي 1 نشرة العاشرة مساء.
1: العائل المغربي يستقبل مرفوقا به ولي العهد اليوم بتطوان والي بنك المغرب الذي رفع إليه التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2025. قادة الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا يوقعون بفريتاون الاتفاق الحكومي الدولي الإطاري الخاص بمشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب. إيران تقول إنها في حرب شاملة مع الولايات المتحدة الأمريكية التي وسعت نطاق ضرباتها لتشمل مدينة بوشهر التي تضم محطة للطاقة النووية. الرياضة، المنتخب المغربي لكرة القدم يحافظ على مكانته ضمن كبار منتخبات العالم بعدما ارتقى إلى المركز السادس عالميا إثر مشاركة مونديالية ناجحة. عمر بجمعة، أهلا بكم في هذه النشرة. استقبل العائل المغربي الملك محمد السادس مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، استقبل اليوم بالقصر الملكي بتطوان عبد اللطيف الجواري والي بنك المغرب الذي رفع إليه التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم 2025. في المتابعة نهى يوسف.
2: والي بنك المغرب وفي معرض كلمته أمام العاهل المغربي أكد أن الاقتصاد الوطني ورغم محيط خارجي يطبعه توالي الصدمات واستمرار حالة لا يقين واصل تحسنه خلال العام 2025 مسجلا نموا بنسبة 4.9% مدعوما بالمجهود الكبير المبذول في مجال الاستثمار مقابل استقرار التضخم في متوسط لم يتجاوز 0.8%. الجواهري تطرق للعديد من النقاط من بينها المالية العمومية مشيرا إلى تراجع عجز الميزانية إلى 3.5% وتحسن الأصول الاحتياطية إلى 443 مليار درهم، أي ما يعادل قرابة 5.5 أشهر من الواردات، وذلك فيما يخص الحسابات الخارجية. ولبنك المغرب أوضح فيما يخص سوق الشغل أنه ورغم انتعاش النمو وارتفاع عدد المناصب المحدثة ظل معدل البطالة عند 13%. كلمة والي بنك المغرب تضمنت العديد من التوصيات، في مقدمتها ترشيد الموارد بالنظر إلى المستوى المرتفع للنفقات غير القابلة للتقليص وإلى العواقب المنتظرة لإصلاح أنظمة التقاعد الحتمية، فضلا عن تطبيق التعليمات الملكية الخاصة بإحداث مخزون استراتيجي لمواجهة الاضطرابات المتكررة التي تعرفها سلاسل الإمداد العالمية، وأهمية تسريع الانتقال الطاقي لتقليص التبعية للخارج، وإدراج حكامة وتثمين الموارد المائية ضمن أولويات السياسات العمومية، والتسريع في تنزيل ورش الجهوية المتقدمة بما سيمكن من خلق أقطاب اقتصادية جهوية تساهم في تقليص الفوارق المجالية.
1: بهذه المناسبة قدم عبد اللطيف الجواري للعائل المغربي التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2025، وكذا قطعة نقدية تذكارية من الذهب الخالص أصدر بنك المغرب تخليدا للذكرى الأولى لعيد الوحدة. في تقريره وفيما يخص سوق الشغل أكد والي بنك المغرب أن بلوغ هدف الارتقاء بالمغرب إلى مصاف الدول الصاعدة يستدعي توزيعا أفضل لثماره، مسلطا الضوء على الفجوة بين الأداء الاقتصادي وانطباع المواطنين.

0: مين في ظل تحديات التشغيل والفوارق الاجتماعية. هذه توضيحات خالد أشيبان الخبير الاقتصادي من الرباط، حاوره نور الدين إيجاجان.
1: أظن أنه في مسألة التشغيل الأمر معقد، والمشكل هو مشكل مركب، هناك مجموعة من العوامل متداخلة فيما بينها هي التي تسببت في هذا الوضع والارتفاع الكبير في معدل البطالة. أولها هو المشكل الجفاف، ما خصناش نكرو بأن القطاع الفلاحي يؤثر بشكل كبير في الاقتصاد الوطني فيما يخص التشغيل، وبالتالي سنوات الجفاف المتتالية اللي عشناها فقدنا فيها الكثير من فرص الشغل اللي ما قدرناش نعوضوها في باقي القطاعات. ثاني العوامل في نظري هو أنه هناك قطاع غير مهيكل طاغي بشكل كبير، تالي يصعب تقييم الوضعية ديال الناس اللي اليوم محسوبين على القطاع غير مهيكل فيما يخص الشغل ديالهم، الظروف ديال الشغل ديالهم، واش عمل لائق غير لائق، واش يتقاضون ما يجب، يعني وضع معقد. ثالث عامل هو درنا مجموعة من الاختيارات فيما يخص القطاع الصناعي اللي ما عطاتش الأكل ديالها في مجال التشغيل. اليوم القطاعات التي تؤدي بشكل جيد أجزاء الطائرات وقطاعات أخرى لا تخلق ما يكفي من فرص شغل لامتصاص العدد الكبير من العاطلين، وخصوصا في صفوف الشباب وصفوف حاملي الشواهد. العامل الأخير في نظري هو أنه الاقتصاد الوطني هو مشكل بشكل أساسي من المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا والمتوسطة. هذا النوع دي المقاولات المساهمة دي في الاقتصاد الوطني باقي ما رقتش إلى المستوى المطلوب.
0: وقع قادة دول وحكومات البلدان الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا أمس في فريتاون بسيراليون على الاتفاق الحكومي الدولي الذي يؤطر تطوير أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي بنيجيريا المغرب البنية التحتية الطاقية الممتدة على طول 6800 كيلومتر والموجهة لنقل الغاز الطبيعي من نيجيريا إلى المغرب قبل ربطه بشبكة الغاز الأوروبية. حول المراحل المقبلة من المشروع نتابع توضيحات أمينة بن خضر المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن، حوارتها وفاء توزري.
2: المشروع يحمل بعدا استراتيجيا بالنسبة للمغرب من خلال تعزيز موقع المملكة كجسر بين إفريقيا وأوروبا ودعم رؤيته الرامية إلى بناء فضاء إفريقي أكثر اندماجا وترابطا، وبقدرة نقل 30 مليار متر مكعب سنويا بما في ذلك 15 مليار متر مكعب مخصصة للتصدير إلى المغرب وأوروبا. ستمكن هذه البنية التحتية الاستراتيجية من تلبية الاحتياجات المتزايدة للأسواق الغاز بإفريقيا مع تعزيز الأمن الطاقي في القارة وتنويع الإمدادات الدولية. هذه محطة مهمة المقبلة تمهيدا للمراحل المقبلة من إطلاق المشروع، ستشمل على وجه الخصوص إنشاء شركة المشروع التي سيكون مقرها بمدينة الدار البيضاء، إلى جانب إحداث الهيئة العليا لخط الأنبوب الغاز وهي هيئة الحكومة الخاصة بالمشروع، والمقرر أن يكون مقرها في أبوجا وذلك قبل الشروع في تعبئة المستثمرين والإعداد لاتخاذ قرار الاستثمار النهائي. وستتم توج المرحلة الأخيرة بتنظيم مراسم خاصة ستعقد في موعد لاحق بالمملكة المغربية يتم خلالها التوقيع المشترك على الاتفاق من قبل المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية وذلك بحضور فخامة رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية.
0: أكد رئيس رومانيا نيكوسور دان في رسالة إلى الملك محمد السادس أنه يسجل أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل حلا قابلا للتطبيق لقضية الصحراء المغربية. وضح بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أنه جاء في هذه الرسالة أيضا أن رومانيا تعتبر أن مخطط الحكم الذاتي يشكل الأساس الأكثر ملائمة وجدية ومصداقية وواقعية من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف. وذكر الرئيس الروماني دان بأن رومانيا كانت من بين أولى الدول التي تبنت موقفا داعما للمملكة المغربية بشأن قضية الصحراء، وتم تسليم هذه الرسالة الموجهة إلى العاهل المغربي اليوم لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطا من طرف داسيان سيولوس مستشار الرئيس الروماني والوزير الأول سابقا. اتفق المغرب والبرتغال على إعادة إطلاق مشروع الربط الكهرباء بين البلدين المتوقف منذ عام 2022 مع التوجه إلى طلب دعم الاتحاد الأوروبي من أجل المساهمة في تمويل هذا المشروع الاستراتيجي. وفي هذا السياق أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي عقب مباحثات أجرتها مع وزيرة البيئة والطاقة البرتغالية ماريا داغراسا كارفاليو اليومبي لشبونة من البلدين يحرصان من خلال هذا الورش على ضمان خفض التكاليف ولا سيما توفير الطاقة بأسعار معقولة لفائدة الساكنة ومختلف القطاعات الاقتصادية المعنية. تنفيذا للأمر الملكي الذي وجهه العاهل المغربي لوزير الداخلية ورئيس النيابة العامة في شأن السهر على سلامة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه يوم 23 شتنبر المقبل، تم اليوم تفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات خلال اجتماعين عقد لهذه الغاية بمقر وزارة الداخلية. التصعيد الأمريكي الإيراني اليوم، أكدت إيران أنها في حرب شاملة مع الولايات المتحدة التي وسعت نطاق ضرباتها على الأهداف الإيرانية وشمل القصف مدينة بوشهر التي تضم محطة للطاقة النووية، فيما واصلت طهران استهداف دول خليجية والأردن وأعلنت مسؤوليتها عن مهاجمة ناقلتي نفط في مضيق هرمز وسط تأكيدات الرئيس الإيراني بأن بلاده باتت في حرب شاملة ومفتوحة مع الولايات المتحدة. قراءة في هذا التصعيد مع منصور الوائلي خبير الشأن الإيراني من لندن، حاور نور الدين إيجاجان.
3: تبور يعني حقيقة لافت ضرب خطوط الإمداد، هذا لم يكن في الحرب الأربعين يوما. الضربات الأخيرة الأمريكية قبل كانت فقط لإعماء الرادارات وضرب المنشآت العسكرية، إنما الآن أصبح ضرب البنية التحتية، منشآت اقتصادية عسكرية وما يشابه ذلك، وسكك الحديد وخطوط الإمداد. الآن كل الضربات ركزت على خطوط الإمداد وضرب المنشآت التحتية التي تدعم البنية العسكرية. دخول الجيش الإيراني وضرب الكويت والدول العربية عن طريق الجيش، هذا تطور أيضا لافت. هنالك عملية أكبر من تحرير مضيق هرمز وتأمين مضيق، وإنما لاجتياح بري للجزر وحتى الأهواز لقطع الإمداد وقتل إيران سريريا. ما هي الخيارات أمام إيران؟ إيران ربما ستلجأ إلى الخيارات التالية: أولا عمليات بما تسمى عملية الذئاب المنفردة، اغتيالات ربما خارج إيران، إيعاز الحوثي إلى في المشاركة، يعني وهذا الغرض منه هو إلهاء وإشغال القوات الأمريكية. ثاني شيء هو توسيع الحرب، وثالث شيء يكون غطاء للنظام الإيراني لضرب الدول العربية، لأن بالمستقبل ربما الدول العربية لا تقف مكتوفة الأيدي، ستتدخل، أو حتى هنالك دول تتدخل مع دول أوروبية. وإدخال الحوثيين في هذه المرحلة ستكون توسيع الحرب وغطاء لإيران.
0: أعلنت الولايات المتحدة عن مباشرة تطبيق المناطق التجريبية جنوب لبنان بموجب اتفاق إطار أبرمته الحكومتان اللبنانية والإسرائيلية في يونيو، وبعد أيام من جولة مفاوضات جديدة بين الطرفين برعاية واشنطن في روما. هذه توضيحات نجم لعب الخبير الأمني والاستراتيجي من بيروت، حاورته وفاء التوزري.
4: دخول الجيش اللبناني في هذه العملية المناطق التجريبية إلى أماكن يخرج منها جيش الاحتلال أو أماكن لم يكن فيها جيش الاحتلال، هذا لا يعني أن الجيش اللبناني لم يكن موجودا في الجنوب. الجيش اللبناني كل هذه الفترة لديه 8000 جندي في الجنوب اللبناني مع 7500 جندي دولي، لم يغادر الجنوب يوما أثناء العمليات القتالية التي هو ليس طرفا فيها ولم يستشر. حاول الدخول إلى السكنات مع قوات الطوارئ وتدرأ قليلا هناك، لكن اليوم الجيش اللبناني كل منطقة خرج منها جيش الاحتلال أثناء العمليات السابقة في نهاية العام 2004 عاد ودخل ونظف وقضى على 320 ألف قطعة سلاح وذخائر، وكذلك 177 نفق، وأعاد الكهرباء والماء وفتح الطرق وفجر الألغام. يعني العمليات التجريبية، المناطق التجريبية، مبدئيا ينتظر لبنان خروج جيش الاحتلال من منطقة حتى يدخل مكانها ويقوم بحفظ الأمن وإقامة الحواجز والقضاء على أي مظاهر مسلحة أو أي سلاح في هذه المنطقة. الموضوع مرتبط بكيفية موافقة الولايات المتحدة على الضغط على إسرائيل ببدء الانسحاب. حتى الآن لم تنسحب من أي منطقة، إذا ما بدأت في الانسحاب الجيش اللبناني جاهز لمتابعة هذا العمل.
0: تعهد رئيس وزراء بريطانيا الجديد أندي بيرنم اليوم بإطلاق خطة تمتد لعشر سنوات تهدف إلى إحداث تغيير جذري في المملكة المتحدة، ووعد باتخاذ إجراءات فورية لمعالجة أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة، وذلك غدا تولي مهامه ليصبح السابع رئيس للوزراء في عشر سنوات. بعث العاهل المغربي برقية تهنئة إلى الملك فيليب السادس بمناسبة فوز منتخب إسبانيا لكرة القدم بالنسخة 23 لكأس العالم، متوجها في هذه البرقية إلى عاهل إسبانيا ومن خلاله إلى الشعب الإسباني الصديق بأحر عبارات التهاني بهذا الإنجاز الرياضي الكبير الذي جاء ليؤكد الحضور القوي لكرة القدم الإسبانية على المستوى العالمي. في الرياضة أيضا، المنتخب المغربي لكرة القدم يحافظ على مكانته ضمن كبار المنتخبات العالمية

0: مشوار المنتخب المغربي في مونديال 2026 الذي انتهى عند الدور ربع النهائي مكنه من إضافة 49 نقطة إلى رصيده ليرتفع مجموع نقاطه إلى 1804 نقاط ويقترب بفارق أقل من نقطة واحدة من المنتخب البرازيلي صاحب المركز الخامس. المنتخب المغربي بات يتقدم في التصنيف على منتخبات بارزة من بينها البرتغال التي تراجعت إلى المركز السابع إلى جانب بلجيكا في المركز الثامن وهولندا في المركز التاسع والمكسيك التي صعدت إلى العاشر. صدرت التصنيف العالمي آلت إلى المنتخب الإسباني المتوج بلقب كأس العالم فيما تراجعت الأرجنتين وصيفة البطولة وحملة اللقب السابق إلى المركز الثاني وحافظ المنتخبان الفرنسي والإنجليزي على المركزين الثالث والرابع تواليا. الترتيب الإفريقي شهد استمرار المنتخب المغربي في الصدارة متقدما على السنغال التي تراجعت إلى المركز الثامن عشر ثم مصر التي تقدمت إلى المركز الرابع والعشرين ونيجيريا والجزائر.
1: وبتقرير رياضي ننهي هذه النشرة، مساءكم سعيد وإلى اللقاء.
2: هذا الصيف على ميديان، صحتكم تهمنا، نصائح طبية مبسطة وموثوقة، معلومات تساعدكم على فهم أجسامكم بشكل أفضل، وملفات صحية تهم كل فرد من العائلة. صباحيات صيفية مع سعيد العيادي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من العاشرة صباحا على ميديا.
3: لينوكتيرن avec جواد، جاستين تيمبرليك، أديل، 50

0: أنتم في الاستماع لميديا موجز منتصف الليل.
1: جمعة أهلا بكم. استقبل العاهل المغربي الملك محمد السادس مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن يوم الاثنين بالقصر الملكي بتطوان استقبل عبد اللطيف جوهري ولي بنك المغرب الذي رفع إليه التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم 2025. ولي بنك المغرب وفي معرض كلمته أكد أن الاقتصاد الوطني ورغم محيط خارجي يطبعه توالي الصدمات واستمرار حالة اليقين واصل تحسن خلال العام 2025 مسجلا نموا بنسبة 4.9% مدعوما بالمجهود الكبير المبذول في مجال الاستثمار مقابل استقرار التضخم في متوسط لم يتجاوز 0.8%. الجواهري تطرق للعديد من النقاط من بينها المالية العمومية مشيرا إلى تراجع عجز الميزانية إلى 3.5% وتحسن الأصول الاحتياطية إلى 443 مليار درهم أي ما يعادل قرابة 5.5 أشهر من الواردات. ولبنك المغرب أوضح فيما يخص سوق الشغل أنه رغم انتعاش النمو وارتفاع عدد المناصب المحدثة ظل معدل البطالة عند 13%. وفي المجمل قال ولبنك المغرب إن هذه التطورات تعزز الأمل في الارتقاء بالمغرب إلى مصاف الدول الصاعدة، غير أن بلوغ هذا الهدف يستدعي توزيعا أفضل لثماره مسجلا الضوء على الفجوة في بين الأداء الاقتصادي وانطباعي المواطنين في ظل استمرار تحديات التشغيل والفوارق الاجتماعية. وبهذه المناسبة قدم عبد اللطيف الجوهري للعاهل المغربي التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضع الاقتصادي والنقدي والمالية برسم سنة 2025، وكذا قطعة نقدية تذكارية من الذهب الخالص أصدرها بنك المغرب تخليدا للذكرى الأولى لعيد الوحدة. تنفيذا للأمر الملكي الذي وجهه العاهل المغربي إلى وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة في شأن السهر على سلامة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه يوم 23 شتنبر المقبل، تم يوم الاثنين تفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات خلال اجتماع عقد لهذه الغاية بمقر وزارة الداخلية. أكد رئيس رومانيا نيكوسور دان في رسالة إلى العاهل المغربي أنه يسجل أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل حلا قابلا للتطبيق لقضية الصحراء المغربية. وأوضح بلغه لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أنه جاء في هذه الرسالة أيضا أن رومانيا تعتبر أن مخطط الحكم الذاتي يشكل الأساس الأكثر ملائمة وجدية ومصداقية وواقعية من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف. وذكر الرئيس الروماني بأن بلاده كانت من بين أولى الدول التي تبنت موقفا داعما للمملكة المغربية بشأن قضية الصحراء. وتم تسليم هذه الرسالة الموجهة إلى العاهل المغربي يوم الاثنين لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطا من طرف داسيان سيولوس مستشار الرئيس الروماني والوزير الأول سابقا. أدانت السعودية إعلان الحوثيين في اليمن فرض حصار بحري على المملكة في ظل تهديد المتمردين المدعومين من إيران، قدرة أكبر مصدر للنفط في العالم، على الالتفاف على مضيق هرمز. وعربت الخارجية السعودية في بيان عن إدانة السعودية بأشد العبارات ما تطرق له ما يسمى بالمتحدث العسكري التابع لميليشيا الحوثي بحظر الملاحة البحرية على السعودية، مؤكدة أن الرياض مستمرة في دعم الشعب اليمني وحكومته الشرعية. بعث العاهل المغربي برقية التهنئة إلى الملك فيليب السادس بمناسبة فوز منتخب إسبانيا لكرة القدم بالنسخة 23 لكأس العالم، متوجها في هذه البرقية إلى عاهل إسبانيا ومن خلاله إلى الشعب الإسباني الصديق بأحر عبارات التهاني بهذا الإنجاز الرياضي الكبير الذي جاء ليؤكد الحضور القوي لكرة القدم الإسبانية على المستوى العالمي. وصل المنتخب المغربي لكرة القدم صعوده في التصنيف العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بعدما تقدم بمركز واحد خلال نهائيات كأس العالم 2026 ليحتل المركز السادس عالميا وفق التصنيف الصادر يوم الاثنين ضمن نسخة يوليوز عن الفيفا. نهاية هذا الموجز، دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: ميديا تفتح الذاكرة من جديد، كنوز

من التراث المغربي المنسي، مواقع وحكايات من التراث لم تروى كما يجب، ومعالم تنتظر من يكتشفها. مع الخبراء والمتخصصين نقارن بين ما كان عليه هذا التراث بالأمس وما أصبح عليه اليوم. نفتح النقاش حول سبل حمايته وإعادة إحيائه بين الأمس واليوم مع فرحان عياش من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحاً على ميديان.

0: عام في حلقة جديدة من طاقة إيجابية، برنامج اللي كنطلع لكم فيه بنية خفيفة وصوت فيه أمل وروح لكل واحد يبغي يبدل حياته بنسخة أفضل منه.
1: طاقة إيجابية مع حنان سوري.
0: ماشي كل المشاعر كتحتاج إلى حلول، بعدها كتحتاج فقط الناس اللي يسمعوها. كم مرة أحببنا ولم نقل أحبك، وكم مرة تألمنا واخترنا الصمت بدل التعبير، وكم من علاقة فقدت دفئها ليس بسبب غياب المشاعر، وإنما بسبب عدم البوح بها. عندما نتعلم أن نعبر بصدق ونصغي باحترام تصبح بيوتنا أكثر دفئا وعلاقتنا أكثر أمانا. اليوم في طاقة إيجابية غادي نسألوا، نحاولوا نجاوبوا على وهل نحن نجيد فعلا التعبير عن مشاعرنا داخل الأسرة والمجتمع، أم أننا تعلمنا كيف نخفي الإحساس أكثر مما تعلمنا كيف نبوح به. مرحبا بكم في طاقة إيجابية، وهذا هو موضوعنا اليوم اللي غادي نناقشوه مع ضيفتي هناء نشاطي اللي هي كوتش متخصصة في مواكبة الشباب. مرحبا بك معنا هناء.
2: مرحبا بك حنان، وسعيدة من جديد أنني نكون معك، وتبارك الله موضوع فيه ما يتقال.
0: فيه ما يتقال، توحشتك.
2: وأنا كذلك، شكرا بزاف على الدعوة، والله لا يخطيك. والله والله لا يخطيك،
0: وجودك دائما يسعدني.
2: كنفرح ملي كنشوفك حنان،
0: وكنثق فيك،
2: ونهاري كي تزاد فيه سعادة ملي كنكون حاضرة معك.
0: كيعجبني نسمعوا هاد العبارات.
2: جدا جدا، ما فيدناش ان احنا نخفيو الشمس بالغربة، لان هذه حقيقة فطرية وخنعية ونهربوا منها،
0: ولكن ما كنقولوهاش بزاف
2: للأسف، ولكن دائما فيدنا لحظة البداية ولحظة التغيير باش نزرعوا فيها هاد الشيء.
0: قبل ما نوصلوا، واش حنايا علاش ما كنعبروش؟ واش حنا ماشي رومانسيين؟ واش حنا ما عندناش احاسيس؟ واش اللي ما كيعبرش ما كيحش؟
2: لا، هي ماشي بالضروره، هي ما كتخدش بهذه القساوه هذه. اذا بغيتي تقول هي مساله ديال مدخلات نفسيه كنتربوا عليها، واللي للاسف هي فيها تشوهات. يا ما سمعنا مثلا رجل ما كيبكيش، ما تدسرش ولادك بالعديل هذا الهضور، هذا غير الفشوش. احنا يبدنا ما كانوش كيقولوا لنا، وحنا يطلعنا رجال وطلعنا نساء، بينما لا، هناك تشوهات، لان غياب هذه التعابير المشاعري داخل الاسره بالخصوص، سواء بين الازواج ولا بين الاولاد، راه اذا غاب كن متاكد انه غيسبب لنا في هذا الجوع العاطفي اللي غنمشيو فتشوعوا عليه في حاجات غير سليمه وفي علاقات غير صحيه. ثاني حاجه هو اللي كيجعلنا هاد صعوبه التعبير في المستقبل. راه ملي انا كنولي ام، حتى انا راه غيجيني صعيب نقول بنتي كنبغيك ولا حشتك ولا كاع، غنفهمها ديجا، لان عندي معتقد راسخ ان اذا قلت راه غنبان ضعيفه قدامها وغادي تسطم عليا، ولا فحال اللي قلنا غتكون تساره وغادي يكون فشوش ودلع،
0: ولا غنبان انا ضعيف. لان هذه النقطه ديال التعبير عن المشاعر بزاف كيقول لك انا ما تربيتش عليها، مع العلم انه اي حاجه واخا ما تربيتيش عليها تقدر تكتسبها لاحقا. دابا المشكل واش عندنا غير ما كنعبروش، ولا حنا جافين؟ احنا كمجتمع، انا ندور على المجتمع المغربي مثلا، حتى اللي كيتابعونا واللي كيسمعونا اليوم، فوقاش اخر مره قال مثلا الاخ ديالو كنبغيك؟
2: صح.
0: ولا انا يعني الحمد لله انك في حياتي. يعني واش حنا جافين، او لا كنعبروا على المشاعر ديالنا ماشي بالكلام؟ في الغالب ما كنقول لك انا كنعبر عليه بالفعل.
2: شوف، هي باش نجاوبك خطوة خطوة. أول حاجة، التعبير فعلا هو كاين تعبير من غير الكلام، تعبير عن طريق الحضور، عن طريق خدمات، عن طريق هدايا، اهتمام. ولكن لا، احنا عندنا جوج ودنين خصنا نسمعوا،
0: خصنا يخدموا،
2: كيعجبنا نسمعوا، ما نكذبوش على راسنا. فرق كبير بين انك نعمل لك واحد الخدمة وتمشي في حالك بلا ما تقول لي شكرا ونبلعه، وبين انك بالعكس تحضر وتقيم لي ديك الخدمه وتقول لي شكرا واللي خطيك والله يرحم لك الوالدين. راه الدوبامين كيطلع معها، ديالي وديالك بجوج، ما نخفيوش هاد الحقيقه هذه. اذا واخا كاين لغات اخرى للحب، لغه الكلام كتبقى مهمه وكتبقى هي الاولى. هذه ما نزيدوش نقشوا فيها اكثر. الثانيه، واش حنايا جافين؟ هي ماشي مساله جفاف، هي مساله معتقدات راسخه ان هادشي عيب. فهذيك الممارسه ديال عيب اليوم على غدا هي اللي كتصنع واحد المساله ديال محتاج شي حنا ما محتاجينش. فبالتالي هي اللي تترجم عن طريق جاف. ان مثلا غيجي واحد الاب مع ولدو غيقول له خصك نقول لك مثلا كنبغيك ولا نحضنك، علاش انت ما كتشوفنيش نهار كامل انا على من خدام. لا هو هذاك الطفل راه ما غيفهمهاش زعما كون متاكد. هو محتاج هذيك اللغه ديال الحضن وديك المساله ديال انا كنبغيك ولدي، ديك الطبطبه وديك الله يرضى عليك انت مهدي انا عندي ثقه فيك، انا نعطيه تشجيع بحضوري انا كطاقه ابويه موجوده سواء كنت اب ولا ام. هذه اللي كيحتاجوها وكنحتاجوها حتى حنايا. اذا انا اذا جيت من واحد المجتمع ولا من واحد المدرسه اللي عندي عيب وترسخات وحتى سببت لي فعلا في ديك الجفاف العاطفي وجعلتني نشوف هذا التعبير هذا انا غير مسألة زايدة غير رفاهية. كاين اللي كيقول لك الناس اللي عندهم الفلوس هما اللي كيعبروا
0: صح، واللي ما عندهمش الفلوس وعبروا فهما ضعاف. علاش كنربطوا التعبير بالمشاعر بالضعف ديال الشخصية في الغالب؟
2: في الغالب لان احنا باقين فيها، لان كاين واحد الرواسخ ان هذاك اللي كيقول دابا ساعة شكرا هو في حال الا نقصت ثقة، او مثلا هذاك اللي دابو ساعه كيشكر مثلا غيجي او لا يعبر يقول لك اجيتي مزيونه اليوم جمعك هذا اللون ما شاء الله ولا كذا، او لا عجبتيني ملي قلتي ديك الهضره ولا ملي عملتي داك الموقف. بالنسبه لي له هذاك زعما راه هو فحال انسان مدلول ولا واحد الانسان اللي ناقص ثقه في نفسه او لا طماع في شي حاجه
0: او لا كيبغي يروضك لشي حاجه
2: تماما
0: احتاجك لشي حاجه. لان هذه النقطه دابا ماشي حنا بعض المرات ماشي غير ما نعبروش على المشاعر ديالنا وهذه انت غادي تحاولي اننا نفسروها، ماشي غير ما كنعبروش على المشاعر ديالنا وكنلقاو حرج ربما او لا ما كنلقاوش الكلمات بعض المرات حيت ما مولفينش ندير واحد الحاجه ما كنقدروش اننا نجيدها. هذه بالاضافه انه ما كنعرفوش نستقبلوا الكلمات اللي هي كتكون فيها اطراء
2: صح
0: وفيها كنستقبلوها بتخوف بعد مرات باستهجان كتكون كلمات عاديه كنقدروا حنا نفهموها غلط
2: صح صح وبسوء نيه مثلا سينا غتقول لي شكرا كذا نقول هذه هذه
0: ظهره لك اليوم هذا اللون اللي لابساه جاك زوين غتقول انت ودابا حنان اش دخلها في اللون اللي لابساه انا
2: هذه 100%
0: وقيلا ما جاش معايا
2: إما ما جاش معايا ولا هذه وقيلة محتاجة فيها في شي حاجة أخرى طمعانة فيها في شي حاجة أخرى في شي سيرفيس نعمله له. لأن الكلام ما كيتقلش هيدا فابور إلا موراه شي إنا
0: موراه إنا وإنا عظيمة
2: إنا عظيمة مشددة
0: واحدة أخرى
2: مشددة الله يستر. نعم إذا هذه كاملة كتبقى حاجة مهمة قلتيها حنان أن وخا ما تكونش عندنا في يدنا أن نحن نصنعوها، وخا تكون ناقصانا في يدنا اننا نصنعوها. والحاجه اللي كنبغي نذكر بها الناس اللي كيسمعونا سيكو حنا حتى في السنه النبويه ديالنا الجميله راه الرسول صلى الله عليه وسلم اكد على هذه المساله ديال التعبير. لان كان جان عند واحد مره واحد الاعرابي قال له انا احب في فلان، جا الرسول صلى الله عليه وسلم قال له هل اخبرته؟ ماشي قولها له، يعني التعبير مهم. التعبير عرفتي راه كيعطيك نشاط داخلي، كيزيد لك في الدوبامين، كيزيد لك في الثقه في نفسك في داك التقدير، كيعطيك الانتماء لهذوك الناس اللي انتي عايش في وسط منهم اللي كتعبروا مع بعضياتكم. حتى في الحاله اللي غنكون مثلا انا ماشي على قنتي مثلا انا دائما كنضحك معك ودائما كنقول لك شكرا عفوا، ولكن واحد النهار مثلا انا عندي مزاجي ماشي هو هذاك هذا هو. اذا حيتاش حنا كنكونوا مسانسين مع بعضياتنا كنعبروا، فانا هذاك النهار كنقدر نعطيك واحد شويه ديال الوقت وما نحكمش عليك انك انتينا ضدي في هذاك النهار. لا كنقول فحال اللي قلتي ساعه ليله خليها دابا ترجع لان هي الاصل ديالها طيب غير ساعه دايزه. او مثلا حتى انا بالنسبه لي كنحتاج انني ملي كناخذ هذاك الوقت فكنولي كيف ما انا كنقدر داك الوقت اللي محتاجه كنقدر الناس ان حتى هما محتاجين ديك الوقت كنوليو نلتمسوا الاعذار بعضياتنا وهذاك الشيء هو اللي كيزيد.
0: الارضيه مهيئه والارضيه مقاده
2: حيتاش اشتغلنا عليها مهمه، حيتاش اشتغلنا واستثمرنا. فبالتالي ملي غادي تجي الايام والمواقف بيناتنا غادي تجي الا وما انها تزيد تعزز داك الشيء اللي استثمرناه مع بعضياتنا سواء في الساعه ديال الفرح او في الساعه ديال الغضب.
0: الساعه ديال الفرح او الساعه ديال الغضب ملي كنهضروا على التعبير على المشاعر فاحنا فعلا كنلقاو صعوبه اننا نعبروا على المشاعر ديالنا واننا من غير الصعوبه اننا ما نحسوش بحرج. لكن واش حنا ما كنعرفوش نعبروا غير على المشاعر اللي كتكون مشاعر الحب، مشاعر الجميلة، في حين أننا نتقن التعبير على الغضب، على الاستهجان، لأن تما مشاعر، لأن المشاعر ماشي فقط المشاعر ديال الحب وديال
2: الشكر والامتنان،
0: مشاعر اللي كتكون إيجابية، حتى المشاعر اللي كتحس بها بأنك أنت أنا غضبان، أنا مقلق، أنا ما عجبنيش الحال، أنا متدمر، أنا متوتر، هادشي كنعرفوا نعبروا عليه أو لا؟ ماشي كنعرفوا نعبروا عليه، وانما ما كنلقاوش حرج اننا نعبروا عليه، ولكن ما كنفهموش نعبروا عليه حتى هو كذلك.
2: صح بحال اللي قلتي، كنجبروا استسهال فانني نخرج شي كلمه في سعاد الغضب ونعلي صوتي ونهرس شي حاجه، ولكن راه هذاك اصلا راه عباره عن مخاوف اللي مبطنة داخل اللي احنا باقين فيها، ما عرفتيش انك كيفاش تعمل لها واحد حسن الإدارة، فهي خرجت بديك الطريقة، وهذاك راه ما كيبقاش تعبير، راه كيبقى تعدي على حقوق الآخرين، وكيبقى كيف ما قلتي استهجان، وكيبقى حتى استخفاف بالمشاعر الآخرين، لأن علاش فرضت عليهم انهم يتحملوك في ديك الساعه بديك الطريقه، الوغ كنتينا ما عملتي حتى شي مجهود في انك تجي غير داك الغضب ديالك في ديك اللحظه، انك تشوف كيفاش تفرغوا بالطريقه الصحيه اللي ما تضر بها لا نفسك ولا الاخرين. علاش غتفرض على وليداتك ان لفت انك انت الاب انهم يتحملوك، تحملوك وانت كتقول كلام ماشي هو هذا، تهرس حاجه، تعلي صوتك، او لك ام او لكذا. لا، هي حنا ملي كنهضروا مزيان على التعبير على المشاعر خصنا فعلا نعملوا له واحد الاداره، ونعرفوا ان شنو الامور اللي خصنا نخدموا احنا في الداخل ديالنا اولا، عاد باش نقدروا نعبروا بطريقه سليمه، لان ذلك التعبير السليم هو اللي كيعطينا ديك العلاقه الجميله، هو اصلا كيعبر على احتياجاتنا الانسانيه النفسيه. التعبير عن المشاعر هو احتياج،
0: ما يمكنش تكبته لا ليك ولا للطرف الاخر. ملي كنقول الطرف الاخر يعني في اي علاقه، في علاقه عمل، في علاقه بينك وبين وليداتك. انت هضرتي على المساله ديال الاب اللي كيغوت، او حتى الام ماشي في الاسره، او لا مثلا بلا ما يغوت على وليداته، حتى في علاقه الزوج والزوجه ولا الاب والام، ما غتلقاش مثلا كيقول لها كلام ديال الحب قدام وليداته مثلا، في حين انه يقدر مثلا يقول لها كلام نبي، او لا يتعصب، او لا يعني يغضب عليها، او هي تغضب عليه، او يتدمر منها، او تدمر منه، او يعاتبوا بعضياتهم، او يتهموا بعضياتهم قدام الوليدات.
2: اذا هذيك في حد ذاتها راه انت كما قلتي كتزرع، كتغدي واحد الحاجه، كتستثمر في واحد الارضيه. هذوك الوليدات كوني متاكد ان حتى هما غادي نطلعوا فيهم عندهم تشوه في التعبير، يعني حتى هو بالنسبه لي غيقول لك انا تربيت في واحد البيئه، ملي كنكون غضبان ومعصب اول حاجه

0: الناس اللي كنمشي نبليهم بالغضب ديالي هما اسره ديالي. فانا كنمشي لهذيك يما وبابا وخوتي الزوجه ديالي مستقبل الى غيره. بينما المساله ديال الحب والشكر والامتنان وحتى انني نعطي شويه ديال الوقت ونحترم لحظه الحزن ديال الاخر وهذه لا هذه ما كايناش وهذه غير تصاره وهذا غير غير الفشوش ومثلا كاين اللي غادي يجي يتهمك ويقول لك طلعتوا علينا المعايير فين زايدين بهذا الشيء احنا ما تربيناش
1: ماشي ديالنا ماشي ديال ثقافتنا ماشي ديال ديننا هذا الشيء مستورد واش في ديننا ما كاينش التعبير عن المشاعر؟
0: لا ابدا ابدا ابدا راه بالعكس انا
1: ما كاينش حسن المعامله ما كاينش
0: صح
1: الكلمه الطيبه واثرها
0: صح وحتى في العرف
1: ابتسامة في وجه اخيك صدقه
0: اكيد وحتى في العرف ديالنا المغربي الجميل راه كاين امور جميله مثلا انا ملي كان تعطيني واحد السيرفيس ولو بسيط بسيط انا كنقول لك الله يرحم لك الوالدين شوف على الثقافه كندعيو بالرحمه من بعضياتنا نستافدوا انا
1: واستفدتينا
0: صح والله يخطي الدخله ديالك علينا وعماره الدار راه كاين حاجات جميله علاش كنمشيو دائما
1: شحال هذه ما كانوش الناس كيوصفوا للزوجه بالزوجه او لا دابا كيقولوا لها الحكومه او لا كيقولوا لها
0: عماره داري ومولات داري
1: عماره الدار
0: صح صح شوف على تعابير شوف على تعابير حتى بالنسبه لنا حنايا في العرف المغربي كذلك البنيته راه غير كتكبر شويه كنبدا نقول الله يعطيك شي زمان يواتيك يعني الزمان هو الرجل نتيجه القيمه اللي كتعطى لنا الزوج فكتمشي البنت حتى هي مشبعه بديك الكلام هو قد ما هو بسيط وقد ما هو صح
1: جداً.
0: وسهل سهل راه كلمه كتخرج ما كتخلصش عليها لا ضريبه لا فلوس زعما فهنايا السؤال اللي كيبقى ان سواء الطبقه المثقفين او الناس الواعيين اللي ولا هذا البخل المشاعري هنا انسان خصو يرد بال راه نتيجه هناك كتم في الداخل راه هناك انت حكمتي على نفسك صحيح غيكون هناك جروح انا متفقه معك ولكن هذا لا يعني ان ذاك الجروح غتهزو معك لي جينيراسيون فيتور وتزيد حتى اللي ما جي حتى هو تزرع فيه ديك المساله ديال عيب انك تعبر عيب انك تبكي عيب انك مثلا تقول شكرا لا لا هذه الامور هذه كامله باش كنستافدوا باش فعلا كنحيوا العلاقات ديالنا كنترحموا على بعضياتنا ويوم عليا يوم عليك راه
1: باش كنغديو حتى الارواح ديالنا لان انت ملي كتكون عايش في واحد الجو اللي هو صحي وكتعطي وكتاخذ راه انت كتكون عايش بشكل متوازن بشكل هذا هو الشكل الطبيعي اللي خصنا نعيشوا به هادشي كيخلي بعض المرات ان الوليدات ديالنا كيجي مثلا عند الاب ديالو ولا الام ديالو يقول له واش كتبغيني
0: صح
1: ماما واش ماما كتبغيني واش ماما انت فرحانه حيت انا كاين علاش عندهم واش عندهم شك في ذلك ولا كيبغيو يسمعوه ولا كيكونوا فعلا كيقلبوا على الجواب ولا فقط باغيين يسمعوه
0: شوف هما بجوج لان احنا اذا كنا في واحد الاسره اللي ما فيهاش فعلا هذا التعبير عن الحب سواء بالكلام او لا بالحضن فكن متاكد ان هذاك الطفل كيبقى دائما كيفتش عليه فمني كيمشي مثلا اقلها ان هذا عالم الرقمي كيبقى يشوف تصاور فيديو زي الاباء اخرين كيعبروا كيهضروا كيقولوا كلام كيشوفوا ديك الاطفال الوجوه ديالهم كيفاش كتبشر تبارك الله وتنور ملي كيسمعوا ديك الكلمات فهو كيعمل اسقاط على نفسه كيقول اين انا من هذا الموضوع اذا كيمشي مباشره عند هذوك الوالدين كيطرح لهم سؤال واش انا حيتاش مختلف عليها ما كتقولوا لي شي واش انا فيها نقص واش انا عملت شي حاجه واش انا ماشي محبوب عاود لي يقدر يجي يقول لك ماما عاود لي نهار اللي تزاديت نهار اللي عرفتي راسك حامله بيا واش فرحتي واش كذا فهمتي كيبقى داك الامور هذيك ومزيان هذيك خصنا نهضروا عليها وخصنا نعبروا عليها وخصنا فعلا نحسسوا هذوك الوليدات حتى اذا ما جيناش بالمباشر حنا بالمباشر راه هو الافضل ولكن اذا ما جيناش بالمباشر في التعبير ديالنا على الاقل نقول له انا فخوره بيك حيتاش عملتي هذا الشيء اليوم انا فرحانه بيك انا راضيه عليك انا عندي ثقه فيك انا عرفتك اليوم المجهود ما كانش هو هذاك ولكن انا عندي ثقه فيك انك غادي تزيد في المجهود انا كنحبك كيلكو سوا لي كونديسيون انا كنحبك ولدي ما جبتيش حاجه ما جبتيش معدل ما تصرفتيش بديك الطريقه هذيك غادي نغيكليوها ابا غنصحوها ونقوموا السلوك ابا غادي خصنا نشرحوها للوالدين فرق كبير بين انك تعبر على الحب ديالك ليلو كانسان لانه ولدك وبنتك وبين انك تقومي العويجاج ديالك من انطلاقا من التربيه ديالك خصنا نفصلوها خصنا نفصلوا الفاعل عن المفعول به هذاك الفاعل هذاك ولدي كنحبو كلكو سوا اللي
1: كنسمعو بزاف خصني نقصح قلبي عليه باش يتقاد ما راكباش
0: لا ما راكباش طبعا قصحتي قلبك عليه انت اللي غدفعي الثمن لان قلبك غيبقى قاصح لانك عايشة ضد

0: الفطرة. الفطرة كتقول لك أن يكون عندك حنان ويكون عندك الرحمة، يكون عندك مودة، هادو كاملين أمور اللي جبناها من الدين ديالنا كيف ما قلنا من العرف ديالنا الجميل، فما يمكنش نتخطوها. مسألة ديال أنني نقصح ربما كيفاش الطريقة باش غنقوم داك الفعل اللي عملو داك الولد ديالي،
1: ماشي المشاعر ديالي.
0: تماما.
1: ما بين الرجل والمرأة، الرجل المغربي والمرأة المغربية، نفس الشيء ولا شكون اللي كيلقى حرج اكثر في التعبير عن المشاعر ديالو في نظرك؟
0: الرجل. وبزاف ديال الرجال هما كيعترفوا كيقول لك حنايا ما كنعرفوش لان النساء عاطفيين، حنا اللي شويه عقلانيين بزاف، عمليين بزاف، هي خصها تفهم بلا اصلا انا هاد الخدمه اللي كنعمل من اجلها، وانا كنقي الواقف من اجلها، وانا علاش هاد الشيء منين كنعملو ليله وكنعملو للوليدات، هي خصها تقدر هاد الشيء. ولكن خصنا نزيدو نقولوا له راه زيد عبر، ما غتخسر والو، بالعكس انت اللي غتكسب. اذا كنت انت فعلا كتحس براسك مقصر فزيد اجتهد شويه، ايا كان العمر ديالك وايا كان مده ديال الزواج، غير جرب غير شهر، زيد قول لها شكرا لهلي خطيك، تسلم يدك، شي حاجه جا معك. لا
1: وهي كنت بعض المرات كتقول لك، قلت لك انا وهي بعض المرات كتقول لك مثلا غير في الطياب كتقول لك جات الماكله، كتقول له واش انا كل نهار نقول لك الماكله مزيان؟ راه انت كتعرف طيب، تبارك الله عليك كتعرف طيب، صافي انا قلتها لك هذه المره وخذيها على جميع المرات القادمه. واش التعبير على المشاعر مهاره يمكن تعلمها وكيفاش؟
0: نعم جميل، مزيان اللي ربطناها بالمهارة، وهي كتدخل في مهارة ديال التواصل. يعني ملي كنقول مهارة ديال التواصل يمكن تعلمها، إذا خصني نقول بسم الله ونشمر، وأيا كان عمري وأؤكد مش منقاش نقول وهادشي خليهن ولاد اليوم،
1: دابا على كبر يعني نوضع نتعلم
0: زعما حتى شاب عاد الدوهن الكتاب. لا لا لا، ممكن تمشي للكتاب وتعلم وتسبقين بنات جيلك والبنات الاولاد الاجيال هذه اللي كنعيشوها. تماما. اذا اول حاجه بعدا نوعى بالاهميه ديالها ونربطها بالاجر. قال لا راه عندك الاجر، واش انت مستغنيه على ديك الحسنات وديك الاجر؟ تاني حاجة راه ترفع بها هرمون السعادة ديالك اللي غيحافظك على الرونق ديال البشرة ديالك وعلى المود ديالك وعلى الابتسامة والبريق في عينك. واش تينا في غنى على هذه التفاصيل هذه، سواء الرجل ولا سواء المرأة. كذلك راه هو كيخفف داك التعب اللي انتينا كتعملو، كيهون لك داك المصاعب اللي انتينا كتشوفها في علاقتك الزوجية ولا في علاقتك الأبوية. راه ملي كندخلوا حنايا هاد اللطائف هاد فيتامينات هادو، راه إذا وصفوا لك في الطبيب غادي تجبر راسك بزاف منك مشيتي تشريهم وتاخذهم، وربما يعملوا لك مراره في الحلق ديالك، بينما هذه راه فيها غير الخير، راه فيها غير الحلاوه. تينا كتقول غير الله يرحم لك الوالدين، الله يخطيك، جبتي لنا هذه، تفكرتي لنا هذه، كذا، الله يسعدك، الله ينصرك، الى غيره. هذه الكلمات الجميله كيف ما قلنا فهي كتعطينا هاد الامور هذه الايجابيه في وسط العلاقه، وكتزيد تمتننا العلاقه، وكتزيد ان ديك الوليدات تحسسهم بديك الانتماء الداخلي. الانتماء انه شوف شنو موقع له في الخارج، راه كيعرف ان هناك واحد النواة، واحد الحضن
1: الدافئ.
0: تماما. كتجي وكيعبر، وفالتالي علاش كندخلوها في الانصات، ان خص معاها مهاره حتى ديال الانصات، لان هذاك الوليده ولا البنيته او حتى داك الزوج والزوجه ملي غتجي تعاود، راه ماشي ضروري غيعبر لك على داك الشيء اللي بغيتي تسمعو. راه مره غيقول لك حاجات اللي ربما قاصحه انك تسمع، ولكن تما كتبان كيفاش داك المهاره خصها تحضر باش تحتوي.
1: اكثر سمح لي قطعتك ملي ما بقاش الوقت، اكثر عباره اللي خصنا نقولوها لوليداتنا بزاف اليوم محتاجين يسمعوها؟
0: انا معك
1: حتى انا معك. الاسبوع الجاي ان شاء الله.
0: ان شاء الله.
1: شكرا بزاف. انا نشاطي كوتش متخصصه في مواكبه الشباب. شكرا لك.
0: شكرا لك حنان، وان شاء الله الى موعد اخر
1: ان شاء الله. شكرا لكم مستمعينا ومتابعينا الكرام. تأمل لك.